0: الله يقسم على مسألة رزق، وفي السماء رزقكم، يعني ما عندك شيء في الأرض، كل يوم يأتيك الرزق. واحد عنده في حسابه 100 مليون، هل هذا رزقه؟ لا، هذا مش رزقه. شلون في حسابي، في حسابي البنكي 100 مليون؟ إيه، قد ما يكون هذا رزقك، قد يكون 20 مليون لفلان، وعشرة مليون لفلان، وعشرين مليون لفلان، وخمسة مليون لفلان، وانت عندما تغادر هذه تقسم، فهي ليست لك، هي في حسابك وليست لك. اطمئنان لك، اطمئنان لك، كل هذه اطمئنان لك. ان لا والله يا شيخ، مسألة الرزق والله يعني مضمونة عند الله عز وجل، حياتي مضمونة عند الله عز وجل، حياة عيالي متكفل فيها الله عز وجل. لو قلت لك أستاذ محمد، جاك واحد من تجار الكويت المعروفين اللي ما شاء الله يعني انولد في في في في التجارة ومعروفة تجارته يعني، ورجل أمين وثقة ونظيف وما شاء الله عليه، قال لك عطني فلوسك أربيها لك وتاجر لك فيها، ثقتك فيه شلون؟
1: عالية
0: عالية. فما بالك إذا الله عز وجل هو اللي راح يتولى حياتك، حياة عيالك، وين الثقة؟ ليش يأتي الخوف؟ ليش ما تستبدل الخوف باطمئنان وسكينة وراحة، وتتعالى عن كل لقمة فيها شبهة أصلا؟ لأن الله سبحانه تكفل، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك تنطق تتكلم، يعني شيء محسوس ملموس مسموع، أنا أتكلم يقين لأن أتكلم هكذا، وخلاص رزق عند الله عز وجل. هذا الإيمان، هذا اليقين يجعل المحاكم يقل دورها في العمل، والسجون يقل زائرينهم، والحياة تكون مختلفة، نقترب من حياة الجنة.
1: تشرح ليها أكثر بخالد هذه، وتقرب المايك ما عليك أمر.
0: نعم.
1: بس ما فهمت موضوع إنه شون هذه الحياة ممكن تخفف موضوع السجون وتقربنا إلى حياة ممكن أفضل من اللي إحنا فيه. والمايك لا تنساه، بس كانت قربة كذي يمك.
0: أقربه، أنا أقرب منه. إيه؟ تمام؟
1: على راحتك.
0: إنزين. عندما يأخذ الإنسان ما له ويترك ما ليس له، هذا المال لي أخذته، هذا المال ليس لي ما أخذته، كم محامي سنستغني عنه؟ القضايا ستقل. اليوم إيش مشكلتنا في المحاكم؟ إيش مشكلتنا في المحاكم؟ إن هذا الشيء مبلي وأبي أخذه، مبلي واجيب لي محامي وادفع له عشان أخذه، مبلي. ولذلك أحد الحكماء دخل على قرية فوجد اثنين تهوشون على قطعة أرض، هذا يقول قطعة هذه الأرض لي، والثاني يقول هذه الأرض لي، وهذا عنده شاهد وهذا عنده شاهد، وهذا يقسم وهذا يقسم. فهذا الحكيم احتار كيف أصلح بينهم، فجاء قال لهم يا جماعة هدوا اللعب شوي، أنا ممكن أتكلم مع الأرض وأسألها هي لمن وخلاص. فعم الصمت كما هو الآن في الاستديو. حضرتك تتكلم مع الأرض؟ قال إيه، أتكلم معها وأسألها وخلاص تنتهي القضية. قالوا طيب أيها الرجل الحكيم، سل الأرض بس أنا متأكد لي، والثاني قال أنا متأكد لي. فراح الحكيم خذ لفة في الأرض ورجع، ها بشر لي ولا لا؟ قال أنا سألت الأرض، أنت لفلان ولا فلان؟ قالت لا، هم الاثنين لي، أنا مو بحق حد، هم الاثنين بيجون عندي بكرة، أنا مو بحق حد. إذا الإنسان في الحياة عرف الذي له أخذه، واللي مبلى تركه لله عز وجل، خلاص هذا مبلي أنا ما أخذه، بتخل المشاكل، بنعيش حياة اللي راحة البال بين الناس، بيقل الحسد، بتقل الغيبة، بتقل أمور كثيرة جدا، بنسلم على الحسنات شوي اللي عندنا، بنسلم عليها يا رجل.
1: موضوع حتى وانت تتكلم خصوصا بما يتعلق بالرزق، شوف اليوم حتى في الدعايات، ها في الأمور، لا تفوت الفرصة، فرص لا تفوت، لا تفوت، لا ولكن من يحاول يمشي في الدرب اللي انت ترسمه ينتهي هذا الهاجس عنده، ما قسمه الله فهو لي واللي ما حصل، فموضوع فرص وطافتني ما دام. بس هني شلون يكون بخالد، يعني إذا كان القدر مكتوب هني شنو دور الإنسان؟ أعتقد هذا السؤال اللي يطري على أي شخص اليوم يسمعنا، بأن هل أنا أسلم لكل شيء، ووين ممكن أنا أنتقل من مرحلة إيمان لمرحلة تواكل، بأن حتى لو أنا أخفق في أشياء معينة أقول والله هذا مكتوب لي وخلاص، يعني وين أعرف هل أنا اجتهدت ما اجتهدت؟ أعتقد في أمور كثيرة لازم الواحد يستوعبها عشان ننتقل من التوكل للتواكل وهالأمور هذه.
0: أول شيء القضاء والقدر سر الله في خلقه، وإذا أحد يبي يفهم التفاصيل أكثر في مسألة القضاء والقدر فليرجع إلى سورة الكهف، وهي أكثر سورة نقرأها، ويرى في قتل الصبي من قضاء وقدر، ويرى في خرق السفينة من قضاء وقدر. هنا تتجلى عظمة الله عز وجل في علمه الغيب، في علمه للغيب سبحانه وتعالى. أنا الآن أسأل، أنا بس بكون أنا المذيع وبسألك سؤال، أستاذ محمد، هل في قتل الصبي حكمة؟
1: تجدها فيما بعد؟
0: لا، قبل ما بعد لا يوجد. أول شيء هذا صبي، يعني حتى عند غير المسلمين قتل الصبي أو قتل الطفل فيه مؤاخذة، يعني إنسانية خلينا نسميها، صحيح؟ ومع ذلك الخضر قتل الصبي، إذن لا توجد حكمة ظاهرة، صحيح؟ لا توجد حكمة ظاهرة. طفل صغير ليس له ذنب، قتل. عندما نكمل الآيات نرى أن في قتله مصلحة لنفسه ولوالديه وللمجتمع، نرى أن قتل الصبي فيه مصلحة لنفسه فهو في الجنة لم يكلف، ولوالديه سيبدلهم الله بخير منه، وللمجتمع سيسلم من شره. قتل الصبي أقيسه على نفسي الدين الكبير الذي على ظهري، ذاك المرض الكبير الذي في جسده، ذاك الهموم الكبيرة التي اعترته، وهذا وهذا، إنما هي قياسا على ظاهر الأمر في قتل الصبي أنا لا أعلم. ولو طرحت أيضا سؤال آخر، هل الأب والأم كانوا يعرفون هذه التفاصيل؟ ما كانوا يعرفون. طيب أنا كيف أسلم للقضاء والقدر؟ أنا لا أسلم للقضاء والقدر أبدا، لا أسلم، أجتهد وأخذ بكل أنواع الأسباب الصغيرة والكبيرة والبعيدة والاحتمالية، أيضا أدخل في جميعها. لا أسلم، أنا لا أسلم للقضاء والقدر. وأرجو ما حد يستقطع هذا المقطع ويقول لي أبو خالد خرج من ركن أركان الإيمان فهو كاف ألف راء، لا لا لا لا لا لا، أنا لا أسلم للقضاء والقدر. بتقولي كيف؟ لأنني لا أدري ما الذي قدره الله علي. عندي مشروع بقالة فتحت، البعض يجيني يقول لي أبو خالد أنا استخرت وفتحت البقالة وخسرت، كأن في شيء عتب على القضاء والقدر. أنت استخرت نعم، لكن أدرت إدارة صحيحة؟ أنت استخرت نعم، لكن تابعت التفاصيل؟ أنت استخرت نعم، أخذت بالإعلانات والجزيئات والتفاصيل، أخذت فيه ولا ما أخذت؟ ما أخذ، أهمل في كل شيء وقال يا أخوي هذا قضاء الله وقدره وأنا أسلم. ما هو التسليم؟ ما هو التسليم؟ أنا أسأل في الدورات أقول لهم ما هي القناعة؟ يقول لك القناعة أن تقنع بما رزقك الله. يقول لك من فيكم راضي بما رزقه الله؟ كلنا راضين. أقول له طيب افترض أن راتبك 2000 دينار، قلت لك والله في عرض ثاني ب3000 دينار، تجي ولا ما تجي؟ قال لا أروح. طيب أنت مش راضي؟ فيبدأ يراجع نفسه، ما هي، ما موضوع القناعة؟ إيش هي القناعة؟ والآن ما هو التسليم للقضاء والقدر؟ وأنا قلت لك أنا لا أسلم، لا أسلم للقضاء والقدر حتى تختلي يدي من كل الأسباب، هناك أسلم. قل يا ربني هذا اللي عندي.
1: هذا ودي تشرح لي زيادة عشان أتأكد أني فاهمك.
0: جميل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشريفة المباركة. لو أعطيتك معلومات من كيسي، قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته ودع الله ليل نهار أن تنجو هذه، أن تنجح هذه الرحلة ويصل للمدينة، وما أخذ بالأسباب لأن الله هو مسبب الأسباب وكذا، تقتنع بما أقول؟ لا، أخذ بكل الأسباب، بكل الأسباب، ما ترك شيء. الأخبار تأتي والطعام يأتي والشراب يأتي ودليل السفر يأتي، وأخذ الطريق الغير معتاد للمدينة وجلس في غار ثور ثلاثة أيام بلياليهن حتى كل الأسباب أخذها. شو واحد يقول ليش ما سلم القضاء والقدر وإن الله كاتب يصير؟ لم يسلم. البعض لا يفهمني أنا جريء، أنا بوصل لك رسالة، وصل لنفسي، أنا أحوج الناس لهذا الكلام. أنا لا أقول هذا الكلام وكأني امتلأت إيمان، لا. نلاحظ في الغار عندما اختلت أيديهم من الأسباب ألن لا يملكون شيء. المشركون وصلوا إلى الغار، ولعلك زرت الغار. الغار ليس مكان كبير وفيه مداخل ومخارج، الغار عبارة عن صخرة هكذا منحنية، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في الغار، لو أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. هنا انتهت القصة، هنا يعني فقط. فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. طيب هل هناك من أسباب الآن موجودة في يد النبي وأبي بكر الصديق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق فيه؟ هنا التسليم، هنا التسليم، خلاص. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، إلى آخر الآية. إذن مسألة الأخذ بالأسباب، لا، يجب أن أخذ بالأسباب، بكل الأسباب الصغيرة والكبيرة حتى أصل للنهاية، ثم تأتي القناعة وأقول أنا الآن مقتنع بهذا النصيب، لأني ما تركت باب إلا وطرقته.
1: هذا التسليم،
0: هذا التسليم. أما يجيك واحد من البداية أخوي أنا مسلم أمري إلى الله عز وجل، أنا مريض ومسلم أمري إلى الله عز وجل، رحت المستشفى؟ لا. أنا فتحت مطعم، لا عملت لدعاية ولا جبت لشيف ماهر ولا عملت له ولا سويت ولا شيء، يا أخي أنا متوكل على الله عز وجل. هذا التوكل بعينه، وإذا رزقي في السماء سيأتي، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان بعيدا فقرفك. لا حبيبي، لا شيخ، إحنا عندنا مفاهيم فيها تحتاج إلى تعديل.
1: مثل
0: الله عز وجل أمرنا أن نكون أمة واحدة، وأمرنا أن نكون إخوان، وأمرنا أن نتحد، وأمرنا أن نجمع كلمتنا. حلو، هذه مشاريع يجب أن نعمل فيها حتى نتحد. لا أنا أقول اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين. جمع كلمة المسلمين هي مشاريع ميدانية. آتي لأخوي أستاذ محمد عنده مشروع، نجمع فيه الناس على مشاريع، على أفكار، على برامج، على أنشطة، أجمع فيها الناس. صارت مشاكل بين القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية، جزء من أخوة الإسلام وتجميع الناس إني أروح بينهم وأصلح ذات بينهم. هذا هو معنى إن احنا الأخوة الإسلامية التي أمرنا الله عز وجل لها، لا أني أجلس أتعبد. وإحنا هذا المفهوم، مفهوم العبادة هو جزء منها. مثلا الصلاة هي عبادة بحتة، هي عبادة بحتة، ومع ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في 24 ساعة الله عز وجل طلب مني تقريبا نصف ساعة عبادة بحتة، والباقي السعي في قضاء حوائج المسلمين، عمارة الكون، البناء إلى آخره. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الذي جاء من أجله محمد صلى الله عليه وسلم. لا أن نحن نعيش في صومعة ونتعبد الله عز وجل، ولا لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قوانين في التوكل، كان يتوكل على الله عز وجل حق التوكل، وكأنه لم يأخذ بسبب، ثم يأخذ بالأسباب وكأن ليس له رب ناصر. هذا هو.
1: تشرح لي الشطر الأول بخالد، شون يعني أنك توكل على الله وكأنك لم تأخذ بأي سبب؟
0: ما جميل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جهز المواقع، رتب المكان، أخذ بكل الأسباب، وجهز الكمائن، وجهز الجيش، وجهز كل شيء. الخطة 100%، 100%، حتى لحظة رمي السهام حددتها لهم، من يكون في المقدمة من يكون في المؤخرة حددتها لهم، ما ترك شيء. شوف، ما ترك شيء في غزوة بدر. حتى في قضية المكان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واختار المكان، فجاءه الحباب المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أهو الحرب والرأي والمكيدة أم الوحي؟ إذا كان الوحي فنحن نسلم، وإذا كان الحرب والرأي والمكيدة لا أراه مكانا. فغير النبي صلى الله عليه وسلم المكان، لأن الإسلام يعلمنا الطاعة المبصرة وليست الطاعة العمياء. طاعة مبصرة، إن رأيت فيني خطأ قول، إن رأيت فيني تقصير تكلم، حتى لو أنا مسؤولك في العمل، حتى لو أنا ضابط في المجال العسكري، حتى لو أنا قائد.
1: سمونها طاعة المبصرة، شو يسمونها؟
0: طاعة مبصرة، على نور، على دراية، على بصيرة. قال يا رسول الله هو وحي؟ إذا وحي نسلم. قال لا، ما جاءني شيء عن الله كوحي في هذا المكان، ما فيه. قال لا أراه مكان يا رسول الله، الماء قدامنا، نتقدم ونحجز الماء عن المشركين، وهذه أهم نقطة في الحرب، أنه لا يملك ماء، الماء عندي. انتهى من التخطيط العسكري، وضع كل نقطة في مكانها، ثم لجأ إلى الله عز وجل وبدأ يدعو ويدعو ويدعو، وسقط الرداء عن كتفه الشريف وهو يدعو ويستعين، يا رب يا رب أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، يا رب يا رب، حتى رق له أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لا يخزيك الله يا رسول الله، هون عليك يا رسول الله، هون على نفسك يا رسول الله. ليش كل هذا الدعاء؟ ألم يأخذ بالأسباب؟ لما كل هذا الدعاء وقد أخذ بهذه الأسباب؟ ولما هكذا يجب أن تكون حياتي وحياتك يا أستاذ محمد، هكذا يجب أن تكون حياتنا، في الأخذ بالأسباب في أعظم ما يكون، وفي التوكل على الله والاستعانة بالله في أعلى ما يكون. هذا هو المنهج. مسألة الرزق اللي اليوم احنا نحاتيها، ولما نقول رزق العقل الشيطاني ينتقل مباشرة للأرقام البنكية مباشرة، مع أن الله عز وجل ذكر لنا مسألة الرزق تختلف اختلاف 180 مليون درجة. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يا الله، يعني كل ذرة في هذا الكون مسخرة لي؟ نعم. يعني إيش مسخرة لي؟ يعني رزق لك. يا الله، أنا كنت عبالي إن العلم والعافية والمال لا لا لا لا لا لا لا لا. الله قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكر وسع مداركك، وسع مداركك. القضية ليست أرقام في البنك، إداء 1000 ولا 2000 ولا 3، وسع مداركك. مسألة عظيمة. الله الملك الكريم الوهاب سخر لي ما في السماوات وما في الأرض جميعا. نعم. إذن لحظة يا أستاذ محمد، أنا بدخل في التفاصيل. إذن ما في السماوات وما في الأرض، نعم، هل محمد صلى الله عليه وسلم جزء من رزقي؟ نعم.
1: بمعنى
0: هذا الخير الذي أنا فيه أليس رزق؟ من أين جاء هذا الرزق؟ من أين جاء هذا الخير؟ من محمد. إذن محمد جزء من رزقي، لأن الله أكرمني بأن أرزق من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رزق، هذا أعظم رزق. طيب، هل أبو بكر الصديق جزء من رزقي؟ نعم. قبل قليل كنا نتكلم عن الإيمان وعن التوكل والتواكل والتسليم، فاستفدنا من أبي بكر، إذن هو رزق، جزء من رزقي وجود أبو بكر رضي الله عنه في هذه الحياة. عمر، عثمان، علي، جيل الصحابة، هؤلاء الله عز وجل جعلهم جزء من رزقي. نعم، هم من كتبوا لنا القرآن وكتبوا لنا السنة، وهم من نقلوها لنا، واليوم نعيش ببركتهم. إذن هم من رزقي. نعم، جبريل من رزقي، السماوات من رزقي، الأنبياء من رزقي. كيف؟ خلني أكلمك أستاذ محمد عن أعظم اجتماع كوني حدث في الوجود، أعظم اجتماع حدث بين أعظم رجلين في الدنيا، في أعظم مكان في الدنيا. ودك تعرف إيش التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع؟
1: أكيد.
0: أعظم اجتماع في الدنيا.

0: ما هي التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع المهم؟ أربع كلمات، أربع كلمات هي رزق لي ولك. ألن قلنا الأنبياء رزق الله جل جعلهم وخلق الأنبياء جزء لي رزق معهم. أربع كلمات من هذا الاجتماع العظيم بين عظيمين من عظماء الدنيا. يا محمد اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة، ماؤها عذب، طينتها طيبة، وأنها قيعان. قيعان يعني أرض صالحة للزراعة خالية من كل شيء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أليس هذا رزق؟ من أين جاءني هذا الرزق؟ من أبي إبراهيم عليه السلام، من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا رزق؟ عندما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في رزق أعظم من هذا؟ أن الله عز وجل أمر الملائكة الآن أن تغرس لي أربعة أشجار في الجنة، وذكرتها مرتين، ثمانية أشجار في الجنة. هذا الرزق من سبب فيه؟ حب إبراهيم عليه السلام لي، لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وقد وصلت لي ولك. الله أكبر، من كان معهم؟ من كان معهم؟ من نقلنا هذا الكلام؟ كل من نقل كان جزءا من الرزق لي ولك، كل من نقل. وهذا المايك هو جزء من الرزق لي ولك وللمصورين كذلك، ولأخوي عبد الله سيد عبد الله كذلك والمصورين. هذا رزق سيكتب لي ولك. قد نأتي يوم القيامة في هذه القيعان آلاف الأشجار، مش مني ولا منك، من المتابعين كثرهم الله، من المتابعين كل واحد سمعنا قال يا الله هذه أعظم وصية من أعظم رجل لأعظم رجل لي، ويسلم علي ويقول لي هلا هلا فيكم في الجنة. فأنت ماشي في السيارة ليش ساكت؟ ليش ساكت؟ واقف عند الإشارة ليش ساكت؟ من اليوم عندك برمجة جديدة من وصية إبراهيم، وهذا رزق لك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعظم كلمات بعد كلام الله عز وجل. يعني بعد القرآن وعظمة القرآن تأتي هذه الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا رزق ولا مش رزق؟
1: عفوا، بس كله يبتدي من اللي عرس برد. أذكر نفسي بأنه كله يبتدي بنظرتك اللي أو تعريفك للرزق. إحنا نحصر مفهوم رزق عندنا بالمادة في الأرقام، فأنت هذا اللي قاعد تقول نتجاوز موضوع الأرقام. الرزق ما هو محصور بالأرقام، عدل إذا أنا فاهم
0: بالضبط شيخ؟ وإحنا وسعناها لدائرة أوسع ما تكون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من كل هذا مسخر لك، إذا كل هذا رزق لك. هذا الهواء اللي يستنشقه أليس رزق لي؟ اللي أنا ما عنده رزق، هذه السيارة، هذه العافية، هذه القصة، على ذلك كلها أرزاق. والرزق لا ينتهي هنا يا شيخ، عندنا أرزاق في الجنة، نأكل في الجنة ونشرب في الجنة ونعيش في الجنة ونستنشق في الجنة، وكل هذه أرزاق. كلمة رزق ليس لها حصر يا شيخ، احنا حصرناها في دائرة ضيقة جدا وهي المال. يا أخي قد تأتي الملايين وتصرف على العافية، الله يعافينا ولا يبتلينا، قد تأتي ملايين وتصرف على الأمراض وعلى العافية، الله يعافينا ولا يبتلينا. إذا من هذه اللحظة وسع مداركك للرزق. الرزق كلمة، الرزق رضا من الله عز وجل، يرزقك الرضا، تصبح وتمسي وأنت راضي عن الله عز وجل.
1: أنا بأثر الرضا أعتقد هذه الكلمة الرئيسية اليوم، لأن إذا اقتنعت موضوع الرزق والقدر رب العالمين اللي مكتوب لك، ف مفروض أن تنتقل لمرحلة الرضا. أبي أثر الرضا عليك في الحياة الدنيا،
0: يا سلام.
1: أثر النفسي.
0: اختصرت الموضوع أستاذ محمد، السعادة الحقيقية في الرضا، نقطة والسطر.

0: السعادة الحقيقية في الرضا. وما هو الرضا؟ أذكر لك قصة بس. أحد الحكام طبيعته نكدي، هذا الحاكم نكدي، فإذا شاف واحد يبتسم يضيق منه، فشاف واحد على كت حاله وكل يوم يبتسم ويضحك والدنيا عنده عسل، هذا والله لنقص عليه حياته. أمر الجن قال قطوه في السجن. قطوه في السجن، بعد يومين ثلاثة جالس مع الحاجب، قال تعال إيش قصة هذا اللي دائما يضحك ومستانس ومبسوط، إيش قصة الآن في السجن؟ قال يا سيدي قلب السجن مسرحية، الكل قاعد يضحك معاه والكل عايش وناسة معاه. في السجن وبعد وناسة؟ قال جيبه هذا، جيبه خلني قاعد معاه شلون يفكر. قال له انت قصتك في السجن وبعد مبسوط؟ قاطك في السجن. قال يا مولاي انما الدنيا ثلاثة ايام. الدنيا ثلاثة ايام، ولما نتكلم عن السعادة والرضا نتكلم عن ابن القيم عندما يقول إذا ضاقت علينا الدنيا ذهبنا إلى ابن تيمية في سجنه فنظرنا إليه فزال عنا الهم. شوف الرضا شو يسوي، شوف الرضا عن الله عز وجل شو يسوي. أنت بي الله يرضى عليك، ارضى أنت عن أقدار الله، الله يرضى عليك، الجزاء من جنس العمل، مختصرة. اللهم ارضى عنا، الله ما يرضى عنك حتى ترضى أنت عن الله بس. فقال له تعال إيش قصتك أنت الزعل والضيقة ما تمر صوبك؟ قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام، يوم مضى بحلوه ومره، أمس من فين يتذوق لذة أمس؟ أمس إيش فيه؟ راح. أكلت ولا ما أكلت؟ راح. تألمت ولا كنت في سعادة؟ راح. أمس انتهى، أمس راح. وغدا أنا وأنت منه على وجل، ترى ثانتنا خايفين من بكرة، بكرة احنا خايفين، احنا ما نعرف ايش في بكرة، وما بيني وبينك إلا هذا اليوم، فما عساه أن يكون. لو احنا فكرنا في الدنيا بهذه الطريقة ان احنا ايش يومنا، الله ما كلفني في صلاة الظهر ليوم غد، ما كلفني، فأنا أطلب منه رزق بكرة وبعد بكرة واللي بعده، ما كلفك. كلفك بواجبات اليوم وخلى عندك رزق لليوم، وانت ما تحتاج تاكل مرتين ولا تنام في غرفتين ولا تلبس ثوبين ولا تسوق سيارتين ولا تعيش في بيتين ولا هدي، ترى الأمور سهلة، ما كان لك سيأتيك، الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى، من أعطاك هذه الأسنان سيعطيك ما تعمل به الأسنان، سيعطيك رزقك. هذه الرسالة أنا ودي أوصلها للاثنين، للغني وللفقير، للغني وللفقير. الغني أقول انتبه، انتبه، لأن دوام النعمة لها ثلاث شروط أساسية، انتبه. ترى اللي عندك انتبه تكون عقليتك عقلية قارونية أو فرعونية، إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة فخسفنا به وبداره الأرض. انتبه، انتبه، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. ثلاث نقاط يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، يا صاحب الجاه، يا صاحب التمكين، انتبه، انتبه، لأن الشيطان مداخله عليك أكثر. أقول لك أنت، أنا راكب سيارة آخر موديل قيمتها قريب النصف مليون، أمشي ألاقي جنبي سيارة ما تسوي لها 2000 دينار، يا أخوي وخر، هذا هو الكبر، اتزاحم خلي وخر، هذا بداية الكبر، الكبر فتح بابه بيدخل، انتبه، انتبه. هذه السيارة الله استخلفك فيها، هي مو ملك، احنا تعرف الدنيا ما عندنا ملك تام، ملك ناقص، الملك التام فقط لله عز وجل، كل اللي احنا فيه قال استخلفكم فيه. انت مستخلف فيه، جاي لفترة وتغادر عنه تتركه، ولذلك جاء رجل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب له سند أرض، والظاهر كانت الأرض في مكان جميل وفيها من البساتين وفيها وفيها. وسيدنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب تلميذ من فهم في نفسية اللي جاي شيء من الأنا الفرعونية هذه، يعني في شيء. قال اكتب. قال أبشر أكتب. اشترى ميت من ميت أرض. خلي يا مولاك طبعا هدي. فأقول لك هدي يلي عندك الملايين أو المليارات أو الملاليم، هدي. ترى أنت في الحقيقة خرجت ما تملك شيء، فالله ملكك عشان يختبرك. أستاذ محمد الكرة الأرضية كلها تعيش في قاعة اختبار، كلنا كبشر، كلنا كبشر نعيش في قاعة اختبار. هذا ابتلاء في زوجته، هذا ابتلاء في أبوه، هذا ابتلاء في ولده، هذا ابتلاء في جاره، هذا ابتلاء في مال، هذا ابتلاء منذ الأزل، من يوم الله خلق الدنيا والبشرية تعيش في قاعة اختبار. إبراهيم عليه السلام كان ابتلاء في أبوه، في اختباره في أبيه، كفر وإيمان أعظم ابتلاء. تخيل أن الأب كافر والابن نبي ويعلم أين يذهب الكافر بعد أن يموت، ابتلاء عظيم على قلب إبراهيم عليه السلام. أمر مش هين يا رجل، احنا مسلمين، واذا غادر احد احبابنا الحياه ونعلم انه ذهب الى رحمات الله عز وجل والى مغفرته ومع ذلك نحزن، كيف هو يعلم انه مات على الكفر؟ اختبار سيدنا نوح عليه السلام وهو في قاعة الاختبار وهو نبي، اختباره في ابنه مات على الكفر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اختبار لوط عليه السلام في زوجته، اختبار النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهكذا الجميع يعيش في قاعة اختبار. فأنت يا من أعطاك الله هذا المنصب انتبه. زرت الأخوة اللاجئين السوريين في المخيمات، فالتقيت برجل مسن يقول صار لي 7 سنوات أنا ساكن في هذه الخيمة، خيمة 7 سنوات يقول ساكن في هذه الخيمة، ما كان عنده بيت؟ عنده بيت. ما كان عنده من يقوم على خدمته؟ نعم. ما كان عنده؟ عنده، نعم. الآن اختباره وين؟ اختباره في خيمة. أمس كان اختباره في قصر، اليوم اختباره في خيمة. يجب أن ينجح صاحب القصر ويجب أن ينجح صاحب، فقد ينجح الفقير في الاختبار ولا ينجح الغني في الاختبار. القضية ما بينه وبين الله نسب يا شيخ، القضية قضية طاعة لله عز وجل أو معصية، والطاعة قرار والمعصية قرار والإقبال على الله قرار والإدبار عن الله قرار والتوبة قرار والحسنة قرار والسيئة قرار.
1: لا شيء بالصدفة.
0: لا لا لا لا، هذا قرارك، هذه قراراتك. ولذلك الله عز وجل ما أكرهك على شيء ثم عاقبك، هذه لا تليق فينا احنا البشر، كيف تليق بالله عز وجل؟ تخيل ولدك الصغير تكرهه على شيء، تجبره على شيء وتعاقبه ليش سوى، لا يليق بنا، كيف بالله عز وجل؟
1: ونعم بالله. انت كان عندك رسالة للفقير ما قلتها بعد، قلت الغني وخليتها الفقير. إيه المسكين هذا فقير وهم اعطيته نصيحته.
0: جميل. الغني انا قلت له عنده 3 نقاط أساسية لا تغيب عنك أيها الغني، ترى المال اللي عندك إنما هو من الله. رقم 1 انسب المال إلى الله عز وجل، انسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. أي نعمة عندك، أي علم عندك، أي وعي عندك، أي ثقافة عندك، أي جمال عندك، أي شيء إنما هو من الله عز وجل. 2 اشكر الله على هذه النعمة. 3 لا تستخدمها في معصية الله، لا تستخدمها في معصية الله. الشيطان ما راح يتركك، فقد يأتي وأنت عندك هذا المال ويقول لك أنت أنت. وهنا قصة مؤلمة، يعني أنا أتردد في ذكرها، أمانة، لكن أحيانا خوفي على الغني إن سكرة المال تنسيه نفسه وتنسيه خالقه سبحانه وتعالى. هذا رجل في دولة أسيوية قدر الله أن يأتي إلى دولة خليجية، وفتح الله عز وجل عليه من المال الشيء الكثير، وأصبحت شركاته ودخل بالملايين. شعر في لحظة أنه في غنى عن الله. هذه أصعب شيء يمر على الإنسان عندما يأتيه هذا الشعور لمنصب، لمكان اجتماعية، لأي شيء. في لحظة من اللحظات يهجم عليك إبليس فيشعرك أنك في غنى عن الله. هنا بداية النهاية في سكرة من المال والأموال التي تأتيه من كل باب، نسي أن هذا من توفيق الله عز وجل، فجلس في جلسة غرور فرعوني، فقال كلمة: أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله منها. بما معنى؟ قال: يا رب، أنا الآن لست في حاجة إلى رزقك، أنا الآن لست في حاجة إلى رزقك. شوفوا الإنسان هذا اللي أمس كان نطفة، اللي الله عز وجل تولى العناية فيه وأكله وشربه وأعطاه سمع وبصر وقوام وأعطى عقل يفكر ويخطط ويتخذ قرارات، ويأتيه المال بعد فقر، بعد فقر. قال: لست في حاجة إلى المال يا الله، لست في حاجة إليك يا الله، خلاص. فابتلي مباشرة بحبه للخمر والنساء، التجارة الكبيرة خسائرها كبيرة، فزالت عنه تلك الأموال، وأصيب بمرض الإيدز. فلما تم الكشف عنه أمرت الدولة الخليجية أن يغادر، فعاد إلى قريته حاملا هذا المرض ولا شيء سواه. فأيها الغني صاحب الجاه، انتبه، انتبه من سكرة المال، فوالله سكرة تعمي. انتبه، الكبر يتسرب إلى النفس كدبيب النمل، قد ما تستشعر، قد ما تستشعر. أنت الآن تمشي بين الناس وتسلم على هذا وذاك، لو جاء إيداع مليون ريال قد مشيتك تتغير. انتبه، أقول لك انتبه، انتبه، انتبه، انتبه. المعاصي درجات وأنواع، أبونا آدم عصى وإبليس عصى، إبليس عصيان الكبر وآدم عصيان الضعف. فرق،
1: في فرق،
0: في فرق كبير. عقب ما عصى قال: أنا خير منه. آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. الله جل يعلم بأنك ضعيف وستعصي، لكن لا تواجه الله عز وجل بالكبر. أيها الشرطي، أيها الجندي، قد تأتي نجمة على كتفك، انتبه بعدها شلون مشيتك وشلون تعاملك مع الناس. أنا أخوك الكبير وذكرك بالله عز وجل، أقولك انتبه، هذه النجمة لا تفتح لك طريق إلى النار، هذا المنصب لا يفتح لك طريق إلى النار،
1: سبحان
0: الله. انتبه، لأن اللعين شغال علينا 24 ساعة يا شيخ، وقد يأتيك في لحظات أنت تظن أنك أغلقت كل الأبواب، تقول والله ما أجعل لباب. مثال: أقيم الليل، سكرت الباب، سكرت الباب وطفيت الليت وكبرت، في باب لإبليس ولا أحد يراني، وما شغلت الجوال وأنا أصور في الليل: يا جماعة قوموا الليل أنا أقيم الليل، أبد، ما أحد يعلم. إذن أغلقت أبواب إبليس. لا، اللعين يأتيك شلون؟ أي باب بقى يا أبو خالد عشان نسكره؟ تخيل يأتيك وأنت ساجد ويقول لك أطل السجود يا شيخ محمد، أطل السجود، أطل السجود، فإن الله سيلبسك نور في وجهك، سيراك الناس غدا سيرون النور في وجهك. فحول العبادة من أن تكون إلى الله إلى أن تكون لوجوه الناس. لازم نقرأ مداخل الشيطان حتى نغلق كل هذه الأبواب، نغلق هذه الأبواب. أنت متى تكون عظيم عند الله عز وجل؟ عندما تحتقر أعمالك. ما سويت شيء، ما أنفقت شيء، يا ربي أنا ما قدمت، يا ربي أنا ما سويت، يا ربي. فأنت تقلل من أعمالك وفي نفس الوقت تنساها.
1: تقلل دنيوية ولا يعني حتى أعمال الدنيا؟
0: الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تكتب وفيها ديوانين. الأعمال الصالحة ديوان سر هذه جورها غير، وديوان علانية وجورها غير. أعمال السر ما أحد يعلم فيها، وأنا ذي وصيها كل إنسان يسمعنا، اجعل لنفسك خبيئة، عمل صالح لا يطلع عليه أحد ولا تحدث به أحد، صمام أمان للقبول. تقول يعني أبني مسجد؟ لا لا لا لا، والله لو أنت ماشي في السيارة، السيارة خلوة، وقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أرجو ثوابها وبرها عندك يا الله. شيخ احنا ديننا ما في فلسفة، والكلام اللي أقوله لازم يكون على مستوى دكتوراه أو خريج جامعة عشان يفهمه، أو الكلام احنا ما عندنا في ديننا، هذه الفلسفة مش موجودة عندنا. كفلت يتيم، لا تحدث به أحد. حفرت الكبير، هذه خبيئة، هاي مسكرها أنت، لا أحد يعلم بها ولا تحدث حتى بها نفسك.
1: حتى نفسك،
0: حتى نفسك. ليش؟ ليش ما تحدث فيها نفسك؟ عشان ما تتذكرها، عشان تنساها، لأن الشيطان موجود، موجود. فيجيك مثلا الشيخ محمد حفر بير وما حد درى، الشيطان يجدد موضوع البير في ذاكرتك، ويوم الأيام احنا جالسين في مجلس وكذا، فأقول والله الوالد الله يعطي الصحة والعافية حفر بير في بوركينا فاسو ولا في النيجر. الشيطان يقول لك وانت كذلك؟ اي والله ابو خالد انا بعد. ايوه، خرجها من ديوان السر الى ديوان العلانية، وهنا ممكن تضرب، هنا ممكن يجيك سهم خطير، سهم الرياء، يقصفها، يدمرها. يدمرها. لذلك يقولك حتى لا تحدث بها نفسك، خلها على جنب، خلها على جنب. صنعت معروف لجار، سويت كذا كذا، خلها. فإذا ضاقت عليك الدنيا، أنت في الفضاء ولا في البر ولا في البحر، ضاقت عليك الدنيا، ارفع يدك قل يا رب أسألك بالذي بيني وبينك. شوف شيخ محمد، الله ما ينساها لك، والله ما ينساها، عمل قليل في لحظة من اللحظات الله ما ينساها. هذا رجل شاب تاجر، ومثل أي شاب يقول عن نفسه أنا كنت مدخن، بقيت السيجارة دائما معاي، وشاب عادي. يقول سبحان الله، الله عز وجل هداني، فاستبدلت باكيت السيجارة بمصحف، بمصحف، أنا أقول بمصحف لأني ما أحب أقول مصحف صغير، أقول بمصحف للجيب، بمصحف. الله أبدلني بالمصحف، وأبدلني بدال السيجارة بسواك، بسواك. شوف الفرق، شوف الفرق، وشوف الأجور، شوف الأجور. اتحرك سواك سنتيمترات معينة، الله يرضى عنك يا أخي. ربنا كريم، تنوي تاخذ، تبتسم تاخذ، تتعطر تاخذ، تسلم على رفيجك تاخذ، تكرم جارك تاخذ، تكرم ضيفك تاخذ كل شيء كل شيء كل شيء تاخذ. هذا الشاب يقول الله بدلني بدال السيجارة سواك، وبدال باكيت السيجارة مصحف. يقول وأنا كنت في تجارتي في الصين، يقول كنت جالس السفر هذه كنت بروحي وجالس في المطعم كذا وبروحي. يقول وأنا جالس وإذا بامرأة جميلة حسناء تجلس أمامي، أنا شاب غريب في الصين وامرأة، هجوم الشيطان من كل مكان. أحيانا الشيطان يهجم مع جنوده، مع جنوده فيجمل القبيح. الشيطان دائما يلبس الحرام لبس الجمال، فقد تكون لدى الرجل زوجة جميلة بمعيار الجمال، ثم يرى امرأة لا تحل له فيرى أنها أجمل من زوجته، هي ليست بأجمل، ولكن الشيطان من وظيفته أنه يلبس الحرام ثوب الزينة يزين. يقول جالس أمامي رفعت رأسي فوجدتها، يقول سبحان من أعانني، فتحت سحبت القرآن أقوى سلاح في الوجود، لا يوجد سلاح أقوى منه. يقول سبحانك ربي فتحت، وإذا بالآية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يا الله كأن الله يقول لي إن أردتنا فهذا نحن وإن أردتها فهذا قدرك روح. يقول أنا جاءتني الرسالة هكذا مجرد ما أني قرأت الآية ومن أراد الآخرة وسعى لها، يقول هكذا ألهمت المعنى في لحظتها، تبين هذا نحن، تبيها هذا قدرك. يقول أكملت أكملت أكملت أكملت أكملت حتى صرفها الله عني والحمد لله، وانتهت القصة، انتهت القصة. ومرت الأيام، وما أسرع مرور الأيام، والجميع في قاعة اختبار. يقول ابني الصغير أصيب بألم عادي، خذت على المستشفى فحوصات فحوصات، قالوا نحتاج فحوصات أكثر، بدأ الخوف يتسرب. خير؟ قالوا ولدك في حالة خطيرة جدا يحتاج إلى عملية. عملية إيش؟ قالوا عملية قلب مفتوح. عافانا الله وإياكم. عملية قلب مفتوح؟ نعم. طيب الولد صغير تؤجل؟ قالوا لا، خطر على حياته لو تأجلت، لازم الآن. خيار ثاني؟ قال لا يوجد. قل وقعت، وقعت سلمت. يقول الولد للطبيب وأنا واقف عند باب العيادة، باب غرفة العمليات عفوا، العملية مطولة. يقول في مصلى في المسجد في المستشفى، في مصلى في المستشفى. نزلت يقول الله أكبر، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أقوى سلاح. أي مشكلة، أي مشكلة عندك يا شيخ محمد؟ افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة. أي شيء عندك افزع إلى الصلاة، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. اليوم الإعلام يسوق شيء ثاني، لا افزع إلى الصلاة. يقول كبرت الله أكبر وبديت أصلي، سجدت. يقول وأنا ساجد ذاك الفيديو انفتح قدامي، تلك المرأة التي هي أمامي، وأنا أفتح القرآن وأقرأ الآية. يقول والله قلت يا رب إن كان ذلك الموقف من أجلك يا الله فاللهم ابني، اللهم ابني، اللهم ابني. يقول ما قلت غير هذه، ما كان عندي كلام أقوله، اللهم إن كان ذلك الموقف خالصا لوجهك الكريم فاللهم ابني. يقول هذا كان في سجودي. يقول طلعت من المسجد وجيت عند باب غرفة العمليات. راح أخذ ولدي للبيت أم للمقبرة؟ ما في خيار ثالث. يقول وقفت وأنا أنتظر ويعلم الله ما هي السيناريوهات اللي جت في بالي، ما هي القصص، ما هي الاحتمالات. طفلك. يقول وإذا بالطبيب يخرج، دكتور طمن بشر. قال يا أخي كأن هناك أيدي تعمل معنا، نجحت العملية. إنه الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سو رصيد عند الله عز وجل والله ما ينساك. قدم في الرخاء كثر ما تقدر. لا تبخل بوقت ولا تبخل بجهد ولا تبخل بعلاقاتك ولا لا ترد حد. كل من يطلبك شيء حاول سو. قل كأن هناك أيدي تعمل معنا، الله ينساك؟ لا والله ما ينساك. سجل مواقف عند الله عز وجل. في ضاقة الدنيا عليك قل يا رب أسألك بالذي بيني وبينك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وما منا من أحد إلا وسيمر بأشد الشدد والشدائد، ألا وهي سكرات الموت. تنتظرنا كلنا، تنتظرنا كلنا، كبار صغار، حكام محكومين، وزير غفير أمير، تنتظرنا تنتظرنا. تلخيصا لهذا، يقال لنا رجل ماشي في سيارته مع عياله، وإذا برجل يأشر على الشارع، قصة رمزية. وقف قال من أنت؟ قال أنا الوظيفة. الوظيفة حياك حياك اركب. عيالي يبا ما في مكان، هذه الوظيفة. اركب اركب. مشى قدام ولا واحد يأشر. من وقف؟ من؟ قال أنا المال. أوه نحن في حاجة، اركب يا يبا ما في مكان. ولا كلمة. اركب. مشى قدام واحد واقف. من أنت؟ قال أنا الجاه. أوه أحتاجك والله، اركب اركب. ركبه وهو ماشي. يبا ما في مكان. في مكان. ولا واحد واقف أشر عليه. قال من أنت؟ قال أنا الإسلام. قال والله يا أخوي سامحني، مزدحم، عيال ووظيفة وجاه ومنصب، سامحني. قال على راحتك، أنا رجل كريم النفس، إذا ما تبيني أنا ما أطلع معك، ما أطلع معك، روح. مشى وإذا برجل يغلق عليه الطريق. من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال لحظة بس أرجع أخذ الإسلام معي. قال لا لا، هذه الفرصة ما أحد أخذها ولا أحد راح يأخذها. ثواني وستكون روحك بين يدي. لحظة يا عيالي. قالوا علينا أن احنا نغسلك وندفنك، هذا الواجب اللي علينا. هذا كلامكم لأبوكم الحين؟ أيها المال. قال مني لك شراء الكفن فقط. التفت على الجاه والمنصب ما لقاهم. خلاص خلاص مبلك انتهت. طيب هل الجاه خطأ؟ هل الوظيفة خطأ؟ هل المال خطأ؟ لا أبد. بس يا أخي ضيف معاهم الإسلام، ضيف معاهم الإسلام يا رجل. الإسلام منظم للحياة،
1: يهذب علاقتك معاهم عدل،
0: ينظمها لك، يهذبها لك. هذا الإسلام شيخ جاء لإسعاد البشرية. الإسلام جاء عشان يسعدني، آكل حلال، أشرب حلال، أعيش نظيف، أعيش طاهر بين الناس، أعيش بسمعة طيبة، أعيش هكذا. جاء الإسلام. الإسلام منعك أنك تتوظف يا شيخ محمد، وضع يعني نهاك أن يكون عندك مال، منعك أن يكون عندك جاه، أبدا أبدا أبدا. العكس، أنا أتمنى أن المؤمن يكون ملياردير، أن يعرف ماله أين سيذهب. لكن ليش ما أضفت الإسلام إلى هذا كله؟ سينظم لك الحياة. الإسلام جاء لتنظيم الحياة، لتنظيف الحياة، الحياة الإسلام جاء لك نظيف. للأسف الشديد إحنا الإسلام جعلنا في مكان معين، في دائرة معينة ما أدخلناه للحياة، لذلك حياتنا ملخبطة، فوضى فوضى فوضى. نبحث عن السعادة وحنا عارفين وين باب السعادة، كأني أقول لك هناك أربع أبواب. الباب الأول اسمه باب السعادة، تبي تدخل ادخل، فأنت تروح الباب الثاني والثالث والرابع. الشيخ محمد، باب السعادة باب رقم واحد، تروح باب الثاني الثالث الرابع، إيش الموضوع يا أخي؟ باب السعادة هنا مكتوب عليه باب السعادة. أنا حجمت الإسلام، فأنا تحجمت. كيف حجمت الإسلام؟ جاء الإسلام، الإسلام جاء وطرق الباب على بيت من البيوت، طق على الباب، خرج صاحب البيت. الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أنا أحبك الإسلام، أنت أحسن دين، أنت أحسن قانون، أنت أحسن شريعة، يا سلام. الإسلام، الإسلام أمام بيتي، آمر تدلل طال عمرك أيها الإسلام. عندي طلب بسيط، أني أدخل في حياتك

0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسيه وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرون رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرون رود شستر هيل،
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: مدين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نمضي وإياكم في سلسلة رسالة، وأتحدث اليوم عن يوم عرفة والفجر وليالي العشر. تاج الليالي العشر هو يوم عرفة، هو يوم الغفران ويوم العتق من النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا لأهل عرفات، واللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. أنت تتعبد الله عز وجل بالدعاء والصيام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أحتسب يعني أرجو من الله، وهذا هو شأننا إن شاء الله. لتلكن الأسبوع المنصرم، يعني بيحسن كان يصوم تنين وخميس وتنين وثلاثة، ما حسين الكبار بالسن أقله وأضعف الإيمان يصوم يوم الثلاثاء يوم عرفة. ألا هذا يوم الربح الأكبر، يوم العتق. وأنا بنصح كل إنسان، يعني هي الواحد بدك تعلم الناس أنت شو تساوي، جهز خمس دعوات مشان ما تفوت. خمس دعوات، أحب خمس دعوات إلى قلبك جهزها لهذا اليوم، وهو الدعاء يكون بعد العصر. هلا الوقوف في عرفة دائما، هلا يكتب للحاج إذا حضر بعد صلاة الظهر، بسموه بعد الزوال، الشمس بتكون يعني بالمنتصف، بتبلش بتزول إمتى؟ بعد الظهر، هون كتب له. لكن هن بالعادة يقفون الموقف بعد العصر، وأغلب الحجاج يقفون على أقدامهم إلا إذا الكبير بالسن، ويبدأ بالدعاء. جهز خمس دعوات، من الدعوات اللي بدك تطلبها اسأل الله العفو والعافية. في أخ من الأخوان الكرام قال لي إذا شيء 30 سنة، قال لي إذا وصلت على مكة وشفت اللي، قال لي بس ادعي لي العفو والعافية، لأنه العفو متى ما الله عفى عنك فوتك الجنة، والعافية هي أكبر كنز بالدنيا. إذا الواحد صحيح سليم، ما بيشكو من مرض، ما بيشكو من إيش، من وجع، ما بيشكو من ألم. هذا اليوم يجب أن نتفرغ فيه، لأنه ليس يوما عاديا. يوم عرفة مو يوم عادي، يوم تفتح فيه أبواب السماء، يوم تفتح فيه أقفال القلوب المغلقة، يعني القلوب المسكرة الآسية المصدية. يوم عرفات يعني ببركة الأنوار وببركة يعود فيه الإنسان إلى الله عز وجل من جديد. ما في شيء في الكون يشبه يوم عرفة. أعطوني كل الذين يتعبدون الله في يوم هيك كلهم جايين بلباس واحد، شعثا غبرا. لذلك الله عز وجل بيقول للملائكة: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخشون عذابي. بعدين بيقول له للملائكة: اشهدوا علي بأني قد غفرت لهم. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. هل من السنة أن يقول الإنسان من الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هي التهليلة. وأن لغير الحاج أن يلبي، بتلبي لبيك اللهم لبيك، نحن التكبير التكبير يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة. نقول الله أكبر الله أكبر، لكن من فجر يوم عرفة لعصر ثالث أيام التشريق، أربعة أيام العيد حفظون. أول شيء يوم النحر، أول يوم اسمه النحر، والثلاث أيام البقيانين شو اسمهم؟ ثلاث أيام التشريق، يعني تاني يوم العيد أول أيام التشريق، وتاني يوم العيد ثالث يوم العيد ثاني أيام التشريق. ثالث أيام التشريق على العصر يقف إيش؟ التكبير وخلص، يعني كمان اللي ضحى ضحى واللي ما ضحى راحت عليه. هلا الضحية غالية ولكن الثواب كبير، كيلو العظم بديش 100,000، يعني أقل خروف هذا العادي حقه 5 ملايين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كبر ولبي وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بدك تخصص ساعتين أو ثلاث ساعات خلوة، هي الساعة اللي بدنا نقف فيها إن شاء الله بعد صلاة العصر. ألا أنت مثلا ساعد التهجد هي لحالك بينك وبين الله، أنت وزوجتك وأولادك ضليت وقت الضحى، هذا فتوح من الله عز وجل. خمس دعوات أنا بقول لك: اللهم إني أسألك العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان له دعوات لا يتركها لا في ليل ولا في نهار: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. كل إنسان الأعزب الله يزوجه، والمتزوج الله يعينه، والفقير الله يغنيه. هلا أعمل لكم خمس دعوات، بس هو إذا فتحت معك اسأل أنت على باب مين؟ باب الكريم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. صدقوني أنه يوم عرفة هو يوم تغيير في الحياة. يوم عرفة الإنسان لما بيوقف في الموقف هنيك، يعني بيحس حاله أنه هو واقف بين إيدين الله عز وجل، ويعني كل شيء بالدنيا بيصغر بعينه، كأنه واقف بين إيدين الله في السؤال عند الميزان لكثرة ما يتجلى الله عز وجل. يعني يقول لك: هؤلاء عبادي حقا. وانت بتوقف الموقف، وان شاء الله الله بيطعمنا وإياكم تلك الوقفة التي هي، يعني هذا الحج هو فريضة العمر، الواحد بيروح لهنيك حتى الله عز وجل يكتب له إن شاء الله القبول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لذلك يعني صدقا إذا كان الإنسان بيتفرغ في ذاك اليوم، ما بتحسين يعني نص تفرغ. خير الدعاء شوفي عنكم، تعرفوا أنه كانوا الصالحين شو ساوهم؟ قال: كانوا يدخرون ويكتبون الدعاء، يدخرونه من العام إلى العام. شو يعني شو في عنده هيك شغلات إنه هي؟ لذلك هلا يعني هيك مباب، يعني إنه تعرفوا تشتغلوا مع الله، تعرفوا تتعاملوا مع الله. الطالب البكالوريا يقول له لأبوه، يقول له: ادعي لي بابا إنه الله هيك يعني تكون علامات تامة. إلا لأمه ادعي لي، وإلا لأستاذه، ولا يعني صديقه، ولا يعني الناس اللي بيحبون. المريض انه الله يشفيه، الفقير انه الله يغنيه، الانسان الضعيف الله يعزه، والمنكسر الله عز وجل يرفعه، والمغترب الله يرجعه، والله يرزقنا البحبوحة، والله عز وجل يصرف عنا الهم والغم، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. الدخرون كانوا يدخرون كنت معين سيدنا الشيخ عمر الصباغ الله يقدس سره، حجيت بمعيده وخادما له والله بعرفات، وحتى على باب الملتزم يطلع الورقة هيك ناس قايلين له، هيك كل واحد عطيه ورقة ويقول له يا رب وفلان وفلان وفلان وفلان يمكن ضاعت الورقة ولي، واللي ذكرتون واللي يعني وصوني واستوصوني بالدعاء خيرا في هذا المكان. قال: ما فتحت أبواب السماء في يوم مثل ما فتحت في يوم عرفة. طلبات ماشية، هلا الدنيا كلها الطلبات بدها تسجيل وبدها رسم ويا بيقبلوها ويا هلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يا سلام، جهز 5 دعوات وكمان 5 احتياط، الأم تدعي لبناتها والبنات يدعوا لأمهم بالثبات وبالحفظ وبالتيسير، وادعوا لأمواتكم، الدعاء للأموات وفاء. فكان هلا الميت شو بده يجيك مصلحة منه؟ تدعي لأمك، تدعي لأبوك، الله يجعله من أهل الجنة، الله يجمعنا فيهم بالجنة، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. أنا أتمنى أنه يوم عرفي نحط الجوالات على جنب، ما بدي إياه الهاتف، ما في. شوفي المحل قل لهم اتصلوا بفلان من قبل بيومين، قل لهم أنا يوم عرفي يعني حاكوا المحاسب، حاكوا اللي هي، أنا مالي هون، مالي هون، لا حدا يحاكيني، صايم متعبد لبعد الإفطار. بتصير ولا ما بتصير؟ هلا الواحد إذا فات على المستشفى وعنده عملية جراحية فوت الموبايل معه؟ طب أنت إذا كنت فايت على سفارة وعندك مقابلة فوتوا لك الموبايل شيء؟ طب المقابلة مع الله أعظم ولا المقابلة تبع السفارة؟ مقابلة مع الله طبعا. نحن لسه بنضل قاعدين بالجامع وماسكين الهاتف، حيصير معنا مرض. بدنا هلا يوم عرفات في تلك الساعة على الأقل، بس دي لك أنه اتركه بالسيارة، خايفين هلا شو يكسروا لك السيارة. أدعو من دعائك ليكم من تلك الدعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. الدعاء بغير الأقدار يا أخوان الكرام، الدعاء، والدعاء دائما هو عبادة، فما بالك في يوم عرفة. لذلك مين بيفكر انه يعني هالايام الانسان اتي الى سفيان الثوري رجل فقال: يا سفيان، من اسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ مين انه هيك يعني اسوأ الناس؟ قال: الذي يظن ان الله لا يغفر له. وعى رحمة الله اكبر، هل بتقول انا ذنبي وانا مدري ايش وكذا؟ ورحمتي وسعت كل شيء. ان شاء الله اللي كتب الاجر والثواب والمغفرة والبركات لأهل عرفات يكتبها لنا برحمته، إنه على ما يشاء قدير. تذكر مثل ما أنت عم تتذكر الدعاء، تذكر ذنب، تذكر شو ذنب، هيك جيب هيك ذنب قديم وعود قل له: يا رب دخيلك هذا الذنب، هذا بيني وبينك ما بيعرفه غيره. كل واحد هيك ذنب، واحد بزمانه سارق له شي سرقة، واحد لا سمح الله يعني مغتصب له شي فتاة، واحد يوم من الأيام مادد إيده على على على أمه آذاها، يا رب دخيلك. ضل توسل إلى الله حتى تشعر بأن الله عز وجل قد غفر ذنبك. يوم عرفة يوم التوحيد، لذلك سوف يعني نساوي تهليلة بإذن الله 100 مرة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللي بيشوف يوم عرفة بيعرف أنه ما في غير الله، كلهم بلون واحد. تصور أنه ولا الأغنياء يلبسوا فيروزي مثلا أو أصفر، كلهم مثل بعض، ملك فقير، ما بتعرف
7: يوم عرفة ما بتعرف إلا بتقول ومين هاد؟ مين؟ ملك؟ كتب مينة؟ عم صلي قيام الليل.

هو لا إله إلا هو. وبكرة يوم القيامة شو؟ بكرة يوم القيامة بدنا نوقف بين إيديه وشوفكم لابسين. الله يعيننا، الله يعيننا. مالك لابس شيء، مالك لابس شيء، ما بيسترك إلا عملك، ما بيسترك إلا ما قمت به من عمل، من عمل صالح. طيب، أيضا الإنسان في يوم عرفة إن شاء الله صائم، وهذا الصيام نيالون اللي صام، ولا اليوم أربعة أيام، اثنين ثلاثة أربعة خميس، اللي صام صام واللي ما صام يعني أجو الجو كان ظريف. في ناس ما يستطيع، مو ما تستطيع، أنت ما بدك. الجنة حقها أن تخالف نفسك وهواك، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. وذاك اليوم عزيم أهلك، عزيم حبايبك، ساوي عزيمة للحبايب. إيه، من فطر صائما كان له مثل أجره. وليكن قلبك منكسرا، فأسرع القلوب وصولا إلى الله القلب المنكسر. قلب منكسر بعيد عن الدنيا وزخرفها. الدنيا هي مثل ما يكون شايفين المظاهر والسيارات، تعال قلابيتك، طائيتك، مسبحتك، دروشتك هنيك قبل قفل المكيف، قفل العضاضة هنيك عند تبع الأحذية، ما بدي حدا يشوفك. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. الحمد لله، ارحمنا ويرحمكم الله. أنا عند المنكسرة قلوبهم، منكسر قلبك لأنك ما طلعت على الحج، منكسر قلبك لأنه أنت حاسس حالك أنك ضعيف بين إيدين قوي. تعرفوا هذول اللي هيك بيوقف قدام اللي هيك بيقول له سيدي القاضي وكذا، وهي بيكون واحد محكوم أعدام وكذا. لما بيكون إنسان هيك ضعيف مستضعف، بس أنت صحيح يعني هذا موقف ذل، لكن بين إيدين مين؟ ملك الملوك. هذا عز. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. لذلك سله أن تدخل الجنة، سله أن يجيرك من ناره يوم القيامة. قول اللهم أجرنا من النار، اللهم أجر أولادي من النار، اللهم أجر والدي من النار، اللهم أجر ذريتي من النار. الإنسان الصالح اللي بيدعي له ولأولاده يعرف أنه الأولاد مو راكزين. هل أنت بتعرفون أنه هن خرج يجيبوا خبز مثلا، أو يجيبوا لما بيكونوا صغار، أنت بدك تجيب لهم؟ بيطلع من الجامع وبيروح وبيركب السيارة وبيروح يجيب لهم جبنة. وهي كمان ادعي لهم بالإيمان وشجعهم أنه يعني يوم عرفة يوم إصلاح القلب. هاي القلوب المعفنة، هاي القلوب اللي علقانة بالدنيا وهيك وشهواتها، وهي هيك بتجي سبحان الله النفحات، هي نفحات الأعطيات الإلهية بين الفينة والفينة. الله ما بيتركنا. اللي بيشتغلوا بالتجارة بيعرفوا هذا الشغل تبع الشغل اليومي العادي، ما لا لا لا فيك تشتري فيه بيوت ولا فيك تشتري سيارات، هي بدك تستنى المواسم. بيجي موسم هيك ما بتلاقي إلا عم تقلع البضايع قلع. اللي بتبيعه أنت بالعادة مثلا بست شهور بتبيعه بيومين. ليه؟ بقول لك ما أدري شو صار موسم، الله أكبر. هلا هذا هو الموسم، الله بعت لك. ليش؟ يعني كنا برمضان، راح جينا بعد رمضان خلدنا للدنيا والأكل والشرب والنوم والفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام والعلاق المصدي وضراب الصخن ودري إيه. بيرجع الواحد أجا ليك نفحة مثل السيارة اللي بتفوت على المغسل. يا سلام، الله يهنيهم حجاج.

0: بيت الله عز وجل. ذلك يقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. تطلع هيك مصيبة، سامح الناس، سامحوا. أنا حكيت اليوم بالدرس أو مبارح، قلت يعني في مشاكل يعني يمكن صعب تنحل، بس يعني خفف الحدة تبعها، يعني لا تكون كتير قاسي. النبي عليه الصلاة والسلام سامح، سامح، يعني قال له أنا ما بدي شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جابوا له وحشي قال له: قبلت إسلامك وكذا، بس قال له كلمتين، قال له: غيب وجهك عني فإني لا أحب أن أراك. ولكنه يعني أسلم وحسن إسلام. إيه هلا في ناس أساءوا لنا، ادعوا لهم بالهداية، ادعوا لهم بالهداية، الله يهديه، الله يهديه، معلش الله يهديه. يعني اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بس الله يعينه على حساب الله. هي المشكلة فوق، انت هون سامحته، بس هو الله بيسامحه. روحوا استسمحوا من اللي ظلمتون. لذلك قبل هاليوم هذا روح في دين، قال له بدي ارجع لك يا قبل هاليوم، وانت بالمقابل يعني اذا كان فيك شغلات بسيطه ما لها طعمه بالعلاقات الاجتماعيه، هي واقفه هيك على نكشه مشيها، خاصه بين الاخوات. يعني ما في، والله ايام كنت عم حل المشكلة من يومين، ايه أخين متخانقين مع أخ كذا هيك، ايه مشان شغلة والله ما لها طعمة. يعني شوي تاني حمد إيدي على جيبتي وقول لهم يتقاسموها وخلصنا. سامح ليه؟ لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو اللي بيفوت الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل. لذلك قبل ما تفوت للجنة الله بيقيم كل الغل. فإذا تصور أنت فايت على الجنة وما في غل، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل جنة الدنيا. الله هيك قولوا هيك: نوينا أن نسامح اللي ظلمونا. الله بقى هو يعني عنده الموضوع، إن شاء عفى عنهم وإن شاء يعني الله وما ربك بظلام للعبيد. أنا من عندي كل واحد ظلمني الله يسامحه بالدنيا وبالآخرة. أنتوا شو سامح؟ إن شاء الله بتشوفوا يعني يوم عرفة وليلة عرفة وليلة العيد يعني بالأنوار وبالبركات. هذا القلب لنضيف، أسرع القلوب قبولا عند الله عز وجل. إيه إن شاء الله هيك منقولها يعني: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. مو من يوم عرفة، من هلا بدنا نجعل لساننا رطب من ذكر الله. الكلمة اللي مو لازمة لا تحكوها، وطلعوا بدلا منها كلمة فيها ذكر، قل له سبحان الله، قل له الله أكبر لابنك، قل له صلي على النبي، عدوا نقرأ قرآن. هيك هلا بكرة الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، هالأيام هي هيك تكون أيام مفعمة بالذكر. قل لهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله. بارح هيك يعني عاملين معي مقابلة الأحباب، سألني المحاور قال لي: شو أحب الكلام إلك؟ قلت له يعني أحب الكلام إلي القرآن الكريم، ولكن يعني في شيء بالقرآن الكريم يعني أنا لا أفتأ عن ذكره. قال لي: شو هو؟ قلت له: كل ما يصير معي مشكلة بقول وأفوض أمري إلى الله. قلت له: هي هذا دعاء سيدنا موسى. قلت له: كل ما دائت معي بقول ربي اشرح لي صدري. تكام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قلت له: كل ما دائر بتذكر سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نحن عبيد، ومن شأن العبد أن يخطئ، ومن شأن العبد أن ينسى، ومن شأن العبد أن يعصي، ومن شأن العبد أن يذنب. طيب نتوب، أحلى يوم للتوبة وكي بنقول له يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، على بابك يا رب. وعم يسمعوني الحجاج، هلا في كتير الإخوان الكرام فاتحين بث مباشر من قاعدين بمكة، في منهم بالمدينة، ادعونا. اللي قاعد هنيك ما ينسانا، قل له الدرويش اللي بلالا باشا، الدرويش اللي بلالا باشا، هدول الأحباب أحباب الشيخ واللي كلهم قاعدين وهي، قل له دعوة خاصة. ها يعني هلا إذا قلت والمسلمين والمسلمات هو كتر خيرك، قل له أحبابنا بلالا باشا بكون يعني بكون هلا هون خص. لما قال الله عز وجل قال فيها فاكهة، شو الفاكهة؟ كل فواكه، بس شو خصاص؟ ونخل ورمان. يا عينا خصص النخل والرمان، اللي بيعرف شو معنات النخل والرمان ما بيتركونا دول. بالشتاء دائما بيجيب رمان وبالصيف عصير رمان، ليه؟ هي فاكهة الجنة. والنخل شو النخل؟ شو يعني النخل؟ تمر. لك النخل هو التمر، شو النخر بس للظل، تمر. بيت لا تمر فيه، بس التمر فيه تمر، عن تمر بيفرق، في تمر تحطه بتكسر اسنانه، في رطب. لا تأجل التوبة، قل له تبت إليك، سبحانك إني تبت إليك، هذا دعاء سيدنا موسى، سبحانك إني تبت إليك. إن شاء الله هدول كلهم بكتبون ونحكيهم يوم عرفة إن شاء الله. هلا شيء عملي لما نتوب، بس شو إذا بدك تتوب وطول نهارك مشاكلك من اليوتيوب، امحي لليوتيوب. وإذا بدك تتوب وحاطط لي اسم فلاني وعلتاني وعلاك تلباني، بدك تقيمون هدول وغير رقمك، كل يوم تحكي معه وتحكي معك. وانتي إذا بدك تتوبي حاطط لي رقم فلان وفلان وفلان وفلان وبتحكي معه، هلا ما عاد في ضابط إلا الله، ما عاد في رقيب إلا الله، ما عاد في حسيب إلا الله. شلون بده أبوك يتابعك؟ تقلي له إنه أنا عم أدرس، عم تحطي السماعة وتحكي حكي أو تسمعي تسجيل، من وين بقى بدك يكتشفوكي؟ هون لا، يوم عرفة يوم التوبة، وبدك تقول من هلا. يمكن نحن ما ندرك يوم عرفة يا أخوان الكرام، يمكن يجيك الأجل، يمكن يجيك الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بس ما دام النية موجودة معناته الله عز وجل، يعني الله عز وجل يعني بيعاملنا بالنية، نحن ديننا دين نيات. بقى شيء عملي، كل شيء فيه معصية أو يوصلك إلى معصية يجب أن تزيله. والله أنا سناب شات، والله لأنه مثلا حتى تنازل على الانستغرام، لو بده يجيك الانستغرام في 100 مجلس علم وعم تجيك معاصي منه إيمو، وين البطولة؟ البطولة عند الإنسان المؤمن انه يكون ما موجود على الفيسبوك وموجود، ولكن ضابط حاله. هلا ما بدي اقول لك انا ما بدي اعطيك سكينه، سكينه بتاشر فيها بردقان، بتاشر فيها كيوي، بتقطع فيها بردقان، بس بالمقابل اذا بدك تمسك السكينه وتروح تقتل اخوك، معناته انت انسان لسه بدك كتير ولا عقل لك. الايمان وين بيبين؟ الذكر، الذكر اللي عم نذكره ونحط ايدنا على قلبنا ونحضر مجالس العلم وقيام الليل، هذا بيبين لما انت تقعد تخلو بمحارم الله. لذلك هلا نحن بدنا نتوب وهي ويوم عرفه، نخلص يوم عرفه رد بنرجع نجي عرفه وبيجي رمضان وهي. لذلك هالايام هذه خير ايام الدنيا، وتاج هذه الايام يوم عرفه. لازم يكون اذا عم في قبل بنص ساعه ام في قبل بساعه، إذا من في قبل بساعة في قبل بساعتين، إذا ما كنا عم نصوم هالعشر بدنا نصوم يوم. قل له يا رب هذا يوم من أيام الله وذكرهم بأيام الله، يعني بدعينوكم عن ذكر الله، على ذكر الله. يعني للموظفين، وأنا أشوف القطاع الخاص يعني معليش خلاص يعني وقفة اليوم الوقفة وبكرة العيد خلاص ما في يوم الوقفة خلاص ريحوا الناس، قال له خلاص أخي صيام وعبادة وكذا وهي مشي مشي شغل، هو بتجي على الجامع لازم الجوامع كلها تفتح أبدا تفتح من الظهيرة من الظهيرة أزك مسبحته وقاعدة هدول خمس ساعات. أنا برأيي كل دقيقة بتعادل اليوم، كل دقيقة كل 60 دقيقة بتعادل شهرين. شلون ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ يعني الواحد الفهمان هو اللي بيشتغل بالمواسم. هلا بغير الموسم، غير الموسم البياع الحلو ببيع باليوم مثلا 50 كيلو، قبل العيد بثلاث أيام ببيع بكل ساعة 200 كيلو. هذا هو الموسم، اشتغلوا مع الله. الله فاتح لنا مواسم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبعدين كل يوم عارض له هل من مستغفر فنغفر، كل يوم زي كان مشايخنا سماحه شيخنا يعلمنا سيدنا الشيخ رمضان يقول وكل الليالي عندي ليله القدر. وهي جبر خاطر، الله عم يجبر بخاطرنا انه مو بس يعني اللي راحوا لهنيك وراحوا وقفوا بعرفات، لا انتوا لكم عرض خاص انه الله بالصيام بيغفركم سنه قبلها وسنه بعدها. هي مو موجوده للحجاج، وحتى الحاج ما بصير يصوم. هي العطيم يعني هي خاصه لنا. والله هني هون يعني اتوا رب العالمين شعثا غبرا. ومن رايي انا هذا الشيء لا تخليه لحالك. هلا الاكل الطيبه اللي بيحب اولاده لما بياكلها بيجيب منها للبيت، اللي اكلت لك اكله كواج معجين، تعرفوا كواج معجين بيتزا، ايه هلا بيتزا مطوره هيك يعني هي كواج. والله اكله الكواج ظريفه خاصه للصايم، بيجيب الصايم بده يطعموه بيتزا. في برنامج نزلته اليوم وبرنامج اجنبي بس يعني اعجبني، بيرجيك جسم هلك الموزه بتمر هيك بشكل خفيف البردانه، شفت شلون عم تنزل صندويشه الهمبرجر يا لطيف، بتعرفوا الاسمنت وال يا لطيف عم يرجيك شلون بتمر شلون هيك بتوقف لي بروح بينزل لها البيبسي شلون يعني السعرات الحرارية يا لطيف يا لطيف يا لطيف. واحد ما عم يعرف بانوراما كلها ياتها ايه بقى هيك. شلون اذا انت عزمتهم على اكله هي تعال جيبوا قل له هي عرفوا نحن ما تعلقنا الا لما كنا صغار كانوا يجيبونا. وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها. هلا مثلا اخواننا اللي موجودين باوروبا، امريكا، كندا، بالصين، بالبلاد البعيدة، فرق التوقيت. هلا نحن بنكون مثلا بالدعاء هون مثلا بتوقيت دمشق مثلا الساعة 5، بأمريكا بيكون لسه عندهم الصبح يعني شي الساعة 9 وكذا. بتحسن انه مثلا تاخذ لهم اجازة بهداك اليوم، اقول لهم ما احسنت يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، سجلوا نيها تسجيل. يعني هي كمان هون انتم عايشين الحدث، هن الحق معهم يعني الحدث عم يجي بوقت غير مناسب. يعني هو صايم بس هلا عنده الساعة 8 الصبح، واللي بيكون بالصين لما نبلش نحن بيكون هو صار عنده نص الليل. خليها لله، رب يعبد، ليل مع نهار، يكور الليل على النهار. بس هون رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. عنا ببلش المشرق، هون ببلش الصبح، هن بعدين اللي قاعدين بالنصف الكرة الثانية يعني انت بتبلش الصبح هون هيك للعصر، بعدين بلش عندهم الاشراق. بكل دقيقة في وقت للصلاة ابدا. هون تلاقي وقت صلاة الصبح دقيقة، بعد 20 كيلومتر او 30 كيلومتر دقيقة تانية. كله عم يعبد الله، بس الغافل عم يعصي الله. الملائكة تعبد الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جميل في ذاك اليوم، في يوم عرفة، أنه يعني العائلة أو الأسرة الكبيرة أنه يوزعوا ختمة. إذا كان صعب خليكم أنه تتوازعوها قبل 3 أيام. وأنا الكرام هلأ الشيء الطبيعي عندهم أنه الواحد قرأ له 4-5 أجزاء. إيه بالقعدة قال له كنت قرأت لي 4 أجزاء. هلأ بتجي واحد بتكلفه ب4-5 صفحات كأنه عم تقول له حميل يعني كيس شمينته. بروح هيك أيام مثلا بيكون في هيك مجلس يعني مناسبة أنه يعني مرور كذا هي على وفاته أو كذا، يعني هيك تتوزع ماله حسنان. قال له هات نساعدك أخي، هات لنساعدك. هلأ متعود الحافظ أو المحب للقرآن تحطه بزاوية هنيك يقول لك هلأ قرأت 4 أجزاء. نحن هلأ أنا فايت من على صلاة المغرب، ففي أخين مرتكين على الباب، فتحت إني ما شافوني ماسكين هيك نازلين بالفيسبوك والألعاب والهية. هذا في أخ من أخواننا الكرام كان يشتغل نجار، كنت روح لعنده كان صغير، يحط المصحف هيك ويجيب الملقط تبع الغسيل بتعرفوه معلق من هيك وعم يشتغل وهيك وعم يراجع. ونروح نركب بالهذا الهوب هوب ماسك المصحف. لكان هلا صار كلها شاشات وكلها هي وما حدا عم يحفظ قليل. الله هيك يجعلكم من المقبولين. سيدنا عثمان قال لو طهرت قلوبكم ما مللتم من كلام ربكم. اليوم نقرأ الأنعام، بكرة بنقرأ المائدة. إيه؟ من يوم 7 مثلا خليها من بكرة، والله نوزع قديش نحن 5، قال له أنت من 1 لـ6 بهال3 أيام، وأنت من 6 لـ12 وهي، وبنختم إن شاء الله جيب لهم أكلة رز بحليب وكذا وهي وعلى نية أنه تعلقوا بالقرآن. وقراء القرآن رويدا 10 آيات 10 آيات. يوم عرفات يوم الدعاء، مو يوم الدعاء وبس، هو يوم القرآن، يوم العودة إلى الله عز وجل. إن شاء الله هيك بتطلعوا بكون الواحد هيك يعني مثل ما بيقولوا يعني صمت تصميدة محرزة. تذكروا أيام هي المكمورة؟ تعرف المكمورة؟ ما بتعرفها أنت؟ بتعرف المكمورة؟ عندك واحدة؟ إيه إن شاء الله منجيب لك واحدة. كنا نجيب هيك ونحط اللي يعطونا إياه. كانت الناس فيها خير، الكبار كان عنده الرحمة، الجد وعم الجد وعم الخال وهي كله يعطي. إيه هيك العطس، والإنسان اللي بياخد يعني بصير بيحب الأرحام. هلا بتلاقيه ناشف، هو كمان الله يعين العالم، بس يعني ناشفة، بفوت ناشفة وبيطلع ناشفة، وشه ناشف ولضيافة ناشفة. خليها لله، ما ادري شو صاير بالدنيا. والله كنت اروح لعند الوالدة يوم يعني يوم الوقفة، هيك ريحة القهوة اللي عم تساويها واصلة لمدخل البناية. تقول لي بكرة عيد الله أكبر، هيك تقول لي عيد الله أكبر. يجوا الناس هن لا يشتروا قهوة من السوق وهن مساوين معمول. هلأ عيد المعمول هو تبع عيد الفطر، هلأ بيجي هذا ناشف الله يعين. وحتى عيد الفطر بيجي من ناحية البياعة والشراية يعني أبرك. ليش؟ لأنه في زكاة. هلأ هون العالم الله يعينه. لذلك اقرأ القرآن وهيك بهدوء ولا تردده بسرعة. يوم عرفة أنا حكيت عنه،
1: هل نتصدق بس يوم عرفه خصص هذا اليوم بعطية بيجي قبل العيد مثل ما حكينا. شوف انه يوم عرفه بدينا ليش؟ لانه يوم الجبر. في ناس ما معي يا اخواننا الكرام، اخوك اختك هدول اولى الناس، امك وابوك اذا موجودين هدول بر. شو بر يعني؟ هدول من من من حر مالك. جيب المصاري الظريفة هيك الجديدة هدول تبع 50,000 عرفتوهن؟ قديش هي بتجي 500 ما ولا قديه؟ ولا 50,000 هي؟ لا هي قديش يعني؟ 500 لك. لا هي هي اللي شو اسمه؟ لا تجننوني، هي الأكبر قطعة قديش؟ 50,000 ايوه. هي قديش؟ 5,000,000 للرزمة. ايه منيح الحمد لله. ايه انه من هالقطعة هي؟ هي 50,000 يعني هيك. قديش انه انت بدك يعني؟ ما بعرف قديش، كل واحد يعني على حسب اللي الله عز وجل آتاه. ويعني خد عطي الأخ الأخت ابن الأخ ابن الأخت صديق رجل صالح. شوفوا ما عبد الله في الأرض بأطيب من جبر الخواطر. جبر الخاطر إذا أنت جبرت الله بيجبرك. شوف كم واحد جبرت حتى العمال اللي عندك. إيه زين لك لك المصاري اللي معنا مو لنا، نحن حركة هيك بتروح كلها. زيد الله بيزيدك من فضله، أعطي الله بيعطيك من رحمته، انفع الناس الله عز وجل بيرفع عنك البلاء. بهذا اليوم هيك يا سيدي إذا ما حسنت وانت مفلس وعايف حالك وزلمة يعني مثل ما بيقولوا ما في شيء، هيك كلمة طيبة قل له اليوم بدي ادعي لك دعوة، هيك سلم على الناس بالمحبة والخير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قل له جاي أخذك على الجامع بسيارتي ببسكليتي، ما عم في بسكليتات، لا ديروا بالكم عم تنسرق البسكليتات. آه يعني الواحد والله حتى السيارات ما في غير عم تنكسر، ما بعرف شو صاير كترانين الحرمية هدول الحرمية الله يصلحهم. شو بدك تشوف بالسيارة يعني؟ كسرت له البلور وكسرت له الشباك وكسرت له الهيه، مشان شو؟ دير بالك يعني الإيذاء شغلته كتير صعبة. لذلك رب صدقة صغيرة يجبر الله بها قلبك ويجبر الله بها أولادك ويجبر الله بها يعني شيء تعثر في حياتك. ما أكثر الأشياء اللي عم تعثر. واحد بده يعني عفوا بده يسافر بده فيزا مشان يدرس مسكرة واحد رزقه لا إله إلا الله تجلب الرزق والصدقة تجلب الرزق والجزاء من جنس العمل. أنت فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لذلك هذا يوم عرفة إن شاء الله ربي عز وجل بيبلغنا يوم عرفة وهو راض عنا. مسك المسبحة تعال بقلابيتك، تعال من الظهر من الظهر افتحوا الجامع. نحن فاتحين ما نبلش العصر. يا رب تعال خذ لك الزاوية وعود هون، عود بالسدي، عود بإرني، ما بدي تجي تقعد لي هون مشان تتصور، تعال عود أبدا انكسر. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. يا سلام إن شاء الله هيك الله بعيننا على الصيام. خلص قبل من الساعة 3-4 ساعة كل واحد يروح يفطر. اللي عند أمه بيدعي أمه يا بياخذ الأكلات ويروح لعندها. ويلي بده يفطر يعني ببيته كذا ويأتي العيد وهكذا تنضي الأيام. ونحن ثالث يوم العيد إن شاء الله يكون يوم الجمعة. يعني كنا بنساوي لكم ياها بعد الجمعة بس يعني إنه المساء في ناس يعني بتروح وتجي على أذان المغرب بنعود بمعيدكم إن شاء الله المعايدة. ويعني الله هيك يتقبل منا ومنكم مفتاح الشيخ محمود. هلا هيك بدنا نعود نلبي ونكبر وهيك شغله هيك يذكرنا ذكرنا لما كنا مع سيدنا شيخ رمضان وحجينا وزرنا وطفنا وسعينا ولبينا. الله

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل سنكري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى فاروق محمود سنكري، والده المرحوم محمود سنكري، أشقاؤه الحاج محمد وجمال والمرحوم الحاج وليد سنكري. وبإذن الله سيقام العزاء يوم الاثنين 25 من شهر مايو الحالي عقب صلاة العشاء في مسجد سفتون للرجال والنساء على العنوان 17 بروكتر باريد سفتون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: مناسك الحج.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. والعج هو العجيج بالتلبية، والثج نحر البدن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي وابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وصلى ركعتين كان كعد رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. رواه أحمد والترمذي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at

0: VantageByUnity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. نصل إلى رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف من سبقوه. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل للاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق وإنه تم إنجاز 95% منها، وأن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وإنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. وبينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران بحثت مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليها، قالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران بحثا المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وبمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، هل وضعتنا في الصورة الأخيرة لأبرز ما تبلور من مواقف أمريكية خاصة بشأن هذا الاتفاق أو أرضية هذا الاتفاق في ظل التباين الذي حصل في واشنطن؟
1: نعم، هناك ترقب في الحقيقة مراد، حالة من الترقب، ولكن أيضا يصحبها تباطؤ بعد التفاؤل الكبير الذي أشاعته التصريحات الصادرة يوم أمس عن الإدارة الأمريكية بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم المتوقع أن تصدر قريبا، والمتوقع أيضا أن تضع نهاية لشكل من أشكال الصراع وأن يفتح بموجبها مضيق هرمز، وكذلك تضع الإطار العام للمفاوضات التفصيلية. ولكن هذا التفاؤل سرعان ما تباطأ، خاصة بعد الموقف الأخير من قبل الرئيس ترامب، والذي قال فيه إنه يريد من الأطراف ألا تستعجل حتى لا يتم التوصل إلى صيغة غير مرضية، وبالتالي هو يعتقد بأن منح المزيد من الوقت بالنسبة لممثليه وحتى بالنسبة للإيرانيين قد يمنح الأطراف وقتا للتوصل إلى صيغة جيدة. ترامب أيضا يشير إلى أن الاتفاق الذي يعمل عليه أو يتفاوض عليه مع إيران سيختلف تماما عن ما تم الاتفاق عليه في عام 2015، وهذه النقطة تحديدا اعتبرها البعض ربما شكل من أشكال الردود والتطمينات الأمريكية للقاعدة الجمهورية تحديدا، التي كانت قد أبدت انتقادات كبيرة بمجرد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق. أشار بعضهم إلى أن هذا الاتفاق لا يحقق المطالب الأمريكية ويشبه اتفاق 2015، ولكن ترامب في منشورين في الحقيقة على تروث سوشيال أراد أن يؤكد على نقطة أن هذا الاتفاق يختلف عن ذلك الاتفاق، وواصل أيضا انتقاده للاتفاق الذي أبرم في عهد باراك أوباما. وبكل الأحوال هو يشير فيه أيضا في منشوره الأخير وفي مواقفه الأخيرة بشكل عام على التأكيدات الأمريكية على أن لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذه العقدة تحديدا تتعلق بالملف النووي الذي تشير التسريبات لأنه سيرحل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو من المفاوضات التفصيلية. ولكن التأكيدات تقول إن الإطار الأولي قد يستصحب جانبا من ملامح الملامح التي ستسير عليها الأطراف فيما يتعلق بمناقشة الملف النووي والكيفية التي لا سيما تتعلق بكيفية تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب. هذه النقطة شديدة الحساسية وهي التي تمثل العقدة بالنسبة لكثير من المتابعين هنا في واشنطن. ولدينا أيضا المواقف من قبل ترامب التي تشير إلى أن المفاوضات تسير بشكل منتظم وبناء، بل ويضيف بأن العلاقة مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران باتت أكثر مهنية وباتت مثمرة على حد تعبيره، وبالتالي هناك لغة يحتفظ فيها ترامب بالتفاؤل، ويشير في ذات المواقف إلى أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر لحين التوصل إلى اتفاق وتوقيع ذلك الاتفاق. هذه المواقف تؤكد عليها الكثير من التصريحات المنسوبة لمسؤولين أمريكيين على وسائل الإعلام الأمريكية، ولكن من بين اللافت منها ما تنقله فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي يقول إن 95% من الاتفاق قد أحرز أو قد تم التوصل إليه حتى الآن. هذه النسبة بحسب كثيرين هي نسبة عالية، من المتوقع أن يتم وضع اللمسات الأخيرة، ولكن يشير إلى أن ترامب يميل إلى منح إيران من 5 إلى 7 أيام لحين أن تتوصل إلى صيغة نهائية. بكل الأحوال الترقب يظل هو سيد الموقف هنا في الولايات المتحدة، لغة التفاؤل ولغة أيضا فيها تأكيد على أن ترامب يحتفظ بكافة الخيارات بما فيها خيار العودة للعمليات العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد. ننتقل إلى طهران إلى عمر هواش. عمر، كيف بدت آخر المواقف الإيرانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟
2: نعم، هناك تسريبات عديدة على وسائل الإعلام الإيرانية خاصة وكالات أنباء رسمية تقول إن ما تم التوصل إليها بين طهران وإسلام آباد عندما كان قائد جيش الباكستاني هنا في طهران هو مذكرة إعلان أو مذكرة تفاهم لأجل إعلان الحرب. وتقول هذه الوكالات الأنباء الإيرانية إنه بمجرد الإعلان عن ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك سوف يؤدي إلى إنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع الحرب في لبنان. لكن بعد أن أرسلت هذه المذكرة التفاهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعادت مرة أخرى إلى طهران خلال يوم أمس الأحد، فإن هناك تغييرات قد طرأت في الموقف الأمريكي وفق ما تقول التسريبات الإيرانية. هذه التغييرات كان أكبرها بشأن أحد البنود التي تخص الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. خلال مذكرة التفاهم كانت تنص على أنه بمجرد الإعلان عن الموافقة الأمريكية والإيرانية معا على هذه المذكرة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. لكن الآن هناك تغير في الموقف الأمريكي، إذ تريد واشنطن أن يتم الإعلان عن الإفراج عن ذلك أو تلك الأموال بعد الخوض في القضايا النووية لاحقا، أي بعد نحو 30 يوما وفق ما جاء في المذكر. لذلك هذا الأمر هنا يعتبره الإيرانيون تراجعا في الموقف الأمريكي ويدفعهم إلى انخفض منسوب التفاؤل، حتى أن وكالة أنباء تسنيم قالت إنه حتى اللحظة لم يتم التوصل الاتفاق بسبب هذا الأمر، وأنه ربما لن يتم التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن الإيرانيين يؤكدون على أنه إما أن يتم الاتفاق على كل شيء ويتم الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، أو لا يتم الاتفاق على أي شيء، وبالتالي الخيار الآخر هو جاهز، الإيرانيون مستعدون له يقولون. وتذكر الوكالة أن الإيرانيين الآن وهم يعكفون على الرد على الولايات المتحدة الأمريكية يأخذون في الحسبان كافة التجارب السابقة، تجارب التفاوض التي لم تلتزم فيها واشنطن بتعهداتها، وكذلك يأخذون الحسبان ما يصفونه بعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض في التوصل الاتفاق وعدم حسن نياتها وفق ما يقولون. إضافة إلى هذا البند هناك يجري الحديث عن خلافات أخرى تخص قضية لبنان. هذه قضية مهمة بالنسبة للإيرانيين أن يتم وقف إطلاق أو وقف الحرب في لبنان تزامنا مع وقفها هنا في إيران، لكن هناك يبدو أن ضغط إسرائيلي على واشنطن، بمعنى أن تبقى هناك صلاحيات لدى إسرائيل بإمكانية أن تشن أي هجمات على لبنان في حال شعرت بوجود خطر، على الرغم من أن مذكرة التفاهم تقول أن إيران تتعهد مع حلفائها بعدم شن أي هجوم على إسرائيل وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة، مقابل عدم شن أمريكا وإسرائيل على إيران وحلفائها في المنطقة أي هجوم. إضافة إلى ذلك هناك بند يتعلق برفع العقوبات عن النفط خلال 30 يوم من التفاوض الأولي. هذا البند أيضا جاء وفق بعض وسائل الإعلام الإيرانية في مذكرة التفاهم، وهناك تغيير في الموقف الأمريكي حيال هذه القضية، فضلا عن أنه مرد هناك القضية المتعلقة بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. ضمن مذكرة التفاهم سيكون هناك رفع جزئي أو مرحلي خطوة بخطوة بين الطرفين في الحصار والمضيق، لكن الآن رصدنا كيف تحدث الرئيس الأمريكي ترامب عن أن الحصار الأمريكي سوف يبقى. إضافة أيضا باختصار أن الملفات النووية إيران تقول أنها لم تذكر في المذكرة، بينما لا يزال الطرف الأمريكي على ذكرها والخوض في تفاصيلها منذ المرحلة الأولى.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدما عمليا هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار 60 يوما قابلة للتمديد خلال 30 يوما الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام. سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيدا للمرور ل30 يوما الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقا لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلا عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديدا. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوما من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقا لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عمليا كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفيا العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقا دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
0: حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. وقد حذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
4: ريف إنجلترا. ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
5: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
4: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
6: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز. وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
4: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
7: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصا في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
4: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
0: والآن إلى زميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث ونظرة على القراءتين الإيرانية والأمريكية لبنود مذكرة التفاهم واحتمال نجاح جهود تحقيق توافق بين واشنطن وطهران.
8: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة احتمال نجاح جهود تحقيق توافق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستمثل إطارا للمفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم الولايات المتحدة، إيران، باكستان والقوى الداعمة للمفاوضات. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح نووي. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. وأشار بيزشكيان إلى أنه لا يتم اتخاذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما الوسيط باكستان فيؤكد رئيس وزرائها شهباز شريف مواصلة الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن بلاده تأمل أن تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية مقبلة. بينما يؤكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. وأما الدول الداعمة للمفاوضات فحث قادتها في اتصال الرئيس الأمريكي على قبول الاتفاق مع إيران ووقف الحرب، حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع. إذن هي مذكرة تفاهم في طور التطوير والصياغة، وفيها نقاط يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق، لكن يوجد أيضا فجوات كبيرة سنتطرق إليها على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر.
9: نعم، الخريطة قد تضعنا في صورة التطورات بشكل لافت حول هذا الاتفاق المحتمل. نحن نتحدث سهام بداية عن مضيق هرمز الذي يعد من إحدى أبرز النقاط الخلافية، وبالخصوص حركة الملاحة على مستوى هذا المضيق. نتحدث أيضا عن عمليات، عن العقوبات التي طالت إيران، العقوبات الأمريكية، ولكن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي وتحديدا عن المنشآت النووية. سأحاول اختصار سهام أبرز المؤشرات حول إمكانية الاتفاق في هذه اللوحات. بداية نتحدث عن ما نقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتحدث عن أن مهلة 30 أو 60 يوم أدرجت في مذكرة التفاهم، ولكن لا يقر بأن هذه هي المهلة النهائية. يتحدث على أن الحديث عن الملف النووي خلال هذه المدة مسألة منفصلة. لو ذهبنا أيضا إلى الشروط الإيرانية، تتحدث عن إنهاء الحصار البحري خلال 30 يوما بالكامل، الإفراج عن جزء من الأموال أو الأصول الإيرانية، وحديث وفق وكالة تسنيم أيضا سهام على أن إيران لم توافق على أي إجراء يتعلق بالملف النووي. بالمقابل أمريكيا ما نقلته أكسيوس، الاقتراب من اتفاق لهدنة لستين يوم، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ولكن باشتراط إزالة إيران ومساهمتها في إزالة الألغام، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة طيلة هذه المدة، وإعادة فتح المضيق والسماح لإيران ببيع النفط بحرية، وهذا أمر مهم. بالنسبة للأمر الآخر يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، الأمر اللافت أنه لا رفع للعقوبات وفق أكسيوس بشكل دائم إلا بعد تقديم طهران تنازلات. ولعلي سأختم بالملف النووي، وما نقلته أكسيوس يتحدث على أن هناك تفاوض حول تعليق برنامج التخصيب، وأيضا حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن اللافت ما نقلته أكسيوس أن إيران قدمت التزامات شفاهية بحجم تنازلاتها النووية المرتقبة. إذن سيام نحن نتحدث عن مجموعة من المؤشرات. سأختم بما نقلته أيضا فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بأن إيران قدمت تنازلات جدية وغير مسبوقة فيما يتعلق بملف التخصيب.
8: شكرا لك عبد القادر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي تفرض بالتأكيد تحديات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض نقاط الاتفاق والفجوات بين الطرفين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بتفسير بنود مذكرة التفاهم، ومنها على مستوى نقاط التقارب هناك طبعا اتفاق على إنهاء الأعمال العدائية وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأيضا هناك موافقة مبدئية من إيران على تسهيل حركة العبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية. وفي المقابل توافق الولايات المتحدة على رفع حصارها العسكري على الموانئ الإيرانية. في المقابل هناك فجوات فيما يخص مصير الملف النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر واشنطن على أن المذكرة تلزم إيران بتقديم تعهدات فورية بعدم امتلاك أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، كما أعلن مسؤولون أمريكيون أنه لا مراجعة للعقوبات الدائمة إلا بعد التوصل إلى معاهدة نووية نهائية. من جهتها ترفض طهران هذا الربط جملة وتفصيلا، معتبرة أن تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي مؤجلة لما بعد توقيع المذكرة. فجوة أخرى تتمثل في ملف السيادة على مضيق هرمز، وكذلك فجوة تعريف ما بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب على جميع الجبهات. أهلا بك من جديد دكتور زويري. يعني نحن أمام مذكرة تفاهم وأمام روايتين فيما يخص قضايا خلافية كبرى لا تحتمل التأويل كالملف النووي مثلا، كيف تفسر ذلك؟
0: هذا من الطبيعي. الملف النووي هو العقدة الأكثر حرصا من الطرفين على أن يفسرها بشكل يخدم أجندة السياسية. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أنه تقدم بضغوط كبيرة على الإيرانيين وانتزع منهم شيء، والإيرانيين يريدوا محافظة على البرنامج النووي. أنا باعتقادي نقل هذا الموضوع إلى المفاوضات هو محاولة استبعاد هذه الأزمة ومحاولة استبدالها بما يسمى بالثقة بين الطرفين بإجراءات أخرى. المشكلة في البرنامج النووي أنه عمليا هم اتفقوا أو وافقوا على فكرة صفر تخزين، وافقوا على ترحيل مثلا أو تجميد التخصيب 15 إلى 20 سنة. الباقي فقط هو ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب، هناك مبادرات واضحة بخصوصه، أجهزة الضد المركزية جرى تدمير كثير منها، هناك حديث عن أن معظم المنشآت قد تم تدميرها وتحتاج فترة زمنية طويلة. لذلك من غير المفهوم أمريكيا وإسرائيليا لماذا هذا الإصرار منهم على البرنامج النووي وهم قالوا أنهم دمروا، لماذا هذا الإصرار؟ واضح أن هناك محاولة لإبقاء النظام الإيراني في مرحلة الضعف والاستهداف، وهذا ما يفهمه الإيرانيون جيدا. يريدون يقولون أن الإيراني أن الأمريكي يريد أن يجعلهم ضعيفين ربما تمهيدا لتحقيق أهدافهم في إسقاط النظام مرحلة ما.
8: لكن حتى نقل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، هل هذا محسوم؟ لأن ترامب اليوم يتحدث عن أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يشمل الملف النووي. يعني هل رؤية إيران بالنسبة ل جعل الاتفاق على مراحل سوف تطبق بالفعل؟
0: باعتقادي هذا أمر أصبح شبه محسوم. يعني الوسطاء يعني واضح أن هناك جرى شيء أمس وعلى أساسه تقدم وأعلن الرئيس الأمريكي ما أعلنه، ونحن بصدد شيء رسمي.
8: أنا تصريحات ترامب بين الأمس واليوم تبدو مختلفة.
0: وباعتقادي السبب في ذلك هو ربما تفسيرات من حوله وربما أيضا انعكاس التصريحات الإيرانية، وهذا أكبر تحدي في الاتفاق الحالي. الإيراني والأمريكي بينهم حجم عداوة كبير وعدم الثقة، ولذلك التصريحات تفسد ما يكتب على الورق. الشيء الموجود الآن أن هناك شيئا على الورق تعرفه أطراف أخرى، وبالتالي كل ما يقول الأمريكي والإيراني سيقال له أنتم وافقتم على هذه النقاط مبدئيا، لماذا تراجعوا عنها الآن؟
8: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها مع ضيفنا، منها النجاح في رأب الصدع والتوصل إلى صيغة توافقية لمذكرة التفاهم تمهد لمفاوضات لإنهاء الحرب، والسيناريو الثاني هو استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران وعدم نجاح الوسطاء في ضمان موافقة الطرفين مع بقاء بعض الفجوات التفاوضية. السيناريو الثالث هو قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود للضغط على طهران وتحسين الموقف التفاوضي مع احتمال التصعيد عبر الرد الإيراني. أما السيناريو الرابع فهو العودة إلى الحرب الشاملة بصورة أقرب للحال قبل وقف إطلاق النار. دكتور زويري، أعطيت نفس النسبة لشيئين متناقضين للغاية، التوصل إلى اتفاق أو عملية عسكرية محدودة؟
0: التوصل لاتفاق
10: ما جعلني أعطيه هذه النسبة هو أن هنالك جهدا حصل وزخما تفاوضيا أفضى إلى شيء واضح أنه استجاب لما يعرف مكامن القلق عند الطرفين، وبالتالي هنالك فرصة كبيرة الآن، ضغط دولي، القلق من استمرار إغلاق المضيق. النقطة الحالية في الصراع نقطة غير قابلة للاستمرار، بمعنى آخر لا يمكن البقاء فيها، وبالتالي إما أن يتحرك الطرفان نحو التسوية نوع ما أو يذهبوا إلى العملية المحدودة. لذلك أنا جعلت النسبة متشابهة.
8: ولكن عملية محدودة، أولا ما الذي ستحققه عدا عن ما حققته الضربات العسكرية السابقة، وكيف يمكن ضبطها بحيث لا تتحول إلى عودة للحرب، لأننا لا نعرف كيف سيرد الإيرانيون؟
10: تمام، هذه معضلة العملية المحدودة. الأمريكي يقول أنه بإمكانه، وهذا كلام واضح عندنا معلومات حوالي، الأمريكي يقول سنهاجم، نضرب منشآت نووية وأهداف اقتصادية ونعلن انتهاء الحرب، ونقول أننا لا حجر اتفاق وانتهت المهمة، ونرفع حتى الحصار البحري ونجعل إيران دولة معزولة. لكن السؤال كما تفضلتي، هل إيران ستبقى صامتة؟ الجواب لن تكون صامتة. وهنا تدحرج الخيار إلى ما يسمى بالخيار الشامل. لكن حتى الخيار الشامل أيضا أو الحرب الشاملة، هنا أيضا الإيرانيين ربما لا يكونوا راغبين فيها، ربما يكون مسألة الضربة المحدودة بالنسبة لهم أفضل من لضمان أمن النظام، أفضل من الذهاب إلى حرب شاملة مع فارق القوة بينهم وبين الولايات المتحدة مع الحضور الإسرائيلي.
8: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين، كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام
6: يا يوسف خد وعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخد وعطي؟
6: اخد الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: طيبة وبعد حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من بودكاست حجر الزاوية، كما ونرحب بفضيلة الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية السابق شيخنا العزيز، حياكم الله أهلا وسهلا في بودكاست حجر الزاوية.
9: حياكم الله أبو حمزة، بارك الله فيك على هذه الدعوة، الله يجزيك الخير.
8: هذه مشاركة طيبة وإحنا يعني بنعتز فيها شيخنا،
9: حفظكم الله.
8: الله يكرمك يا رب. وطبيعة الحال إحنا شيخ مقبلين على أيام مباركة، هي أيام العشرة من ذي الحجة، وهذه الأيام يعني أهل الإيمان وأهل الصلاح بترصدوا إلها بالقلوب قبل الأجساد. فحابين قبل ما نبدأ في محور هذه الحلقة عن يوم الغنيمة، يوم عرفة وهو تاج هذه الأيام، تحيطنا في روحانيات هذه الأيام، ما تحف هذه الأيام من فضائل إن شاء الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أخي الكريم الشيخ علي الدناف أبو حمزة على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق الكبير بودكاست حجر الزاوية، وأسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله والسداد في كل ما تقدمونه لجمهورنا الكريم وهو على مستوى رفيع بفضل الله عز وجل. ثم التحية لجميع مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، أسأل الله عز وجل أن نستقبل هذه الأيام الفضيلة المباركة وأنتم جميعا تنعمون بالصحة والعافية والأمن والأمان إن شاء الله رب العالمين. طبعا أيها الأخوة الكرام، نحن في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مكانة خاصة ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وفي جملة الأشهر الحرم تأتي هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة، والتي أقسم الله تعالى بها على معظم قول المفسرين أن الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي المقصودة بقول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هنالك من تحدث عن العشر الأواخر من رمضان، والذي يعني تطمئن إليه النفوس أن خير الليالي على الإطلاق هي ليالي العشر من رمضان الأخيرة، وفيها ليلة القدر، وخير الأيام هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، وفيها طبعا يوم عرفة ويوم النحر. هذه أيام لا شك أيام فضيلة كبيرة جدا، ونحن أولا نعظم ما عظمه الله عز وجل، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي، كما أنه يصطفي من البلاد ويصطفي من العباد، يصطفي أيضا من الأزمنة ما يشاء. فقد اصطفى الله عز وجل واختار أشهر الحرم ومنها شهر ذي الحجة، واختار من الأشهر الحرم هذه الأيام الفضيلة المباركة، ويكفينا أن الله عز وجل يحبها ويحب العمل الصالح فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يقصد الأيام العشر من ذي الحجة. فما دام الله تعالى يحبها فهي علاقة حب مع الله عز وجل، أنت تحب الذي يحبه الله. وتعظم الذي يعظمه الله عز وجل. من هنا نبدأ أو ندخل مسيرة هذه الأيام العشر بشوق، بمحبة، بإقبال على الله عز وجل. وانظر إلى الاصطفاء الذي يصل إلى قلب العبد المؤمن. أولا، المسلمون هم قسم من سكان المعمورة، ربع البشرية تقريبا. من هذا الربع ربما نسبة متواضعة الذين يقدرون عظمة هذه الأيام، فأن تكون أنت من المصطفين، من بين المصطفين الذين يعرفوا قدر هذه الأيام في وسط مجتمع وجمهور كبير جدا قد يغيب عن ذكر هذه الأيام وفضلها. فأنت من البداية يجب أن تستشعر نفسك أنك في تكريم إلهي بأنك عرفت قدر هذه الأيام وأعطيتها من نفسك ومن وقتك ومن جهدك ومن مشاعرك ومن ذكرك ولسانك لكي تغتنم من عند الله عز وجل ما عنده من فضل عظيم سبحانه وتعالى. فأقبلوا أيها الناس على هذه الأيام الفضيلة وما فيها من خير عميم، اقترفوا من فضل الله عز وجل، فمن ذاق عرف ومن عرف اقترف. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا أن نعيش هذه الأيام في يمن وأمان وسلامة واقتنام لهذه الغنائم العظيمة إن شاء الله.
8: كما ذكر العلماء شيخ أن هذه الأيام يعني لها ذكرى تاريخية قوية حتى مع الأنبياء، قالوا هذه الأيام اللي وعد الله موسى فيها الله سبحانه وتعالى، فعشرة الأيام زيادة عن الثلاثين كانت في أيام العشر.
9: وقد ورد أيضا إضافة إلى قولك الكريم أنه هي الأيام التي أو في يوم عرفة بالذات، اليوم الذي أخرج الله تعالى من صلب آدم عليه السلام ذريته وأشهدهم على نفسه ألست بربكم، فهو اليوم الذي عرف فيه الخلق ربهم عز وجل.
8: يا الله، في هذه الأيام.
9: نعم، يوم عرفة. هناك روايات تقول أنه تعارف آدم عليه السلام وحواء عليه السلام أول نزولهم من الأرض أيضا كان في يوم عرفة، فهي أيام جمعت التاريخ والجغرافيا والحضارة كلها، التاريخ الإنساني كله.
8: حتى يهود المدينة تمنوا لما جاءوا في الرواية لسيدنا عمر رضي الله عنه قال نزلت عندكم آية لو كانت عندنا لاتخذناها عيدا،
9: وهي كذلك عيد فعلا.
8: سبحان الله، فكان اليوم أكملت لكم دينكم
9: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.
8: فهذه نزلت في يوم عرفة قال عمر رضي الله عنه. فإحنا يعني مقبلين على أيام سبحان الله، مش أيام عادية، أيام عظيمة جدا، بالرغم من أنه الناس ربما يعني تتعامل معها مثل أي يوم
9: يغفلون عنها.
8: سبحان الله. طيب إحنا من درة هذه الأيام حقيقة شيخ كما ذكرت، وتاج هذه الأيام هو يوم عرفة. يوم عرفة حقيقة هذا يوم يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى تجهيز قلبي وتجهيز نفسي، وهذا يوم خص سبحان الله كما ذكر في الأحاديث، يعني من أجل العبادات اللي ذكرت في الأحاديث الدعاء، حتى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة رفع كفيه من الظهر حتى المغرب، وحتى لما قدم له كأس من الماء في الرواية عليه الصلاة والسلام فأخذ بيد كأس ماء وباليد الأخرى توقت مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وهذا يدل على شيء، إنه يوم عرفة هو يوم مميز، يوم يمتاز بتقديم الطلبات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكيف يعني لمسلم أن يمر عليه مثل هذا اليوم دون أن يكون مجهز نفسه، مجهز نفسيته، مجهز قلبه؟ فحول هذا الموضوع شيخ سنكرس هذه الحلقة حقيقة. يعني كيف نحيا يوم عرفة؟ يعني لو بدأنا في السؤال كيف ينبغي للمسلم أن يحيا وأن يتعرض لنفحات هذا اليوم المبارك؟
9: طبعا المسلمون في يوم عرفة منهم وفد هم حجاج بيت الله الحرام، وهم يشكلون في الغالب 1 في 1000 من مجموع المسلمين. اليوم بناء على القدرة الاستيعابية للحرمين وكذا تقريبا نسبة 1 للـ1000، ولكن المتوقع أن يكون 99% 999 في الألف الباقين قلوبهم معلقة متواصلة مشدودة إلى تلك البقاع، كلهم يأمل أن يكون في العام القادم على جبل عرفات، كلهم يأمل أن يكتب له الحج. هذا التعاطف، هذا التعاطف القلبي، هذا الرابط القلبي يجمع المسلمين من أنحاء الأرض. من استطاع أن يكون في جبل عرفات حاجا فهو مندوب عن 1000، والألف مجموعهم مشدودة قلوبهم إلى تلك الديار المباركة المقدسة، يرجو أن يكون في العام القادم أو في قابل الأيام أن يكتب له الحج كذلك. وهذا يجب أن تكون يعني أمنية ودعوة كل مسلم، ومن يكتب له بإذن الله تبارك وتعالى ستتيسر له أمور الحج بإذن الله تعالى. ولذلك هنالك تفاصيل تخص الحجاج وتفاصيل تخص المسلمين عامة من غير الحجاج. أما الحجاج فباختصار لابسوا ملابس الإحرام البيضاء التي أشبه بالأكفان، واجتمعوا في صعيد واحد يذكرك بالبعث والنشور يوم القيامة. الملابس البيضاء البسيطة اللي هي أشبه بالأكفان بل أبسط من الأكفان، لا تحمل جيوبا ولا هي مفصلة غير مخيطة، وكأنها تعبر عن الإنسان الذي تجرد من الدنيا، ليس فقط تجرد من ملابسه الخاصة به، وتجرد من كل مظاهر الزهو والكبرياء والغرور والعظمة، كل الناس سواسية، وتجرد حتى من اسمه كما يتجرد الميت من اسمه. فأنت في جموع الناس حولك أناس من كل الأطياف ومن كل الفئات والألوان واللغات واللهجات، ما تعرف أسماء الناس، إنما حج يا حج، أيها الحج كيف حالك يا حج،
8: ما بتميز بين الناس ورتبهم سبحان الله.
9: فأنت هنا تظهر بإنسانيتك الحقيقية
8: سبحان الله.
9: أنت لست بملابسك الزاهية ولا بألقابك ولا باسمك ولا بنسبك، أنت بتقواك وقربك من الله عز وجل. كأن الحج يردنا إلى أصل العلاقة مع ربنا عز وجل. لسنا علاقتنا ليست علاقة الأسماء والمسميات والدنيا والأملاك والممتلكات والألقاب وغير ذلك، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا بخصوص الحجاج باختصار، وكنت أكيد سنتقدم بعد ذلك. لكن نحن الذين لم يكتب لنا الحج في هذا العام، وعسى أن يقدر الله عز وجل ييسره لنا في الأعوام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني أمامنا فرص عظيمة جدا. إذا بيقول لك الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا فينادي عباده، يا عبادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، لكنه في يوم عرفة يتجلى على عبادي في نهار ذلك اليوم.
8: الله أكبر،
9: في النهار.
8: يا سلام.
9: الآن هذه المعلومة تغيب عن كثير من الناس، لكن المؤمن الذي قلبه معلق بالله عز وجل كيف له أن تغيب عن ذهنه وعن قلبه أن ملك الملوك جل جلاله، مالك الملك العظيم

0: بيومها إن قد تكون حكمة قد زاغت من الإنسان. فأنت يجب أن تستشعر كيف أو مدى تقرب الله تبارك وتعالى إلى عباده. الله عز وجل الغني عنا يتقرب إلينا. من جاءني يمشي جئته أهرول، من تقرب مني إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. الله عز وجل يتقرب إلينا، أفلا نتقرب إليه؟ ألا فلا نهيئ أنفسنا وقلوبنا لكي نكون في أقرب ما نكون إلى مرضاته وإلى ذكره وإلى الانشغال به سبحانه وتعالى في تعظيمه وتقديسه وتسبيحه واستغفاره والدعاء بين يديه سبحانه وتعالى. إنها فرصتنا العظيمة والله.
1: يا سلام يا سلام. لذلك شيخ يعني لو أردنا أن نبلور هذا السؤال يعني حتى نبسط الأمور للمشاهدين، يعني لماذا يوم عرفة بالتحديد هو يوم مختلف عن باقي أيام السنة كلها؟ يعني بماذا خص هذا اليوم؟ ذكرت وتفضلت في قضية تجلي الله سبحانه وتعالى لعباده، وهذا تجلي معلوم ومحدد سبحان الله. يعني إحنا في رمضان يعني نتلصد لليلة القدر، نبحث عن ليلة القدر في الليالي الفردية، بينما في يوم عرفة الله سبحانه وتعالى حدد لنا المكان والزمان، وهذا من من من التجليات سبحان الله. ولكن لا شك أن هذا اليوم يختلف بأمور أخرى أيضا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الأيام التي يعتق فيها.
0: نعم.
1: ما دلالة هذا الكلام شيخ؟
0: اللهم صل وبارك على سيدنا
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني الحديث ما من يوم أكثر فيه من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، أو كما جاء في نص الحديث العتق من النار هو أعلى درجات المغفرة والعفو والتوبة. يعني الاستغفار دائما عما سلف، لكن العتق من النار هو عما سلف وعما هو آت. فمن كتب الله تعالى له العتق من النار كأنه ضمن حسن الخاتمة والنجاة من النار بإذن تبارك وتعالى. فذلك يجب هذه أن تكون عند كل واحد منا هي أعظم الدعوات والأمنيات، أن يعتق الله تعالى رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأهلينا جميعا وأحبتنا من النار. الأمر الآخر، يعني أنت لاحظ كما أسلفنا، حجاج بيت الله الحرام هم صفوة من البشر ضيوف الرحمن، واحد من الألف، والذين يغتنمون يوم عرفة ويتقربون الله تبارك وتعالى ويعرفون قدره أيضا هم صفوة. فأنت من البداية أنت تضع نفسك في هذه الصفوة التي عرفت قدر هذا اليوم العظيم الذي صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا لم يؤت هذا الفضل ليوم من الأيام على الإطلاق.
1: سنتين يعني.
0: نعم. صيام يوم رمضان كله يكفر الله تعالى به إن شاء الله تعالى ذنوب سنة الماضية. لكن يوم عرفة وحده يكفر الله تعالى به بإذن الله تبارك وتعالى ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة. أضف إلى ذلك يعني مجرد التعلق القلبي في يوم عرفة، أنت متابع ربما الحجاج على بيت الله الحرام، تتابع أخبارهم وربما البث الحي أو ما إلى ذلك، وقلبك معلق هناك، كأن قلبك في هذا اليوم تحلل من الدنيا أو تفرغ من الدنيا، وفي هذا اليوم أنت بكلك لله سبحانه وتعالى، أنت بجوارحك، أنت بعقلك، أنت بقلبك، أنت بلسانك وذكرك، أنت بحالك كله مشدودا إلى كل ما يقربك ويربطك بالله عز وجل. فلذلك لسانك ينبغي أن يظل ذاكرا شاكرا مستغفرا مسبحا داعيا لله عز وجل. وبالفعل كما أسلفنا في الحديث المؤمنون كانوا يخبئون دعواتهم
1: يدخرونها
0: السنة كلها.

0: من أجل ليوم عرفة. يجب أن نكون أكثر من يحرص على الفوز بكل دقيقة في هذا اليوم المبارك.
1: في مشهد شيخ من يوم عرفة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم،
1: وأنا بحاجة أني يعني أسمع تعليقك على هذا المشهد. كما ذكر في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعني يتجلى لعباده يوم عرفة،
0: الله،
1: وهذا بحد ذاته كرم كبير، ولكن أثناء يبدو أنه أثناء التجلي الله سبحانه وتعالى بعد التجلي يباهي،
0: الله،
1: في مشهد مباهاة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة انظروا إلى عبادي.
0: الله الله،
1: فحابب شيخ يعني تتحفنا في هذا المشهد.
0: الله الله، هو يوم خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأخبر الملائكة بأنه خالقا بشرا من طين، اعترض الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: هذا أصل الحكاية.
0: نعم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وذلك الله عز وجل يذكر الملائكة دائما أن هؤلاء العباد الذين اعترضتم والذين يعني استغربتم أن يخلقوا، وأن فيهم كثير من النزوات والخروج عن المألوف والخروج عن طاعة الله عز وجل، لكن فيهم عباد اصطفاهم الله عز وجل، أصفياء، أنقياء، مميزون، يستحقون الثناء والإشادة. وما أعظم أن تكون في ملأ يذكر الله عز وجل فيباهي الله تعالى ملائكته بمجلسك، بحديثك، بعملك، بقلبك أو بذكرك له سبحانه وتعالى. يعني هذا مشهد عظيم جدا. الملائكة هم صفة من صفة الخلق، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، على الدوام في ذكر وشكر الله عز وجل. يعني الأصل أن يباهي الله تعالى بالملائكة أمام عباده، انظر يا عبادي، شوف الملائكة شو بيعملوا. لكن سبحان الله تعالى الأمر بالعكس، وكأنه المؤمن إذا استقام قد يفوق منزلة الملائكة، انتصر على نفسه، انتصر على شيطانه، انتصر على شهواته، انتصر على مغريات وملهيات كثيرة جدا، وجاء بكل قلبه إلى الله عز وجل رغم ضعفه، رغم فاقته، ومع ذلك من تكريم الله عز وجل أن يباهي الله تعالى بهؤلاء العباد بين ملائكته الكرام.
1: يعني يتفوق المؤمن سبحان الله بقدره ومنزلته على الملائكة.
0: الله الله،
1: والله سبحانه وتعالى يباهي. يعني مشهد والله إنه يعني يخلع القلب.
0: الله الله،
1: يعني كيف أن الله يتجلى، هو التجلي لوحده.
0: الله الله،
1: بحد ذاته كرم. فتخيل أن الله سبحانه وتعالى يباهي، هذا يعني شيء عظيم والله في حق المؤمنين. شيخ يعني إحنا بحاجة أن ننتقل لأمور أكثر عملية، يعني حتى ما يتوه المسلم في يوم عرفة من أين يعني نبدأ، إيش بدنا نعمل. فيعني لو يعني بدأنا، كيف يدخل المسلم يوم عرفة؟ يعني أنا الآن قبل يوم عرفة بيوم بيومين، إيش مطلوب مني مثلا؟ أعطينا هيك لمحة عملية حتى جزء من الإعداد النفسي لهذا اليوم. يعني
0: هو سبحان الله يوم عرفة ليس له صلاة خاصة،
1: نعم،
0: ولا مراسيم خاصة،
1: نعم،
0: وإنما هو لسانك، قلبك ولسانك.
1: يا سلام.
0: وكأنه المجال مفتوح لكل مؤمن أن يجتهد في اغتنام هذا اليوم بقدر المستطاع. طبعا الاستعداد القلبي يبدأ بمحبة هذا اليوم والتشوق إليه والإقبال عليه بشوق ورضا وحب، وليس كأنك تجر إليه جرا وكأنك مجبور، وجاء حم وجاء حر وكذا وبس، الله بعين والله اليوم صعب. لا لا، لا تأتي وأنت متأفف وأنت متثاقل، بل تأتي وأنت مشتاق، محب، متشوق، منتظر لهذا اليوم من بدايته. لاحظوا أن تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من فجر يوم عرفة، وكأنه انضم إلى هذه الاحتفالية العالمية الكبيرة لك كمسلم، أنت انتقلت إلى حال آخر. الأيام الأولى كانت عظيمة، ثمانة أيام الأولى من ذي الحجة ربما الكثير من صامها، ومن استطاع أن يصوم التسعة أيام الأولى من ذي الحجة فليفعل.
1: ربما شيخ هنا بس سمحني بدي يعني قضية الصيام أيام ذي الحجة، سبحان الله أنا يعني خطر في بالي خاطر يعني الإنسان يدرب نفسه على صيام أول تسعة أيام من ذي الحجة حتى ربما يهيئ نفسه ليوم عرفة.
0: اللهم
1: فكأنه يعني إذا تفرد بالصيام بيوم عرفة يعني راح يشق عليه هذا اليوم، وراح يشق عليه يستوعب عظمة هذا اليوم، راح ينشغل في قضية يعني الجوع والعطش والصيام، فكأنه يعني جزء من من من من إنه يقدم نفسه لهذه الأيام إنه يبادر في الصيام يعني قدر ما استطاع قبل أيام عرفة. الله أعلم.
0: لفتة جميلة، لفتة جميلة حقيقة يعني هو التركيز في الصيام على يوم عرفة ألا يفوت ألا يفوته مسلم أبدا، لكن الهمم طبعا تتفاوت.
1: صحيح.
0: ومن استطاع أن يصوم التسعة كلها فهو أكمل يعني بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى لا يضيع أجر عامل أخلص لله سبحانه وتعالى في عمله. لاحظ أننا أيضا نستقبل هذه الأيام منذ بدايتها وقبلها، إنه إذا هل هلال ذي الحجة يمسك أحدنا عن قص شعره وأظفاره
1: من السنة،
0: من السنة، وبذلك نحن كأننا نتعاطف ونتماهى مع حجاج بيت الله الحرام في إحرامهم بإذن تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك قلنا إنه الأذكار في يوم عرفة مشهودة، وأعظمها على الإطلاق التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو كررها الإنسان ألف مرة أو آلاف المرات فهو خير عظيم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن رحلة الحج إجمالا الحجاج الذين في نفس هذا الوقت هم في موسم الحج هي رحلة تعظيم وتوحيد وإقرار التوحيد لله عز وجل، وإقرار الانتماء لهذه الأمة التي بدأت من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أمة كل دينها الإسلام والتوحيد. وكذلك ولذلك أول الأذكار وأعظمها التوحيد، بالمقابل حجاج بيت الله الحرام ذكرهم الأكبر هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في جميع هذه الأذكار نحن نسلم أمرنا كله لله عز وجل إقرارا واعترافا وتأكيدا على أن كل شيء لله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا لله، وكل ما نملك لله، وأمرنا كله لله سبحانه وتعالى. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني أيضا من الذكر أن نكثر من الصلاة والتسليم عليه، النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام وفي حجه كان دائما الذكر لله سبحانه وتعالى، ويوجهنا إلى تعظيم الله عز وجل أكثر من شيء أي شيء آخر. الدعاء في يوم عرفة مفتوح أيضا للمسلم، سنتناول إن شاء الله العالمين،
1: سنتناول الدعاء، ولكن في مشهد شيخ. نعم. أنا حابب برضو سمحنا أنا بس حتى نرتب الأمور، مشهد يعني إحنا غير نتناول قضية الدعاء لأنه شيء مركزي في هذا اليوم سواء كان للحاج أو حتى لغير الحاج. المشهد اللافت أن في هذا اليوم كان الدعاء بانكسار وذل،
0: الله الله،
1: وكأنه هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني كان يدعو بانكسار وذل، فشو دلالة الانكسار والذل في الدعاء خاصة في مثل هذا اليوم يعني مع أنه
0: يعني الذي يخشى فيه على قلب العبد أنه إذا أنعم الله تعالى عليه بالنعم ظن أنه استغنى، وظن أنه بالأدوات وبالآلات وبالأسباب أنه اغتنى، وأنه يعني خلاص الدعاء بس زيادة خير يعني الحمد لله الله منعم وتفضل يعني عنا صحة وعافية، وكان هذا الشيء مفروغ منه وكان شيء مضمون يعني ضمن. أما الإنسان المؤمن فإنه في كل لحظة يستشعر أنه لا شيء بغير الله، وأنه في كل لحظة قائم بأمر الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يستغني عن الله تعالى لحظة أو طرفة عين، وأنه أصلا حديثه وتنفسه وقيامه وجلوسه وعقله وذاكرته كلها قائمة لأن الله سبحانه وتعالى يمده بمدد من عنده، فهو بحاجة أن يستشعر هذه النعم بشكل دائم، يستشعر فقره واحتياجه إلى مدد الله عز وجل وعدم استغنائه عنه، حتى ينجو من عاقبة الذين غفلوا عن الله عز وجل، غفلوا عن نعم الله عز وجل أو استكبروا عليها، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حتى لا يكون هذه الفئة التي إذا أوتيت النعمة بطرت وتكبرت وتعالت ونسيت المنعم سبحانه وتعالى. فذلك المؤمن كلما زاد عطاء الله تعالى له زاد شعورا بافتقاره إلى الله عز وجل، وزاد شعورا بضرورة حمد الله عز وجل، حتى أن الإنسان يصل إلى درجة أن يفكر أنني لو بذلت حياتي كلها على مدار الأعوام والأيام والساعات واللحظات أحمد الله عز وجل على ما آتاني، ما وفيت الله تعالى حق شكره. يجب أن تعيش بهذه المشاعر بشعور المنكسر المحتاج. يعني سبحان الله، الفت نظرك إلى الفقير المتسول على الباب، سبحان الله طريقة يمد يد واحد فيها المسكنة،
1: صح،
0: مش مد يدين ثنتين. فأنت يجب أن تستشعر هذا شعور المسكنة وانت تعطف. والله أذكر مرة على باب مسجد كان في ختيار عامي بسيط يسأل الله عز وجل على باب المسجد، لكن هذا قد ما هو بسيط وقد ما هو يعني لا يحسن اللحن ولا جزء. كانت لو كلمة واحدة كم كانت تؤثر فيه. أجي أراه كنت ربما توفي الرجل قديما، كان يمد يده وأحد يقول لله لله لله. هذه الحركة بالفعل لما كنت أنظر لها سبحان الله هي فقط لله، هي ليست لشرحك ولا طلاوة لسانك في التعبير عن مشكلتك، هي بس لله. وهذا الاستشعار بأنه يعني نداء للمسلم، اعمل فقط لله، اعمل فقط لكي ترضي الله سبحانه وتعالى، اطلب فقط رضا الله عز وجل، ثم يأتيك الخير الذي تطلبه والذي لا تطلبه، لأنه إذا كنت مع الله عز وجل فما خسرت شيئا وما ضاع منك شيء. فهذه ضرورة استشعار.
1: هذا مشهد عجيب سبحان الله، لفت انتباهي لشغل. نعم. الشيخ يعني عادة في دنيا الناس إذا واحد يحتاج شيء من واحد فبدي له إيد واحدة حتى يأخذ قدر حاجته.
0: سبحان.
1: فأنت لفت انتباهنا على مشهد والله غاية الانكسار بين يدي الله، فأنت بتمد يديك تنتين بين يدي الله.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم مد يديه طوال من منتصف النهار إلى آخره.
1: يا الله،
0: يعني تصورت هذا شيء عجيب جدا.
1: طب في في في عندي سؤال شيخ، حتى ننزل لتفاصيل الناس وخلينا نحكي بصراحة من واقع الناس اليوم. بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا بدعي،
0: الله الله،
1: بس يا أخي في عندي مشكلة، بعد يعني دقائق يا إما بسرح بشت يا إما بشغلني شاغل في التلفون يا إما إني أشعر بملل. يعني ليش الدعاء على قدر ما هو شيء مركزي في حياة المسلم سبحان الله، ليش عند بعض الناس يعني نجده ثقيل ثقيل؟ يعني أنت لما نقول لما يسمع مثل الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد يديه من الظهر للمغرب، فيقول له كيف أنا ثواني أدعي وما عندي طاقة إني أكمل يعني بين يدي الله. طب السؤال هنا بدنا نحدده، ليش أحيانا الدعاء يكون ثقيل عند بعض الناس حسب رأيك شيخ؟
0: أول مشاغل الدنيا كثيرة تستولي على القلوب، ومن جملة هذه المشاغل والرسائل والأخبار والتي تصلنا والتي يعني ينبغي الإنسان أن يستثنيها جانبا إلا إذا كان محتفظ فيها في بعض الأدعية كذا يتناولها. الشيء الآخر الدعاء هو علم، الدعاء علم ومعرفة، يجب أن تعرف كيف تدعو وكيف تهيئ قلبك وتتدرب على كيفية استقبال الدعاء بقلبك. فإحنا في خطبة الجمعة نقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيجب أن تستشعر أنك تخاطب ربا سامعا بصيرا يراك ويسمعك ويسمع أحاسيس قلبك ومناجاتك وصوتك إن كان مرتفعا أو تناجيه في سرك على جميع أحوالك. تستشعر هيبة الموقف وأنت بين يدي الله عز وجل. أنت تتصور لو أنك يعني عقدت اجتماعا مع مسؤول كبير لكي تعرض عليه مشكلة، مشكلتك ومشكلة عيلتك وبلدك، وبعد تحديد موعد وكذا وكذا جئت في الحضرة ومعك ربع ساعة أو نص ساعة، أنت بتحاول تغتنمها وبكل أساريرك بكل وجهك وذهنك مستحضر كل ما تقول، مستحضر كل كلمة، مستحضر العبارات والعبارات وكل شيء حتى توصل الرسالة بشكل كبير جدا. وذلك من فنون الدعاء. في أدعية مأثورة جيد لمن يحفظ منها الكثير، لكن أيضا كيف الدخول على الله عز وجل في الدعاء، منها فصل كبير جدا من الثناء على الله عز وجل في بدايته، الثناء على الله، الله تعالى يحب أن تثني عليه.
1: ربما هذا شيخ خلينا في باب تفصيل الدعاء، ولكن أنا أسأل عن شريحة كبيرة على فكرة من الناس هذا السؤال،
0: الشتات
1: يعني كيف يعالج هذا الشتات، يعني يدخل على الله في قلب مشتت، كيف يجمع شمله بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يعني أحيانا صدقا أنا أقول يعني
0: هو جزء من جمع الشتات.
1: نعم.
0: هو الثناء على الله سبحانه وتعالى.
1: يا سلام.
0: الثناء الكبير على الله عز وجل والتوجه إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى واستحضار هذه الأسماء واستحضار ميزة كل اسم من هذه الأسماء والخطاب الذي توجه الله عز وجل بهذا الاسم من أسماء الحسنى يدخلك بقلبك على الله عز وجل الذي هذه صفاته، الذي هذا تصور عن عظمته سبحانه وتعالى وجلاله، يدخلك في عالم الرهبة بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي ترفع إليه أكف الضراعة. وفي نفس الوقت من بين أسمائه سبحانه وتعالى عطائه ومنه ورحمته وكرمه ولطفه مما يغريك أن تكثر من مناجاته ومن حديثه. فلاحظ يعني أنت عندما تسمع بعض الأئمة في دعاء ختم القرآن الكريم ربما ربع الدعاء في أوله ثناء على الله سبحانه وتعالى، يدخلك في جو الرهبة. أنت عندما تسمع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوحي، هذا الموقف الذي فيه هذا اللقاء الروحي أو هذا الارتقاء الروحي بأنه يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله عز وجل، وإن سنلقى عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل، حتى الدابة التي كان يركبها كانت تنخ ظهرها يئط من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما مستلق كان على فخذ زوجته شعرت بثقة رأسه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي. الرهبة، رهبة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المهيئ لذلك، من باب أولى أن تستشعر أنت وأنت ترفع حوائجك إلى الله عز وجل أنك تخاطب ربك عز وجل بهذه الرهبة، بهذه القدسية، هذا الارتقاء الروحي الذي يوصلك في هذا العالم.
1: خطر في بالي، استمعت منذ فترة لأحد المشايخ وهو يروي قصة حدثت معه، أحد مشايخ مصر يعني، كان في على ما يبدو في موسم عمرة أو حج، وكان من ضمن المعتمرين أو الحجاج اللي معاه شخص بسيط جدا. فلما لبسوا الإحرام وبدأ يعني يهيج الأرواح إنه الآن ستدخل على الله على بيت الله، فوقف أحد الناس يعني البسيطين قال يا شيخ بس علمني ماذا أقول، إيش أدعي؟ فيقول الشيخ، هو اللي يروي يعني، يقول فجلست أنا وياه وبدأت أحفظه، تقول كذا تقول كذا تقول كذا. فالرجل يعني سبحان الله لم يستطع أن يحفظ شيء يعني. فبالآخر الشيخ عجز منه، قال طب ماذا تعرف أن تقول؟ إيش بتعرف تقول؟ قال يا رب أنا ماليش غيرك.
0: الله الله الله، اختصر.
1: قال خلص قولها يا أخي قولها. فيقول الشيخ يعني أنا أردت يعني أنه يكون هذا الرجل معاي حتى يعني أساعده، فكان هو أمامي وبدأنا الطواف. فبدأ يدعو الله ويقول يا رب أنا ماليش غيرك، والشيخ يقول عاجز لساني عن الدعاء.
0: الله الله،
1: لصدق الدعاء وصدق هذه الجملة اللي خرجت من قلبه، وهذا الذي أريد أن أقوله يعني الدعاء بده قلب حاضر. فيقول هو يا رب أنا ماليش غيرك، اكرمني بكرمك يا رب أنا ماليش غيرك. يقول الشيخ كل ما حفظت من أدعي نسيته، وصرت أردد وراه وأنا أبكي.
0: الله الله،
1: لصدق حال هذا الرجل سبحان الله. فأحيانا الأمر مش في كم نحفظ، ولكن كم نصدق أمام الله وكم يحضر القلب سبحان الله. وبالرغم من ذلك يعني على الإنسان لازم يعني إن شئنا نقول في مصطلح هيك بدنا نبتكره يعني نهندس الدعاء. الدعاء بده هندسة، كما تفضلت شيخ بده علم. فمنيح إنه نخاطب الناس يا أخي ابدأ هندس دعائك، ابدأ رتب دعائك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ونسأل الآن، نسأل الآن الإنسان كيف يرتب دعائه، من أين يبدأ، كيف كان الأنبياء مثلا سيدنا زكريا عليه السلام كيف وصف حاله في البداية، وهن
0: رب إني وهن العظم مني واشتعل رأسي
1: وهن العظم مني. فأقوى ما في الإنسان ضعف وهن، ويصف حاله يعني دلالة هذا الكلام كيف أنا كمسلم بسيط بدي أدعي، خاصة يوم عرفة، والدعاء شيء مركزي في يوم عرفة.
0: اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هو كمان حد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في فاتحة الدعاء. قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل بإذن تبارك وتعالى في جميع الأحوال، وذلك مفضل في الدعاء أن بعد الحمد لله عز وجل أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم الدعاء بالصلاة على النبي، فإذا قبلت الصلاتان فيقبل إن شاء الله، يرجى أن يقبل الدعاء بينهما بإذن الله تبارك وتعالى.
1: هذا من بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا الإنسان منا هو يعيش لنفسه ويعيش في دوائر مختلفة، أنت نفس أنت لك احتياجاتك وخاصياتك، وإلك أسرتك وأحبائك، وإلك أصدقائك وإخوانك، وإلك شعبك وجمهورك ومجتمعك، وإلك أمتك الإسلامية جميعا والبشرية كلها. فلو أنا الإنسان يعني قسم بأفق هذه الدوائر، أيضا هذا هندسة جميلة للدعاء.
1: جميل
0: أن تبدأ ب
1: حبذا لو نذكرها شيخيك يعني حتى
0: تبدأ بنفسك وأصلها. تبدأ بنفسك،
1: يا سلام،
0: الدعاء لنفسك
1: طبعا بالخير. قبل كما ذكرت
0: نبدأ الحمد والثناء على الله عز وجل،
1: على الله نعم،
0: بما أوتيت، وهذا تعطيه فصلا
1: يعني حتى لو ذكر أسماء الله الحسنى ننفع يا رحمن يا رحيم.
0: والأسماء الحسنى أيضا مع ما يوافقها من احتياجك، يا رحمن ارحمني،
1: يا سلام،
0: يا وهاب هب لي من لدنك رحمة وهيئ لي من أمري رشدا، يا معين أعني، وهكذا بما تؤتى من الأسماء. وحتى ورد أنه الإنسان يكثر من الاستعانة بالله عز وجل باسم الوهاب، لأن الله عز وجل يعطي باسم الوهاب أكثر مما تسأل، أكثر مما تطلب، أكثر مما تحتاج، لأنه علمه سبحانه وتعالى وسعة هبته سبحانه وتعالى أعظم من كل ما تسأل.
1: حتى الهبة تعطى أو بدون سبب أسباب
0: نعم
1: عندك.
0: نعم.
1: وذاك بهبلي
0: ذكرت حمد الأنبياء.
1: نعم.
0: الأنبياء في أدبهم مع الله عز وجل أنهم كانوا يضعون المسألة بين يدي الله عز وجل، والأمر لك يا رب،
1: يا الله.
0: أنا لا أسألك ماذا تفعل، ربي إني مسني، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا أقول لك شو تفعل، أنا مسني الضر الأمر عندك،
1: يقدم طلبه بين نعم يدي الله، يصف حاله.
0: نعم. ربي إني مسني، ربي إني اللهم صل وسلم واشتعل شيبا لم أكن بدعائك ربي شقيا. وهكذا سيدنا إبراهيم عليه السلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو يضع المسألة بين يدي الله عز وجل، الحاجة والفاقة. سيدنا موسى عليه السلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير الفقير. كل الأنبياء وضعوا المسألة بين يدي الله عز وجل.
1: جميل.
0: وأنت يا رب لك الحكم ولك الأمر.
1: حتى نرتب الدوائر ونهندس الدعاء.
0: نعم.
1: الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ونحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
0: نعم.
1: ثم وصف الحال.
0: نعم.
1: وصف حال،
0: وصف حالك، حال نفسك. يعني
1: ضعف،
0: يعني
1: ذنوب،
0: يعني طور دعائك بحيث أنك تعرض قضيتك بلغتك بلسانك على ربك عز وجل.
1: الشيخ بالمناسبة يعني.
0: نعم.
1: هذا هيك ملاحظة، يعني يحتاج الدعاء لغة فصحى؟
0: هو أجمل اللغة الفصحى، ولكن اللغة الصادقة،
1: يا سلام،
0: العبرة في اللغة الصادقة المعبرة عن نفسك بلهجتك، وربك عز وجل عالم بلهجاتنا وبكلامنا.
1: وما يمنع
0: شيخ
1: هذا الكلام يمنع ناس من الدعاء، لأنه يظن
0: ليس
1: أنه يدعو الله فقط في اللغة الفصحى.
0: لا لا، يعني بلغتك العامية البسيطة تشرح لله سبحانه وتعالى حالك، وهو أعلم سبحانه وتعالى، وكأنك تضع المسألة بين يديه سبحانه وتعالى.
1: بدنا نكمل المراحل،
0: وربما لا تطلب من الله تعالى الحل المفصل الذي تحتاجه أنت بالضبط، إنما تكره لله عز وجل.
1: صحيح.
0: وهو الذي اختار لك خير المختار لنفسك.
1: يعني بس قبل ما نكمل المراحل، خاطر في بالي الحديث، الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أفقه دندنتك أنت ومعاذ. قال
0: فبما تسأل الله عز وجل؟ قال أسأل الله تعالى الجنة وأستعيذ بالنار. قال وأنا من حولها ندندن. نعم.
1: يعني في بساطة الأسلوب.
0: نعم.
1: هذا يعني
0: بالفعل،
1: يعني مش بحاجة أنه تدخل على الله في لغة اللي هي صادقة كما ذكرت. نعم.
0: الآن الدار الأولى دائرة نفسك، تسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدامة، وأكثر الدعاء تكاد يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سؤال.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة.
1: ربما أسأل الله شيء لنفسي.
0: نعم.
1: وهذا يعني ربما بضرني وأنا لا أدري، شو القيد في الدعاء؟ يعني شو بتعلمنا شيخ ندعو لنفسي بما لا يضرني؟ يعني أنا لا أطلب أشياء تضرني.
0: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعني جامع، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم،
1: يا سلام،
0: وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فأنت بالفعل كأنك تضع المسألة بين يدي الله عز وجل، وأنت يا رب أعلم بالخير مني. ربما الإنسان يسأل الله عز وجل وظيفة وفيها شر له، عسى أن تحب شيئا واجعل الله فيه وهو شر لكم، فأنت اسأل الله تعالى الخير الذي يعلمه الله تعالى وإن لم تعلمه أنت. فالدائرة الأولى قلنا دائرة نفسك، تسأل الله عز وجل، ومن أجمل ما يسأل الإنسان ربه عز وجل العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، هذا من كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدائرة الأولى حول نفسك، إيمانك، قلبك، يقينك، حسن عملك، حسن خلقك، حسن خاتمتك، هذه فيما تخصك نفسك. ثم الدائرة الثانية دائرة أسرتك، الأسرة فيها الأزواج والأبناء والبنات وذكر الوالدين على قيد الحياة، وحتى الوالدين إن سبقونا إلى الآخرة أيضا لا ننساه من دعائنا في هذا اليوم الفضيل،
1: أحياء أو أموات،
0: أحياء أموات. نسأل الله عز وجل لهم المغفرة، القبول، الهداية، التوفيق، اجتماع الشمل، أن يعني أن يؤتوا خيري الدنيا والآخرة، وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. حتى سبحان الله هذه الأدعية القرآنية التي وردت على ألسنة الأنبياء في القرآن المجيد والتي علمنا الله إياها سبحانه وتعالى مثل خواتيم سورة البقرة، الله تعالى يعلمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الله تعالى يعلمنا كيف ندعوه. نعم سبحانه وتعالى في مدخل سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا. فالأدعية القرآنية جميلة، أنا يعني هي 40 دعاء يعني جمعته، في أكثر منها ربما تصل إلى 50 في أدعية التي وردت عن سيرة الأنبياء. الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، يستطيع الإنسان يستحضرها أمامه ويحضرها لنفسه ولأهل بيته.
1: يعني من حول الشيخ نضع أمامنا شيء مكتوب ونقرأ منه؟
0: لا بأس، لا بأس. ثم الدائرة الأوسع، دائرة مجتمعك وشعبك وذوي القربة والناس اللي يعني تتحرك فيما بينهم، المظلومين، المنكوبين، الأسرى، المرضى، الجوعى، الفقراء، المساكين، كلها من الدائرة التي حولك. ثم طبعا بعد ذلك دائرة الأمة الإسلامية المستضعفة، المشردة، المنكوبة، المفرق شملها، المبتلى
1: جزء من الانتماء.
0: نعم. فأنت يتوسع دائرة الدعاء حتى تشمل جميع المسلمين، ويجب أن تستحضر أنك تتقرب إلى الله عز وجل بطلب الخير لغيرك. فمن دعا الله عز وجل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أنت دعوت لجميع المؤمنين على مدار عمر البشرية كلها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة،
1: جامع شامل.
0: نعم، ولذلك لك من الأجور بعدد المؤمنين والمؤمنات من لدن آدم إلى قيام الساعة. فانظر إلى يعني أنت مش تمن على أحد بدعوتك لهم، أنت الذي تغترف من الأجور بقدر ما وسعت دائرة الدعاء لكي تشمل من هؤلاء.
1: هذا شيخ في دوائر الدنيا، يعني الدعاء لازم سبحان الله يشمل الدنيا، مطالب الدنيا والآخرة. في الآخرة ماذا يمكن أن ندعو في يوم عرفة مثلا؟
0: يعني هو أعظم مغنم لنا أن نقف بين يدي الله عز وجل، وهو جل جلاله في هذا القرب والتجلي من عباده، وكأنه سبحانه وتعالى يعني وإن كانت ملائكته توصله يعني تبلغه أول بأول دعوات عباده، لكنه يسمعك بنفسه جل جلاله مباشرة. هذا يعني شوفوا يعني خلينا بس نروح شوي لحظة التجلي كمان فكرة. الله تعالى يتجلى في هذا اليوم، هل يتجلى على الكفار؟ هل جاء هنا جاء لكي يراقب دعاء الكفار؟ والكفار معظم أهل الأرض كفار. طيب المسلمين الغافلين الذين لاهين عنه وبعيدين عنه سبحانه وتعالى، هل هو من أجلهم؟ هو سبحانه وتعالى رحمته واسعة لكل خلقه، لكنه كأنه جاء مخصوصا لك ولأمثالك من العباد الضعفاء الفقراء المحتاجين المنكسرين. أتظن أنه يغفل عن حاجاتك وعن حاجات أمتك وشعبك وأهلك؟ لا يغفل عن شيء سبحانه وتعالى، وذلك أنك تسلم الأمر له عز وجل في أن يفتح أبواب الفرج التي يظن الإنسان في ساعات يأس وكأنها تأخرت وأنها غابت، بل تلجأ إليه بكليتك بأنها يعني مضمونة، ولكن في الزمان والمكان والحال الذي يختاره الله عز وجل. نعود إلى يعني احتياجاتنا الأخروية. يعني وأعظم المغنم أن ينجيك الله تعالى من النار ويعتقك من النار وأن يكتبك من أهل الجنة، هذا
1: أمين أجمعين،
0: هذا المغنم الأكبر. وينبغي أن تكون الهمة عالية بأن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، وهي أعلى مراتب الجنة، وهي أوسط الجنة وأعلى مراتب الجنة. وكذلك يعني إن دخلنا في التفاصيل، حسن الخاتمة، حسن الخاتمة يجب أن يكون رجاء عظيم جدا لكل مؤمن، لأنه من أخشى ما يخشاه الإنسان أن يختم له بالسوء. وإن كما ورد في الحديث، وهذا خطير، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وذلك ورد في الحديث أنه من كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله أكبر، النبي البشير النذير المؤمن الأول على مستوى الخلق جميعا يسأل الله ثبات القلب، يعني يخشى على الإنسان سوء الخاتمة وتقلب القلب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت تسأل الله الثبات، تسأل الله عز وجل أن يجيرك من الفتن، تسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، تسأل الله سبحانه وتعالى القبول، أن يختم لك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تسأل الله تعالى أن يتوفاك مسلما مؤمنا صالحا، أن يلحقك بالصالحين، تسأل الله تعالى من أعمال يوم القيامة الثبات، تسأل الله عز وجل أن يؤتيك كتابك بيمينك، أن ييسر حسابك، أن يدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، أن يلحقك بالصالحين. وما يفتح الله تعالى عليك في هذا الباب الذي يعني بإذن الله تبارك تعالى لن يضيعه الله عز وجل، تنساه أنت ولا ينساه الله. أنت الآن ناسي ماذا دعوت ربك قبل 20 و30 و40 سنة، وماذا دعوته قبل سنة وسنتين وشهر وشهرين، لكنه سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه. فكأنك تضع، كأنك تخزن، كما تخزن الأعمال وما تخزن الأموال، أنت تخزن الدعوات. وعلى فكرة يا إخوة، بعض الناس يستعجل، والله تعالى لا يضيع دعوة ما لم يعجل العبد. فبعض الناس يستعجل في إجابة الدعوة، وإجابة الدعوة تأتي على 3 وجوه.
1: يعني يسأل، بمعنى أنه يسأل ليش لليوم دعاء لم يستجاب.
0: والله تعالى يجيب كل دعوة، كل مؤمن دعا ربه عز وجل يجيب دعوته على 3 وجوه. إما أن يعجل لك إجابة الدعوة كما دعوت، وإما أن يرفع عنك من الأذى والشر بمثلها، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. فمن ادخرت دعواته يوم القيامة ووجد مثوبتها وأجرها وعوضها، يتمنى لو أنه لم تستجب له دعوة في الدنيا من كثرة الخير الذي يدخره الله تعالى لعبده في الآخر. أضف إلى ذلك أن ربما دعوات العباد تتضارب، أنت تريد لنفسك الغلبة ولك خصم يدعو الله تعالى لنفسه الغلبة، أنت تدعو لنفسك أن تفوز أنت بالمناقصة أو بالجائزة، وغيرك يدعو ذلك، إما أنت إما هو. فالله تعالى يختار لكل عبد من عباده ما يصلحه، وإن والكون لا يسير على
1: سبحان الله. في جملة شيخنا اسمح لي، يعني قال أحد العلماء: نحن ندعو الله بما نحتاج، والله يلبي بما يصلحنا. يعني
0: الله الله،
1: يعني أنت تدعو بما تريد، ولكن الله يعطيك ما يصلحك.
0: الله سبحان الله. نعم. بالكم والكيف والزمان والتوقيت والآلية سبحانه وتعالى بحكمته.
1: يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، وإحنا في سياق الحديث عن يوم عرفة وهذا المشهد السنوي
0: الله
1: الله لبعث المسلمين من بقاع الأرض في مكان واحد، في لباس واحد، في نداء واحد، لو انتقلنا في هذا المشهد عن سورة الحج مثلا، لما يعني يتبادر لذهنك سورة الحج، سورة ستفصل لنا أحكام الحج وتركز على الحج وتبدأ بالحج. بداية السورة يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن زلزلة الساعة،
0: اتقوا ربكم،
1: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم،
0: يوم تزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع ذات حمل
1: حملها.
0: الله الله الله،
1: الله سبحانه وتعالى اختار لنا في مطلع السورة أقوى علاقة في الدنيا،
0: الله الله،
1: بين الأم ورضيعها، وفي أقوى العلاقة هاي سيتخلى يعني أصحاب العلاقة عن بعضهم في مشهد اليوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الحج عرفة، بس الفارق أنه يوم القيامة ما في دعاء، في عرفة في دعاء. شو دلالة هذا الكلام؟
0: يعني سبحان الله العظيم، الله تعالى سمى يوم القيامة يوم الجمع،
1: يا الله،
0: يوم يجتمع فيه الخلق جميعا، يجمع الله تعالى الخلائق جميعا، يوم الحشر يحشر فيه الناس جميعا. وأعظم مشهد في الأرض يمكن مقارنته كصورة مصغرة ليوم الحشر، يوم البعث، يوم النشور، يوم الجمع، ويوم العرض الله عز وجل، ومشهد الحجاج في عرفة. على فكرة في غير عرفة، في سائر الأيام في الحرم أو في ميناء أو في مزدلفة لا يجتمع الناس في نفس الوقت، هذا بيتحرك هنا وتحرك هنا، لكن في يوم عرفة كل الحجاج يجب أن يكونوا في عرفة،
1: في توحيد للمنسك كله يعني في نفس الوقت،
0: وهم كلهم بملابس أبسط من الأكفان. يعني الكفن لسه يعني راكتين ثلاثة للرجال خمسة للنساء، ولا جيوب فيه ولا مفصل ومطيب كذا. فهو يعني ينقل لك صورة ميت بعث في كفنه، يقف بين يدي ربي عز وجل في ساعة العرض يرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى ويرجو. الفارق أن الميت انتهى عمله إلا من كانت له يعني صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لكن أنت أمامك فرصة أن تدعو وأن تتقرب وأن تغتنم من الخيرات والبركات وأن تنظف وتطهر نفسك من الآثام والخطايا والذنوب بكثرة الاستغفار والعمل الصالح. فهو مشهد الجمع، مشهد الحشر، مشهد فيه ننسى أنفسنا وأسماءنا وألقابنا وزخرف الحياة الدنيا ومتاعها كله وراءنا، ما حد منا حامل معه أرصدته ولا غيره ولا أسماء ولا مسمياته، والكل يستشعر العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى والحاجة والفاقة لله عز وجل. ففيه تقريب كبير جدا ما بين مشهد الحج ومشهد يوم القيامة الذي فيها يعني شوف الحج انت،
1: وهذا يفسر لما سورة الحج بدأت في
0: الله
1: هذا المشهد.
0: الله الله الله،
1: سبحان الله،
0: هذا التصوير سبحان الذي فيه يعني كأنه يوم القيامة كأنك ترى انه هذا المشهد قد مر علي شيء يشبهه، أول صورته في القرآن الكريم تصوير، وصورته في الحج كان تصوير. شوف كيف سبحان الله، يعني من إحرام الرجل ألا يغطي رأسه، فسبحان الله شوف المشهد، ملابس بيضاء ورؤوس في الغالب يعني شعر مكشوفة، سبحان الله، يعني يستشعر الإنسان فقره بين يدي الله عز وجل، ضعفه واستكانته. أنت شوف أنت ولله المثل الأعلى، لو ضبط إنسان من المستكبرين ضبطوه أعداؤه، هذا جاء كان ضبط بملابسه الفاخرة، كان جاب بين يدي أعدائي بلبس. أول ما يفعلون فيه أن ينزلوا عنه نياشين وشو اسمه كذا، هذه ملابس الفخر والكبرياء لا تدخل بها على الملك الذي أسرك والقائد الذي، أول شيء يجرد من هذه من هذه الزينة وهذه الزخرفة. يجب أن تظهر الآن بمظهر اللسان المنكسر المهزوم الضعيف المحتاج. سبحان الله ونحن كذلك نأتي إلى تعالى بحاجتنا وانكسارنا وضعفنا بين يدي الله.
1: جميل شيخ والله، كلها معاني يعني تضع الهيبة في القلوب من هذا اليوم. ولكن شيخ يعني في سؤال أخير،

0: نقول بارك الله فيكم على حسن المشاهدة وجزاكم الله كل خير ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة.
1: بارك الله فيكم.
2: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
3: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 97591895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity Parramatta's first Islamic school Through project-based learning learners work on real challenges build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
4: إعلان هام للجميع.

الدولية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وعدت عبادك بالاستجابة لدعائهم، وها قد جئنا نطرق باب مغفرتك، نسألك ونسترحمك، فاغفر لنا يا الله واقبل دعوتنا. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وجهت وجهي لك فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا خير الناصرين، يا عزيز ويا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. الله الله الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، برحمتك أستغيث وأطلب منك العفو والمغفرة عن ذنوب ملأت الأرض والسماء، ملأت الكون، لكنك أنت الرحيم، أنت غافر الذنوب كلها. اللهم اغفر لي مغفرة عامة، واجعلني كما ولدتني أمي. يا رحمن يا رحيم، سبحانك يا الله، يا رب العالمين. ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.
1: الله أكبر ولله الحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل سنكري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى فاروق محمود سنكري، والده المرحوم محمود سنكري، أشقاؤه الحاج محمد وجمال والمرحوم الحاج وليد سنكري. وبإذن الله سيقام العزاء يوم الاثنين 25 من شهر مايو الحالي عقب صلاة العشاء في مسجد سفتون للرجال والنساء على العنوان 17 بروكتر باريد سفتون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. نصل إلى رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف ما سبقوه. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل للاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق وإنه تم إنجاز 95% منها وأن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصادر قولها إنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة حتى الآن، وأنه لا يزال هناك خلاف بشأن بعض بنود الاتفاق. وأضافت المصادر أن إيران لم تقدم في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي. وبينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران بحثت مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليها، قالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران بحثا المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وبمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، هل وضعتنا في الصورة الأخيرة لأبرز ما تبلور من مواقف أمريكية خاصة بشأن هذا الاتفاق أو أرضية هذا الاتفاق في ظل التباين الذي حصل في واشنطن؟
1: نعم، هناك ترقب في الحقيقة مراد، حالة من الترقب، ولكن أيضا يصحبها تباطؤ بعد التفاؤل الكبير الذي أشاعته التصريحات الصادرة يوم أمس عن الإدارة الأمريكية بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم المتوقع أن تصدر قريبا، والمتوقع أيضا أن تضع نهاية لشكل من أشكال الصراع وأن يفتح بموجبها مضيق هرمز، وكذلك تضع الإطار العام للمفاوضات التفصيلية. ولكن هذا التفاؤل سرعان ما تباطأ، خاصة بعد الموقف الأخير من قبل الرئيس ترامب، والذي قال فيه إنه يريد من الأطراف ألا تستعجل حتى لا يتم التوصل إلى صيغة غير مرضية، وبالتالي هو يعتقد بأن منح المزيد من الوقت بالنسبة لممثليه وحتى بالنسبة للإيرانيين قد يمنح الأطراف وقتا للتوصل إلى صيغة جيدة. ترامب أيضا يشير إلى أن الاتفاق الذي يعمل عليه أو يتفاوض عليه مع إيران سيختلف تماما عن ما تم الاتفاق عليه في عام 2015، وهذه النقطة تحديدا اعتبرها البعض ربما شكل من أشكال الردود والتطمينات الأمريكية للقاعدة الجمهورية تحديدا التي كانت قد أبدت انتقادات كبيرة بمجرد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق. أشار بعضهم إلى أن هذا الاتفاق لا يحقق المطالب الأمريكية ويشبه اتفاق 2015، ولكن ترامب في منشورين في الحقيقة على تروث سوشيال أراد أن يؤكد على نقطة أن هذا الاتفاق يختلف عن ذلك الاتفاق، وواصل أيضا انتقاده للاتفاق الذي أبرم في عهد باراك أوباما. وبكل الأحوال هو يشير فيه أيضا في منشوره الأخير وفي مواقفه الأخيرة بشكل عام على التأكيدات الأمريكية على أن لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذه العقدة تحديدا تتعلق بالملف النووي الذي تشير التسريبات لأنه سيرحل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو من المفاوضات التفصيلية. ولكن التأكيدات تقول إن الإطار الأولي قد يستصحب جانبا من ملامح الملامح التي ستسير عليها الأطراف فيما يتعلق بمناقشة الملف النووي والكيفية التي لا سيما تتعلق بكيفية تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب. هذه النقطة شديدة الحساسية وهي التي تمثل العقدة بالنسبة لكثير من المتابعين هنا في واشنطن. ولدينا أيضا المواقف من قبل ترامب التي تشير إلى أن المفاوضات تسير بشكل منتظم وبناء، بل ويضيف بأن العلاقة مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران باتت أكثر مهنية وباتت مثمرة على حد تعبيره، وبالتالي هناك لغة يحتفظ فيها ترامب بالتفاؤل ويشير في ذات المواقف إلى أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر لحين التوصل إلى اتفاق وتوقيع ذلك الاتفاق. هذه المواقف تؤكد عليها الكثير من التصريحات المنسوبة لمسؤولين أمريكيين على وسائل الإعلام الأمريكية، ولكن من بين اللافت منها ما تنقله فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي يقول إن 95% من الاتفاق قد أحرز أو قد تم التوصل إليه حتى الآن. هذه النسبة بحسب كثيرين هي نسبة عالية، من المتوقع أن يتم وضع اللمسات الأخيرة، ولكن يشير إلى أن ترامب يميل إلى منح إيران من 5 إلى 7 أيام لحين أن تتوصل إلى صيغة نهائية. بكل الأحوال الترقب يظل هو سيد الموقف هنا في الولايات المتحدة، لغة التفاؤل ولغة أيضا فيها تأكيد على أن ترامب يحتفظ بكافة الخيارات بما فيها خيار العودة للعمليات العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد. ننتقل إلى طهران إلى عمر هواش. عمر، كيف بدت آخر المواقف الإيرانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟
2: نعم، هناك تسريبات عديدة على وسائل الإعلام الإيرانية خاصة وكالات أنباء رسمية تقول إن ما تم التوصل إليه بين طهران وإسلام أباد عندما كان قائد جيش الباكستان هنا في طهران هو مذكرة إعلان أو مذكرة تفاهم لأجل إعلان الحرب. وتقول هذه الوكالات الأنباء الإيرانية إنه بمجرد الإعلان عن ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك سوف يؤدي إلى إنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع الحرب في لبنان. لكن بعد أن أرسلت هذه المذكرة التفاهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعادت مرة أخرى إلى طهران خلال يوم أمس الأحد، فإن هناك تغييرات قد طرأت في الموقف الأمريكي وفق ما تقول التسريبات الإيرانية. هذه التغييرات كان أكبرها بشأن أحد البنود التي تخص الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. خلال مذكرة التفاهم كانت تنص على أنه بمجرد الإعلان عن الموافقة الأمريكية والإيرانية معا على هذه المذكرة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. لكن الآن هناك تغير في الموقف الأمريكي، إذ تريد واشنطن أن يتم الإعلان عن الإفراج عن ذلك أو تلك الأموال بعد الخوض في القضايا النووية لاحقا، أي بعد نحو 30 يوما وفق ما جاء في المذكر. لذلك هذا الأمر هنا يعتبره الإيرانيون تراجعا في الموقف الأمريكي ويدفعهم إلى انخفض منسوب التفاؤل، حتى أن وكالة أنباء تسنيم قالت إنه حتى اللحظة لم يتم التوصل الاتفاق بسبب هذا الأمر، وإنه ربما لن يتم التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن الإيرانيين يؤكدون على أنه إما أن يتم الاتفاق على كل شيء ويتم الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، أو لا يتم الاتفاق على أي شيء، وبالتالي الخيار الآخر هو جاهز، الإيرانيون مستعدون له يقولون. وتذكر الوكالة أن الإيرانيين الآن وهم يعكفون على الرد على الولايات المتحدة الأمريكية يأخذون في الحسبان كافة التجارب السابقة، تجارب التفاوض التي لم تلتزم فيها واشنطن بتعهداتها، وكذلك يأخذون الحسبان ما يصفونه بعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض في التوصل الاتفاق وعدم حسن نياتها وفق ما يقولون. إضافة إلى هذا البند هناك يجري الحديث عن خلافات أخرى تخص قضية لبنان. هذه قضية مهمة بالنسبة للإيرانيين أن يتم وقف إطلاق أو وقف الحرب في لبنان تزامنا مع وقفها هنا في إيران، لكن هناك يبدو أن ضغط إسرائيلي على واشنطن، بمعنى أن تبقى هناك صلاحيات لدى إسرائيل بإمكانية أن تشن أي هجمات على لبنان في حال شعرت بوجود خطر، على الرغم من أن مذكرة التفاهم تقول أن إيران تتعهد مع حلفائها بعدم شن أي هجوم على إسرائيل وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة، مقابل عدم شن أمريكا وإسرائيل على إيران وحلفائها في المنطقة أي هجوم. إضافة إلى ذلك هناك بند يتعلق برفع العقوبات عن النفط خلال 30 يوم من التفاوض الأولي. هذا البند أيضا جاء وفق بعض وسائل الإعلام الإيرانية في مذكرة التفاهم، وهناك تغيير في الموقف الأمريكي حيال هذه القضية، فضلا عن أنه مراد هناك القضية المتعلقة بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. ضمن مذكرة التفاهم سيكون هناك رفع جزئي أو مرحلي خطوة بخطوة بين الطرفين في الحصار والمضيق، لكن الآن رصدنا كيف تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الحصار الأمريكي سوف يبقى. إضافة أيضا باختصار أن الملفات النووية إيران تقول أنها لم تذكر في المذكرة، بينما لا يزال الطرف الأمريكي على ذكرها والخوض في تفاصيلها منذ المرحلة الأولى.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدما عمليا هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار 60 يوما قابلة للتمديد خلال 30 يوما الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام، سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيدا للمرور ل30 يوما الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقا لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلا عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديدا. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوما من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تنقل وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقا لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عمليا كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفيا العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقا دفع قادة باكستان قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
0: حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. وقد حذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
4: ريف إنجلترا. ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
5: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
4: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
6: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي. وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز. وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
4: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
7: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر.

0: لبنود مذكرة التفاهم واحتمال نجاح جهود تحقيق توافق بين واشنطن وطهران.
1: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة احتمال نجاح جهود تحقيق توافق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستمثل إطارا للمفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم الولايات المتحدة، إيران، باكستان والقوى الداعمة للمفاوضات. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح نووي. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. وأشار بيزشكيان إلى أنه لا يتم اتخاذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما الوسيط باكستان فيؤكد رئيس وزرائها شهباز شريف مواصلة الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن بلاده تأمل أن تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية مقبلة. بينما يؤكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. وأما الدول الداعمة للمفاوضات فحث قادتها في اتصال الرئيس الأمريكي على قبول الاتفاق مع إيران ووقف الحرب، حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع. إذن هي مذكرة تفاهم في طور التطوير والصياغة، وفيها نقاط يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق، لكن يوجد أيضا فجوات كبيرة سنتطرق إليها على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر.
2: نعم، الخريطة قد تضعنا في صورة التطورات بشكل لافت حول هذا الاتفاق المحتمل. نحن نتحدث سهام بداية عن مضيق هرمز الذي يعد من إحدى أبرز النقاط الخلافية، وبالخصوص حركة الملاحة على مستوى هذا المضيق. نتحدث أيضا عن العقوبات التي طالت إيران، العقوبات الأمريكية، ولكن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي وتحديدا عن المنشآت النووية. سأحاول اختصار سهام أبرز المؤشرات حول إمكانية الاتفاق في هذه اللوحات. بداية نتحدث عن ما نقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتحدث عن أن مهلة 30 أو 60 يوم أدرجت في مذكرة التفاهم، ولكن لا يقر بأن هذه هي المهلة النهائية. يتحدث على أن الحديث عن الملف النووي خلال هذه المدة مسألة منفصلة. لو ذهبنا أيضا إلى الشروط الإيرانية، تتحدث عن إنهاء الحصار البحري خلال 30 يوما بالكامل للإفراج عن جزء من الأموال أو الأصول الإيرانية، وحديث وفق وكالة التسليم أيضا سهام على أن إيران لم توافق على أي إجراء يتعلق بملف النووي. بالمقابل أمريكيا ما نقلته أكسيوس، الاقتراب من اتفاق لهدنة لستين يوم، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ولكن باشتراط إزالة إيران ومساهمتها في إزالة الألغام، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة طيلة هذه المدة، وإعادة فتح المضيق والسماح لإيران ببيع النفط بحرية، وهذا أمر مهم. بالنسبة للأمر الآخر يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، الأمر اللافت أنه لا رفع للعقوبات وفق أكسيوس بشكل دائم إلا بعد تقديم طهران تنازلات. ولعلي سأختم بالملف النووي، وما نقلته أكسيوس يتحدث على أن هناك تفاوض حول تعليق برنامج التخصيب، وأيضا حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن اللافت ما نقلته أكسيوس أن إيران قدمت التزامات شفهية بحجم تنازلاتها النووية المرتقبة. إذن سيام نحن نتحدث عن مجموعة من المؤشرات. سأختم بما نقلته أيضا فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بأن إيران قدمت تنازلات جدية وغير مسبوقة فيما يتعلق بملف التخصيب.
1: شكرا لك.

0: القادر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي تفرض بالتأكيد تحديات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض نقاط الاتفاق والفجوات بين الطرفين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بتفسير بنود مذكرة التفاهم، ومنها على مستوى نقاط التقارب. هناك طبعا اتفاق على إنهاء الأعمال العدائية وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأيضا هناك موافقة مبدئية من إيران على تسهيل حركة العبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية. وفي المقابل توافق الولايات المتحدة على رفع حصارها العسكري على الموانئ الإيرانية. في المقابل هناك فجوات فيما يخص مصير الملف النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر واشنطن على أن المذكرة تلزم إيران بتقديم تعهدات فورية بعدم امتلاك أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، كما أعلن مسؤولون أمريكيون أنه لا مراجعة للعقوبات الدائمة إلا بعد التوصل إلى معاهدة نووية نهائية. من جهتها ترفض طهران هذا الربط جملة وتفصيلا، معتبرة أن تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي مؤجلة لما بعد توقيع المذكرة. فجوة أخرى تتمثل في ملف السيادة على مضيق هرمز، وكذلك فجوة تعريف ما بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب على جميع الجبهات. أهلا بك من جديد دكتور زويري. يعني نحن أمام مذكرة تفاهم وأمام روايتين فيما يخص قضايا خلافية كبرى لا تحتمل التأويل كالملف النووي مثلا، كيف تفسر ذلك؟
1: هذا من الطبيعي. الملف النووي هو العقدة الأكثر حرصا من الطرفين على أن يفسرها بشكل يخدم أجندته السياسية. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أنه تقدم بضغوط كبيرة على الإيرانيين وانتزع منهم شيء، والإيرانيين يريدوا محافظة على البرنامج النووي. أنا باعتقادي نقل هذا الموضوع إلى المفاوضات هو محاولة استبعاد هذه الأزمة ومحاولة استبدالها بما يسمى بالثقة بين الطرفين بإجراءات أخرى. المشكلة في البرنامج النووي أنه عمليا هم اتفقوا أو وافقوا على فكرة صفر تخزين، وافقوا على ترحيل مثلا أو تجميد التخصيب 15 إلى 20 سنة. الباقي فقط هو ما يسمى باليورانيوم عالي التخصيب. هناك مبادرات واضحة بخصوصه، أجهزة الضد المركزية جرى تدمير كثير منها، هناك حديث عن أن معظم المنشآت قد تم تدميرها وتحتاج فترة زمنية طويلة. لذلك من غير المفهوم أمريكيا وإسرائيليا لماذا هذا الإصرار منهم على البرنامج النووي وهم قالوا أنهم دمروا، لماذا هذا الإصرار؟ واضح أن هناك محاولة لإبقاء النظام الإيراني في مرحلة الضعف والاستهداف، وهذا ما يفهمه الإيرانيون جيدا. يريدون يقولون أن الإيران أن الأمريكي يريد أن يجعلهم ضعيفين ربما تمهيدا لتحقيق أهدافهم في إسقاط النظام مرحلة ما.
0: لكن حتى نقل ملف النووي إلى مرحلة لاحقة، هل هذا محسوم؟ لأن ترامب اليوم يتحدث عن أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يشمل الملف النووي. يعني هل رؤية إيران بالنسبة لجعل الاتفاق على مراحل سوف تطبق بالفعل؟
1: باعتقادي هذا أمر أصبح شبه محسوم. يعني الوسطاء يعني واضح أن هناك جرى شيء أمس وعلى أساسه تقدم وأعلن الرئيس الأمريكي ما أعلنه، ونحن بصدد شيء رسمي.
0: أنا تصريحات ترامب بين الأمس واليوم تبدو مختلفة.
1: وباعتقادي السبب في ذلك هو ربما تفسيرات من حوله وربما أيضا انعكاس التصريحات الإيرانية، وهذا أكبر تحدي في الاتفاق الحالي. الإيراني والأمريكي بينهم حجم عداوة كبير وعدم الثقة، ولذلك التصريحات تفسد ما يكتب على الورق. الشيء الموجود الآن أن هناك شيئا على الورق تعرفه أطراف أخرى، وبالتالي كل ما يقول الأمريكي والإيراني سيقال له أنتم وافقتم على هذه النقاط مبدئيا، لماذا تراجعوا عنها الآن؟
0: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها مع ضيفنا، منها النجاح في رأب الصدع والتوصل إلى صيغة توافقية لمذكرة التفاهم تمهد لمفاوضات لإنهاء الحرب، والسيناريو الثاني هو استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران وعدم نجاح الوسطاء في ضمان موافقة الطرفين مع بقاء بعض الفجوات التفاوضية. السيناريو الثالث هو قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود للضغط على طهران وتحسين الموقف التفاوضي مع احتمال التصعيد عبر الرد الإيراني. أما السيناريو الرابع فهو العودة إلى الحرب الشاملة بصورة أقرب للحال قبل وقف إطلاق النار. دكتور زويري، أعطيت نفس النسبة لشيئين متناقضين للغاية، التوصل إلى اتفاق أو عملية عسكرية محدودة.
1: التوصل لاتفاق، ما جعلني أعطيه هذه النسبة هو أن هنالك جهدا حصل وزخما تفاوضيا أفضى إلى شيء واضح أنه استجاب لما يعرف مكامن القلق عند الطرفين، وبالتالي هنالك فرصة كبيرة الآن، ضغط دولي، القلق من استمرار إغلاق المضيق. النقطة الحالية في الصراع نقطة غير قابلة للاستمرار، بمعنى آخر لا يمكن البقاء فيها، وبالتالي إما أن يتحرك الطرفان نحو التسوية نوع ما، أو يذهبوا إلى العملية المحدودة. لذلك أنا جعلت النسبة متشابهة.
0: ولكن عملية محدودة، أولا ما الذي ستحققه عدا عن ما حققته الضربات العسكرية السابقة، وكيف يمكن ضبطها بحيث لا تتحول إلى عودة للحرب، لأننا لا نعرف كيف سيرد الإيرانيون؟
1: تمام، هذه معضلة العملية المحدودة. الأمريكي يقول أنه بإمكانه، وهذا كلام واضح عندنا معلومات حوالي، الأمريكي يقول سنهاجم، نضرب منشآت نووية وأهداف اقتصادية ونعلن انتهاء الحرب، ونقول أننا لا حجر اتفاق وانتهت المهمة، ونرفع حتى الحصار البحري ونجعل إيران دولة معزولة. لكن السؤال كما تفضلتي، هل إيران ستبقى صامتة؟ الجواب لن تكون صامتة، وهنا تدحرج الخيار إلى ما يسمى بالخيار الشامل. لكن حتى الخيار الشامل أيضا والحرب الشاملة هنا أيضا الإيرانيين ربما لا يكونوا راغبين فيها، ربما يكون مسألة الضربة المحدودة بالنسبة لهم أفضل من لضمان أمن النظام، أفضل من الذهاب إلى حرب شاملة مع فارق القوة بينهم وبين الولايات المتحدة مع الحضور الإسرائيلي.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: لك.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-8234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان، مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية، كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين، كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتليت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوستي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بولمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دور السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. آل سنكري وآل ضناوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى فاروق محمود سنكري، والده المرحوم محمود سنكري، أشقاؤه الحاج محمد وجمال والمرحوم الحاج وليد سنكري. وبإذن الله سيقام العزاء يوم الاثنين 25 من شهر مايو الحالي عقب صلاة العشاء في مسجد سفتون للرجال والنساء على العنوان 17 بروكتر باريد سفتون. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتكبير.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتهليل.

اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك يا رب العالمين. أخواني وأخواتي، كل عام وأنتم بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أشهدنا العشر أيام هذه المباركة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من علينا وكنا من الأحياء الذين يحيون في هذه الأيام المباركة. وخلاص إحنا بيننا وبين يوم عرفة يعني يومين ثلاثة بساط، ويبدأ هذا اليوم العظيم. عشان كده أنا حابب النهاردة يكون اللقاء بتاعنا النهاردة بيتكلم عن هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. يمكن سبحان الله من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا، يعني من 15-20 سنة احنا ما كناش نعرف أصلا يعني ايه العشر أيام الأوائل من ذي الحجة. من 10-15 سنة ما كناش نعرف أصلا يعني ايه يوم عاشوراء وصيام يوم عاشوراء، وما كناش نعرف ده تماما. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا بعلماء أفاضل وشيوخ مباركين بدأوا يعلمونا ان يوم عاشوراء ده يوم عظيم، وان يوم عرفة ده يوم عظيم. وبفضل الله سبحانه وتعالى بدأ الدعاء والمشايخ في المنصورة، الدكتور عبد الرحمن الصاوي، الدكتور حازم شومان، الدكتور غريب، الشيخ علي قاسم، المجموعة كلها بدأت تتحرك ان هي تعرف الناس وتعلم الناس. يلا يا جماعة، احنا عايزين نبقى فاهمين كويس جدا ان يوم عرفة ويوم عاشوراء وهذه الأيام المباركة المفترض ان احنا نهتم بيها بزيادة شوية، لان دي فعلا من النفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا بيها علشان نجدد العهد مرة تانية مع ربنا سبحانه وتعالى. يوم عرفة بالنسبة لنا ده يوم من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، يوم مهم جدا، وممكن سبحان الله الأمر بالنسبة لنا يفرق كتير جدا في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. بالفعل لو دخلنا يوم عرفة واستغلينا يوم عرفة استغلال صحي سليم، احنا بفضل الله ممكن حياتنا تتغير وحياتنا تتبدل. ممكن صحائف الأعمال اللي كانت اتملت بمعاصي وسيئات، ممكن الصحائف دي يمحى منها كل شيء. ممكن لو صحائف الحسنات بتاعتنا قليلة شوية فيها الأعمال الصالحة، ممكن بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لنا هذا مضاعفة كبيرة ومضاعفة عظيمة. فاحنا محتاجين النهاردة نركز شوية ونعرف ايه يوم عرفة وايه مكانة يوم عرفة وايه فضائل يوم عرفة، وبعد كده نبدأ نتكلم احنا نستغل اليوم ده ازاي. وهل يا ترى، وده السؤال المهم جدا اللي لازم نطرحه على انفسنا، هل الاحاديث اللي وردت في فضائل عرفه، هل يا ترى الاحاديث دي يعني خاصه باللي هيشهد عرفات في هذا العام، ولا الاحاديث دي عامه لكل الناس؟ تعالوا مع بعض نركز علشان نجاوب على الاسئله دي. محتاجين بالفعل النهارده نركز شويه. خلوني من البدايه نتفق على ان اول حاجه هتحمسنا على الشغل وعلى العمل والاجتهاد في العمل الصالح في يوم عرفه ان احنا نعرف فضله ونعرف مكانته ونعرف قيمه اليوم ده عند ربنا سبحانه وتعالى. بصوا، مهم قوي ان احنا نعرف فضيله الشيء. وعلشان كده لا يزال علماءنا من اول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا بيكتبوا في فضائل الاعمال وفي فضائل الايام. كتبوا فضائل الاعمال زي الترغيب والترهيب للاصفهاني والترغيب والترهيب للمنذري وغيرها من الكتب. وكتبوا في فضائل الاوقات زي ما كتب مثلا ابن ابي الدنيا في فضل يوم عرفه وفضل العشر ايام الاوائل من رمضان، وزي ما كتب الامام الطبراني رحمه الله عليه في فضل يوم عرفه، وزي ما كتب الامام ابن قدامه في فضل يوم عرفه، وزي ما كتب ابن الوراق رحمه الله عليه في فضائل يوم عرفه، وزي ما عمل الامام البيهقي رحمه الله عليه كتاب عظيم مهم قوي، كتاب فضائل الاوقات، وزي ما كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه كتابه الماتع لطائف المعارف اللي بيتكلم فيه عن كل شهر من الشهور وما فيه من الفضائل وما فيه من الاعمال المهمه. يبقى اذا احنا لازم نفهم كويس جدا انهم وضعوا لينا هذه الكتب علشان احنا نهتم بهذه الايام، هذه الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها واختارها علشان تكون افضل الايام على مدار العام. ايه فضائل يوم عرفه؟ من اكتر الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيها في القران هو يوم عرفه. وربنا سبحانه وتعالى اقسم بهذا اليوم في اكتر من ايه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وده يديني ملمح مهم قوي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقسم على شيء ده دلاله ان الشيء ده عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. شوفوا بقى

ركزوا معايا، العلماء اختلفوا ايه المقصود بالفجر وايه المقصود بالليالي العشر وايه المقصود بالشفع والوتر. فبعضهم قال ان المقصود لما ربنا اقسم بالفجر قالوا الفجر اللي هو صلاة الفجر، هذا هو قول. بعضهم قال لا، ده المقصود بالفجر ده هو الصبح، وقت الصبح. وبعضهم قال لا، ده الفجر هنا المقصود به فجر يوم عرفة. فبعض العلماء قال والفجر ده اصلا المقصود به فجر يوم عرفة. وليال عشر جماهير المفسرين كما قال ابن عباس وكما قال غير واحد من اهل العلم، عكرمة وقتادة والسدي وابن جبير، كل هؤلاء قالوا وليالي العشر، قالوا المقصود بها العشر ايام الاوائل من ذي الحجة، واخر يوم فيهم اللي هو اليوم العاشر هو يوم، او عفوا اليوم قبل الاخير هو يوم عرفة. يبقى اذا القسم الاولاني بعض اهل التفسير قالوا المقصود به عرفة، القسم الثاني العشر ايام منهم يوم عرفة، والشفعي والوتر. ايه الشفع وايه الوتر؟ قال ابن عباس ان الشفع هو يوم الاضحى لانه يوم عشرة، والوتري هو يوم عرفة لانه يوم تسعة. يبقى تخيلوا ثلاثة قسم وراء بعض، ربنا بيقسم بثلاث اشياء. كثير من المفسرين كانوا بيقولوا ان المقصود بالثلاثة المتوالية دي، او كان بعض اهل التفسير يقول ان المقصود بالثلاثة المتوالية دي ده يوم عرفة، في الفجر اللي هو فجر يوم عرفة، وليالي العشر، والشفع والوتر. في كل قسم من الثلاثة هناك اقوال المفسرين ان المقصود بيها يوم عرفة. ده ما يدلكش ويخلي قلبك يستشعر كده ان اليوم ده يوم مهم ويوم عظيم لازم تقف قدامه كده. لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذا اليوم اكتر من مره في قسم متوالي، في عده اقسام متواليه، ده يخلينا نتاكد ويتبين لينا لا لا لا، خد بالك احنا لازم نقف ان الامر عند الله سبحانه وتعالى كبير. قال الله سبحانه وتعالى في موطن اخر ايضا من القران وربنا بيقسم بهذا اليوم، قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود هو يوم القيامة. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بيوم القيامة. وشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة، ومشهود هو يوم عرفة. فالنبي فسر لنا أن القسم ده برضو ربنا سبحانه وتعالى أراد به هو يوم عرفة، هو ذلك اليوم المشهود. يبقى لما ربنا يقسم بيه للمرة التانية في القرآن احنا لازم نقف وناخد بالنا ان ده يوم فعلا عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل ان اليوم ده من ضمن الايام اللي هي افضل الايام على الاطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان ورواه البزار من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افضل ايام الدنيا ايام العشر. أفضل الأيام على الإطلاق عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر، الأيام اللي احنا فيها، وهيكون تاسع يوم فيها هو ذلك اليوم المبارك العظيم يوم عرفة، اليوم العظيم قوي ده عند ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، ده من فضائل اليوم ده أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذا اليوم لأحداث عظيمة جدا، من ضمنها إن ربنا سبحانه وتعالى اتخذ اليوم ده أو جعل في اليوم ده هو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه النعمة وأكمل فيه الإسلام وأكمل فيه الإيمان وأكمل فيه الدين، في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا اختار اليوم ده من ضمن سائر الأيام. انتوا عارفين ان ربنا كان بيفرض العبادات على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات محددة معينة، يعني الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج، بعدها بكم سنة فرض الصيام وفرض الزكاة، بعدها بكم سنة فرض الحج، وكم قبلها من كم سنة فرض الحجاب على النساء. فكان كل شوية الدين بيزيد حتة، بيزيد فرض من الفروض سبحان الله، إلى أن وصلنا اليوم عرفة سنة 10 من الهجرة. هنا ربنا سبحانه وتعالى أكمل الدين على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. علشان كده حبر كبير من أحبار اليهود قابل سيدنا عمر الخطاب وقال له يا عمر والله آية في كتاب ربكم، آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، احنا نتخذ ذلك اليوم عيدا. فقال عمر لهذا الحبر من أحبار اليهود وما هي هذه الآية؟ قال قول الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إنني لأعلم في أي يوم نزلت
وفي أي زمان نزل وفي أي مكان نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فلما ربنا يختار هذا اليوم عن سائر الأيام علشان يكمل فيه الدين ويتم فيه النعمة، يبقى إذن اليوم ده عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم. كذلك أيضا من خصائص هذا اليوم إن ده اليوم اللي أخذ الله سبحانه وتعالى فيه الميثاق على بني آدم في قديم الأزل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فده اليوم اللي ربنا أخذ عليه الميثاق على جميع الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مش كده وبس، بل ربنا سبحانه وتعالى وكل اللي فات ده بقى كوم، واللي جاي معاكم ده كوم تاني خالص. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذا اليوم علشان يكون اليوم ده هو أكتر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه الرقاب من النار. خد بالك من حاجة، ان احنا واحنا في رمضان كان الدعاء الدائم المستمر بالنسبة لينا كلنا ان احنا عاملين نرفع ايدينا يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب اعتق رقابنا من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا وان لله عز وجل في كل يوم وليلة من ايام رمضان او من ليالي رمضان عتقاء من النار. فاحنا كان هدفنا الاسمى والاعظم في رمضان بعد تحقيق رضا ربنا ان ربنا يعتق رقابنا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا شوفوا رمضان بفرص العتق اللي ربنا وضعها في رمضان، مفيش يوم هيكون فيه عتقاء لله عز وجل من النار اكتر من اليوم المبارك ده يوم عرفة. ده اكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه الرقاب من النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل فيه رقاب العباد من النار من يوم عرفة. علشان كده ابن عبد البر بيجاوب على سؤال بيدور في ذهني وذهنك دلوقتي، تقول لي يعني الحديث ده مش خاص بأهل عرفات؟ أقول لك لا، مش خاص بأهل عرفات. الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول وهذا الحديث على عمومه فيشمل من وقف بعرفات ومن كان في الأمصار، يعني والناس اللي موجودة في بيوتها وفي بلادها وفي أماكنها، هذا الحديث شامل للكل. الحديث ده يخلينا في اليوم ده نجتهد في الطاعة ونجتهد في العبادة، فرصة عظيمة جدا إن اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى هيعتق فيه العباد من النار. وكم من هدي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إن هم في اليوم ده بيجتهدوا في أنواع معينة من العبادات يرجون بذلك العتق. يعني حكيم بن حزام الصحابي الكريم كان في اليوم ده ياخد أموال عظيمة ينفقها على الفقراء والمساكين، ومن ضمن الأموال دي ياخد معاه 100 رقبة 100 عبد من العبيد بتوعه، ويطلع على عرفات ويقول يا رب اللهم إن هؤلاء عبيدي وأنا سيدهم، اللهم إني أشهدك أنني قد أعتقت رقابهم الآن فهم أحرار لوجهك يا رب، اللهم إن عبدك حكيم بن حزام أعتق رقاب عبيده، اللهم إن حكيم بن حزام عبد عندك يا رب فأعتق رقبة حكيم بن حزام اليوم. الناس دي كانت فاهمة كويس جدا كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. دي ناس كانت فاهمة وناس كانت واعية وعارفة كويس جدا إزاي تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في يوم عظيم زي ده. علشان كده بقول لكم اليوم ده أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه رقاب الناس من النار، فتعرضوا لهذه الخيرات وتعرضوا لهذه النفحات من الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، بل اليوم ده هو أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه من الرحمات على عباده. أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه الرحمات. تخيلوا شهر رمضان شهر الرحمة، تخيلوا ان اكتر يوم ربنا بينزل فيه الرحمات هو اليوم ده، هو اليوم ده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الطبراني في فضل العشر، وخرجه ايضا البيهقي رحمة الله عليه وابن ابي الدنيا باسناد جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم اصغر، وقد طبت اصغره، اصغر ولا احقر ولا ادحر ولا أذل من يوم كيوم عرفة. الشيطان لا يرى في يوم من الأيام مذلول أو حقير أو حزين من يوم كيوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على عباده، من كثرة
ما ربنا سبحانه وتعالى بينزل الرحمات على عباده. معقول الرحمات دي هتنال الناس اللي قاعده قدام التلفزيون ولا الستات اللي مشغولين امهاتنا اللي مشغولين بالتنفيض وترويق الشقه؟ لا، اعملوا الكلام ده قبل عرفه، انما يوم عرفه ده يوم لله سبحانه وتعالى. الناس اللي مشغوله طول يوم عرفه عماله تنزل تروح تبيع وتشتري وتجيب وتسوي، انسى الكلام ده يوم عرفه. يوم عرفه ده ركز كويس جدا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما رؤي شيطانه في يوم أصغر ولا أحقر ولا أضحر ولا أذل من يوم كيوم عرفة. ليه؟ لما يرى من تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده. ده يوم عظيم جدا، ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه الرحمات، بينزل فيه الرحمات، فقد يشفي مريضا، وقد يعافي مبتلا، وقد يرفع الضر عن آخرين، وقد يرزق أقوام، وقد يعين آخرين. يا جماعة ده يوم الرحمات بتتنزل فيه على الناس، رحمات ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك في اللفتة العظيمة اللي النبي قالها، قال مما يرى من تنزل الرحمات، فهي مش رحمة واحدة، ده رحمة واحدة عمت الكون كله. فبالكم لما تكون رحمات كتيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل على أقوام، رحمات تتنزل على الأقوام فيمحو الله سيئاتهم، وتتنزل رحمات أخرى على آخرين فتضاعف حسنات، عفوا، فتمحى سيئاتهم، وأقوام أخرى تتنزل عليهم رحمات فتتضاعف حسناتهم، وأقوام أخرى تتنزل عليهم رحمات فيرفعهم الله عز وجل في الجنة درجات. إحنا محتاجين في اليوم ده نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين يوم عرفة ان احنا بالفعل نقول يا رب احنا محتاجين رحمتك النهاردة، احنا محتاجين رحمتك النهاردة. الرحمات دي اللي هتصيب راكع او ساجد او تالي للقرآن او ذاكر لله سبحانه وتعالى او صائم. الرحمات دي اللي هتتنزل على اقوام حريصين في يوم عرفة ان هم يطعموا مساكين او يتصدقوا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا محتاجينه، احنا محتاجين نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه، وده الحديث وإن كان يعني خاص شوية بأهل عرفة، إلا إن في أحاديث أخرى نذكرها الآن تدل برضو إن المغفرة ستنال أيضا اللي كان خارج عرفة من أهل الأمصار من أهل البلاد الإسلامية كلها. قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يا أنس استنصت لي الناس، سكت الناس أنا هتكلم. استنصت أنس الناس، سكت الناس كلها، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءني جبرائيل آنفا وأخبرني أن الله قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات، فوالله لو كانت ذنوبهم كعدد أيام الدنيا أو كعدد قطر السماء أو كعدد رمل عالج لغفرها الله سبحانه وتعالى لهم. فقال عمر يا رسول الله أهذه لنا خاصة؟ قال لا، بل لكم ولمن جاء من بعدكم. تخيلوا لو كانت ذنوب العبد كعدد أيام الدنيا أو كعدد قطر السماء. تخيلوا كم مرة السماء أمطرت من وقت ما خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأرض، كم مرة السماء أمطرت، وكم عدد الأمطار اللي نزلت أو عدد قطرات الأمطار اللي نزلت على الناس. لو كانت ذنوب العباد كمثل هذا العدد الرهيب من القطرات أو كعدد رمل عالج هذه الرمال العظيمة لغفرها الله سبحانه وتعالى لهم. ده يوم المغفرة، ده فعلا يوم مغفرة، ربنا سبحانه وتعالى بيديه لعباده، ربنا بيديه لعباده. وفي حديث أيضا رواه أهل العلم ولكن في إسناده ضعف، يعني للأمانة العلمية في إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة دعا لأمته أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لأمته. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الدعوة بالمغفرة في يوم عرفة دعوة عامة لأمته للكل. فأجابه الله سبحانه وتعالى إني قد غفرت لأمتك يا محمد إلا المظالم، إلا المظالم أنا لن أغفرها. فأخذ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه ويقول يا رب إن شئت أن تعوض المظلوم بالجنة ولا تعذب هذا الظالم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه حريص على أن المغفرة تكون عامة لكل الأمة. فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة. فلما وقف صلى الله عليه وسلم بمزدلفة يعني
في في يوم العيد بقى الصبح وهو خارج من مزدلفة رايح منى، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر، يعني كل واحد منهم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تضحك في ساعة ما كنت تضحك فيها، فما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال إنني سألت ربي البارحة أن يعطي للمظلوم الجنة وأن يغفر للظالم فما أعطنيها، وإنني دعوته اليوم فأعطانيها، فوالله لقد رأيت الشيطان إبليس لعنه الله يحثو على رأسه التراب لما أعطى الله لأمتي من المغفرة. من كتر ما ربنا سبحانه وتعالى سيعم الأمة كلها بالمغفرة في هذه الأيام. والحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يعمل به في فضائل الأعمال. سبحان الملك، إن المغفرة تعم الأمة كلها، إن المغفرة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لعباده في هذا اليوم العظيم، ولن يعطى هذه المغفرة إلا فعلا الإنسان اللي بيسعى أنه ينالها في هذا الوقت، فهو عمال يستغفر الله سبحانه وتعالى طيلة الوقت. يوم عرفة يوم عظيم، يوم عرفة يوم عظيم، مش أمر هين ولا سهل عند الله سبحانه وتعالى. ده هذا اليوم هو من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده احنا محتاجين نركز شوية في الأعمال المفترض احنا نعملها في يوم عرفة. بعد ما عرفنا فضائل هذا اليوم، وبخاصة ان في فضائل اخرى بقى اختصها الله سبحانه وتعالى الحجيج، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى لا يدنو من عباده عشية عرفة، طبعا نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. نثبت الصفة يدنو الله سبحانه وتعالى من عباده دنوا يليق بذاته وجماله وكماله سبحانه وتعالى، فيباهي بهم ملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، ماذا يريد هؤلاء؟ أي الحجيج الذين وقفوا على عرفات. وفي لفظة صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريدون مغفرتي ويخافون من عذابي، أشهدك ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. هذه فضائل خاصة بأهل عرفات وما أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم. نرجع تاني ونقول إذا كانت كل دي فضائل متعلقة بيوم عرفة، فيا ترى إحنا المفترض إيه هي الأعمال المهمة اللي إحنا نعملها في عرفة؟ أول عمل مهم أوي إحنا محتاجين بالفعل نعمله في عرفة هي مسألة الصيام، هي مسألة الصيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن ربنا بيتجلى بصفة المغفرة في هذا اليوم العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أحتسب على الله عز وجل صوم يوم عرفة يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. إن اللي يصوم اليوم ده، إن اللي يصوم اليوم ده ربنا يغفر لي سنتين، سنة فاتت ذنوب، سنة فاتت وذنوب سنة آتية. سبحان الله، انتوا عارفين ان عرفات في اخر ايام، في اخر ايام السنة، في اخر شهر من شهور السنة، وكأن الله سبحانه وتعالى بيعطينا الفرصة دي علشان يتختم الكتاب بتاعنا بتاع السنة كلها وقد غفر الله سبحانه وتعالى لنا. فأول عمل من الأعمال احنا محتاجين ان احنا نجتهد شوية في صيام يوم عرفة، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المهم اللي احنا محتاجين يكون نص بأعيننا نصوم هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. طب ايه الأمر الثاني؟ الأمر الثاني تعرضوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بالدعاء. فمن الرحمات التي يتجلى الله بها على عباده، من الرحمات اللي ربنا بينزلها على عباده، ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء في يوم عرفة. حتى ان كان ابو موسى رضي الله عنه لما بيتكلم عن عشر ذي الحجة يقول هذه ايام قلما ترد فيها دعوة، الايام كلها، وافضل هذه الايام في اجابة الدعاء هو الدعاء يوم عرفة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. فالإمام أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه بيعلق على هذا الحديث فبيقول إيه؟ أي أكثرها بركة وأرجاها إجابة وأكثرها عطاء. أيوة، الدعاء يوم عرفة لما النبي يقول أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، ده معناه إن الدعاء ده
أكثر الأدعية بركة وأكثرها استجابة هو الدعاء في يوم عرفة. فإحنا لازم في يوم عرفة نتعرض يعني لرحمات الله عن طريق إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير، مش زي ما بعض الناس بتعمل. وللأسف أنا شفت ده في الحج، أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من الحج أبدا. بنشوف بعض الناس قاعد طول يوم عرفة على عرفة يأكل ويشرب ويشيش ويلعب طاولة ويلعب دومنة ويلعب كوتشينة ويتشاكل مع اللي جنبه شوية ويتشاكلوا على الأكل شوية، وآخر خمس دقايق في عرفة يلا بقى عشان ندعي يا جماعة، ندعي ربنا يلا قولوا مش عارف إيه. لا يا أخوانا، مش ده تعامل المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. المفترض يوم عرفة ده كل ساعة أنت بترفع إيدك وتقول يا رب يا رب. المفترض ان احنا قدامنا يومين ثلاثة على عرفة، المفترض ان احنا النهاردة بنجهز الادعية بتاعتنا، كل واحد جاب النوتة بتاعته او الكتاب الكراسة بتاعته وبدأ يكتب الادعية، الادعية اللي عايزها لنفسه في الدنيا وفي الاخرة، واللي عايزها لأولاده دنيا واخرة، واللي عايزها لوالده ووالدته وزوجته في الدنيا والاخرة، واللي عايزها لأصحابه، واللي بيدعي للناس اللي ماتت، واللي بيدعي للناس اللي عايشين. ده اللي احنا محتاجينه الان، نبدأ نكتب الادعية بتاعتنا من دلوقتي علشان يوم عرفة ما ننساش او نتلخبط يوم عرفة. فاحنا محتاجين نعرف كويس جدا ان افضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. كذلك ايضا احنا محتاجين ان اليوم ده يكون يوم ذكر، يوم ذكر. محتاجين ان احنا نكتر جدا من الاذكار في يوم عرفة، ونكتر من ذكر الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: افضل ما قلت انا والنبيون من قبل عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. وفي لفظ بزيادة: بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما أجمل إن إحنا في اليوم ده أولادنا قاعدين وإحنا قاعدين يلا أولاد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. وتقول للناس وتعلم الناس وتعرف الناس وتخش تكتب على الفيس، يلا يا جماعة أعلوا أصواتكم بهذا الذكر، املوا سبب الأذكار في هذا اليوم. احتاجين جدا نكتر من الأذكار في هذا اليوم العظيم، وإحنا لازم نفهم كده. الأمر الرابع: إحنا محتاجين نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة بعد الصيام وبعد الدعاء وبعد الأذكار. محتاجين نتعرض لمضاعفة الأجور، إحنا عايزين أجورنا تتضاعف في يوم عرفة. خدوا بالكم إن اليوم ده يوم مبارك أصلا، يوم ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيه الأعمال بصورة كبيرة جدا. روى البيهقي بإسناد لا بأس به كما قال الإمام المنذري رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب، قال أنس رضي الله عنه: إن الله أعطى كل يوم من أيام العشر بألف يوم، اليوم بيضاعف بألف يوم إلا يوم عرفة، فإن الله عز وجل جعله بعشرة آلاف يوم. يعني لما الحسنة تتضاعف بعشر تلاف، تخيلوا يعني الصيام بعشر تلاف يوم صيام، والجنيه الصدقة بعشر تلاف جنيه صدقة. تخيلوا بقى النهاردة أنا دخلت بقى وقلت لزوجتي وأولادي إحنا هنصوم يوم عرفة، والوالد ووالدتي والأصحابي، وحتى لو كنت إنسان بعيد قاعد مع أصحابك على القهوة أقول لهم إحنا هنصوم يوم عرفة إن شاء الله. لو أنت عندك مصنع وعندك ناس كتير شغالة تحت إيديك، يلا يا جماعة إحنا محتاجين إن شاء الله إن إحنا إن شاء الله هنصوم يوم عرفة، وإذا كان ربنا موسع عليك في المال قول لهم وهنفطر كمان مع بعض يوم عرفة. ما أجملها إن إحنا نضاعف أعمالنا. انت مش قادر تعمل كده، فطر صائمين، فطر صائمين، فطر لربنا يقدرك عليه وبالتالي ربنا يضاعف لك الاجر. مش قادر تعمل كده، اكتب على الصفحة عندك، ابعت لكل الارقام اللي موجودة عندك على الواتس، ابعت لكل الارقام اللي موجودة عندك على المسنجر، ابعت لكل اصحابك ان يوم عرفة احنا هنصوم ان شاء الله، لان النبي قال انه صيامه بيكفر سنتين. طب تخيلوا بقى ان صيام اليوم بعشر تلاف، انت عرفت عشرة، العشر تلاف بقوا مئة ألف، لو عرفت مية بقوا مليون. تخيل يوم واحد خدت قدامه مليون يوم صيام، والله يضاعف لما يشاء، مليون يوم صيام، الله أكبر. ده كم هائل من السنوات تتكتب لك في ميزان حسناتك ان انت صمتها. علشان كده قالوا لي هنكمل في السلسلة، قلت لهم لا، ده النهاردة احنا بنتكلم على عرفات، علشان كل اللي شايفني الان النهاردة يقدر هذا اليوم، وفعلا يقدر هذا اليوم حق قدره،
ويبدأ النهاردة يقول خلاص أنا إن شاء الله أنا هصوم إذا كان العيد يوم الثلاث فالوقفة يوم الاثنين إن شاء الله، فإحنا دلنا سبت وحد والنهاردة طبعا الجمعة، محتاجين إحنا نبدأ نعلم الناس والناس يلا يا جماعة يلا يا جماعة شد حيلكم في الصيام. عايزين نعمل حملات جبارة ورهيبة على الفيس وعلى الواتس وعلى كل وسائل التواصل عن صيام اليوم العظيم ده، محتاجين نأكد على المعنى ده. يبقى إذن إحنا محتاجين نضاعف حسناتنا في هذا اليوم الكريم، وده بيجي بثلاث حاجات، إما إن أنا أعلم الناس اللي حواليا أو إن أنا أفطر الناس، وده أمر مهم جدا مع المضاعفة أصلا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهذا اليوم الكريم وجعلها لهذا اليوم المبارك. عايزين كمان إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخذ علينا الميثاق وإحنا لسه في ظهر أبينا آدم، فإحنا محتاجين النهاردة كمان حاجة مهمة جدا، إحنا محتاجين إن إحنا نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة بتوبة نصوح. التوبة الصادقة والتوبة النصوح دي اللي إحنا بإذن الله تبارك وتعالى بيها نختم السنة وإحنا صحائفنا خلاص غفر الله سبحانه وتعالى ما كان فيها من ذنوب وما كان فيها من معاصي وما كان فيها من أثام. محتاجين بالفعل ومعرفة إن إحنا نقعد وقت بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى نعترف كده ونقول يا رب إحنا لينا ذنوب كتيرة قديمة وحديثة صغيرة وكبيرة، كانت في السر وكان بعضها في العلن، ذنوب متعلقة بيك وذنوب متعلقة بالخلق، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واطلب من ربنا المغفرة، واطلب من ربنا أن يعينك على رد المظالم، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعفو عنك ويغفر لك. ربنا بيتجلى لينا في هذه الأيام بصفة العفو وبصفة المغفرة. وما تنساش أنك في دعائك تقول ربي اجعلني في هذا اليوم الكريم من عتقائك من النار، واشرك في دعائك من تحب، والدك ووالدتك، زوجتك وأولادك، أصحابك، جيرانك، قريبك، شركوا معك في الدعاء علشان الخير يا عم، والملائكة في السماء ترد عليك وتقول ولك بالمثل. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. رواه ابن ماجه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. والعج هو العجيج بالتلبية، والثج نحر البدن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي وابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي. عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعد رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. رواه أحمد والترمذي.

0: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
1: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

معثور قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتكبير.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. نصل إلى رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض بشأن الاتفاق مع إيران لم يستكمل بعد، وإن المفاوضات معها تسير بصورة منظمة وبناءة. وأضاف ترامب أنه لا يوقع اتفاقات سيئة على خلاف ما سبقوه. من جهتها نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب يميل لمنح إيران بضعة أيام للتوصل للاتفاق. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن طهران وافقت مبدئيا على إطار الاتفاق وإنه تم إنجاز 95% منها وأن التفاوض جار على الصياغات. كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات

0: مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليها. قالت الخارجية العمانية إن وفدي عمان وإيران بحثا المبادئ التي تحكم حرية الملاحة في المضيق وفقا للقانون الدولي. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي جدد تأكيده على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وبمواجهة التهديدات في جميع الساحات بما فيها لبنان. وعلى الجهة اللبنانية الإسرائيلية تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي يوم الأحد. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد درهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، هل وضعتنا في الصورة الأخيرة لأبرز ما تبلور من مواقف أمريكية خاصة بشأن هذا الاتفاق أو أرضية هذا الاتفاق في ظل التباين الذي حصل في واشنطن؟
1: نعم، هناك ترقب في الحقيقة مراد، حالة من الترقب، ولكن أيضا يصحبها تباطؤ بعد التفاؤل الكبير الذي أشاعته التصريحات الصادرة يوم أمس عن الإدارة الأمريكية بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم المتوقع أن تصدر قريبا، والمتوقع أيضا أن تضع نهاية لشكل من أشكال الصراع وأن يفتح بموجبها مضيق هرمز، وكذلك تضع الإطار العام للمفاوضات التفصيلية. ولكن هذا التفاؤل سرعان ما تباطأ، خاصة بعد الموقف الأخير من قبل الرئيس ترامب، والذي قال فيه إنه يريد من الأطراف ألا تستعجل حتى لا يتم التوصل إلى صيغة غير مرضية، وبالتالي هو يعتقد بأن منح المزيد من الوقت بالنسبة لممثليه وحتى بالنسبة للإيرانيين قد يمنح الأطراف وقتا للتوصل إلى صيغة جيدة. ترامب أيضا يشير إلى أن الاتفاق الذي يعمل عليه أو يتفاوض عليه مع إيران سيختلف تماما عن ما تم الاتفاق عليه في عام 2015، وهذه النقطة تحديدا اعتبرها البعض ربما شكل من أشكال الردود والتطمينات الأمريكية للقاعدة الجمهورية تحديدا التي كانت قد أبدت انتقادات كبيرة بمجرد الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق. أشار بعضهم إلى أن هذا الاتفاق لا يحقق المطالب الأمريكية ويشبه اتفاق 2015، ولكن ترامب في منشورين في الحقيقة على تروث سوشيال أراد أن يؤكد على نقطة أن هذا الاتفاق يختلف عن ذلك الاتفاق، وواصل أيضا انتقاده للاتفاق الذي أبرم في عهد باراك أوباما. وبكل الأحوال هو يشير فيه أيضا في منشوره الأخير وفي مواقفه الأخيرة بشكل عام على التأكيدات الأمريكية على أن لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذه العقدة تحديدا تتعلق بالملف النووي الذي تشير التسريبات لأنه سيرحل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أو من المفاوضات التفصيلية. ولكن التأكيدات تقول إن الإطار الأولي قد يستصحب جانبا من ملامح الملامح التي ستسير عليها الأطراف فيما يتعلق بمناقشة الملف النووي والكيفية التي لا سيما تتعلق بكيفية تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب. هذه النقطة شديدة الحساسية وهي التي تمثل العقدة بالنسبة لكثير من المتابعين هنا في واشنطن. ولدينا أيضا المواقف من قبل ترامب التي تشير إلى أن المفاوضات تسير بشكل منتظم وبناء، بل ويضيف بأن العلاقة مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران باتت أكثر مهنية وباتت مثمرة على حد تعبيره، وبالتالي هناك لغة يحتفظ فيها ترامب بالتفاؤل، ويشير في ذات المواقف إلى أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر لحين التوصل إلى اتفاق وتوقيع ذلك الاتفاق. هذه المواقف تؤكد عليها الكثير من التصريحات المنسوبة لمسؤولين أمريكيين على وسائل الإعلام الأمريكية، ولكن من بين اللافت منها ما تنقله فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي يقول إن 95% من الاتفاق قد أحرز أو قد تم التوصل إليه حتى الآن. هذه النسبة بحسب كثيرين هي نسبة عالية، من المتوقع أن يتم وضع اللمسات الأخيرة، ولكن يشير إلى أن ترامب يميل إلى منح إيران من 5

0: إلى 7 أيام لحين أن تتوصل إلى صيغة نهائية. بكل الأحوال الترقب يظل هو سيد الموقف هنا في الولايات المتحدة، لغة التفاؤل ولغة أيضا فيها تأكيد على أن ترامب يحتفظ بكافة الخيارات بما فيها خيار العودة للعمليات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد. ننتقل إلى طهران إلى عمر هواش. عمر، كيف بدت آخر المواقف الإيرانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟
2: نعم، هناك تسريبات عديدة على وسائل الإعلام الإيرانية، خاصة وكالات أنباء رسمية، تقول إن ما تم التوصل إليه بين طهران وإسلام آباد عندما كان قائد جيش الباكستان هنا في طهران هو مذكرة إعلان أو مذكرة تفاهم لأجل إعلان الحرب. وتقول هذه الوكالات الأنباء الإيرانية إنه بمجرد الإعلان عن ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك سوف يؤدي إلى إنهاء الحرب، وذلك بالتزامن مع الحرب في لبنان. لكن بعد أن أرسلت هذه المذكرة التفاهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعادت مرة أخرى إلى طهران خلال يوم أمس الأحد، فإن هناك تغييرات قد طرأت في الموقف الأمريكي وفق ما تقول التسريبات الإيرانية. هذه التغييرات كان أكبرها بشأن أحد البنود التي تخص الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. خلال مذكرة التفاهم كانت تنص على أنه بمجرد الإعلان عن الموافقة الأمريكية والإيرانية معا على هذه المذكرة فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. لكن الآن هناك تغير في الموقف الأمريكي، إذ تريد واشنطن أن يتم الإعلان عن الإفراج عن ذلك أو تلك الأموال بعد الخوض في القضايا النووية لاحقا، أي بعد نحو 30 يوما وفق ما جاء في المذكر. لذلك هذا الأمر هنا يعتبره الإيرانيون تراجعا في الموقف الأمريكي، ويدفعهم إلى انخفض منسوب التفاؤل، حتى أن وكالة أنباء تسنيم قالت إنه حتى اللحظة لم يتم التوصل الاتفاق بسبب هذا الأمر، وإنه ربما لن يتم التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن الإيرانيين يؤكدون على أنه إما أن يتم الاتفاق على كل شيء ويتم الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الطرفين، أو لا يتم الاتفاق على أي شيء، وبالتالي الخيار الآخر هو جاهز، الإيرانيون مستعدون له يقولون. وتذكر الوكالة أن الإيرانيين الآن وهم يعكفون على الرد على الولايات المتحدة الأمريكية يأخذون في الحسبان كافة التجارب السابقة، تجارب التفاوض التي لم تلتزم فيها واشنطن بتعهداتها، وكذلك يأخذون الحسبان ما يصفونه بعدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض في التوصل الاتفاق وعدم حسن نياتها وفق ما يقولون. إضافة إلى هذا البند هناك يجري الحديث عن خلافات أخرى تخص قضية لبنان. هذه قضية مهمة بالنسبة للإيرانيين أن يتم وقف إطلاق أو وقف الحرب في لبنان تزامنا مع وقفها هنا في إيران. لكن هناك يبدو أن ضغط إسرائيلي على واشنطن، بمعنى أن تبقى هناك صلاحيات لدى إسرائيل بإمكانية أن تشن أي هجمات على لبنان في حال شعرت بوجود خطر، على الرغم من أن مذكرة التفاهم تقول أن إيران تتعهد مع حلفائها بعدم شن أي هجوم على إسرائيل وعلى المصالح الأمريكية في المنطقة، مقابل عدم شن أمريكا وإسرائيل على إيران وحلفائها في المنطقة أي هجوم. إضافة إلى ذلك هناك بند يتعلق برفع العقوبات عن النفط خلال 30 يوم من التفاوض الأولي. هذا البند أيضا جاء وفق وعد وسائل الإعلام الإيرانية في مذكرة التفاهم، وهناك تغيير في الموقف الأمريكي حيال هذه القضية، فضلا عن أنه مرد هناك القضية المتعلقة بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. ضمن مذكرة التفاهم سيكون هناك رفع جزئي أو مرحلي خطوة بخطوة بين الطرفين في الحصار والمضيق، لكن الآن رصدنا كيف تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن الحصار الأمريكي سوف يبقى. إضافة أيضا باختصار أن الملفات النووية إيران تقول أنها لم تذكر في المذكرة، بينما لا يزال الطرف الأمريكي على ذكرها والخوض في تفاصيلها منذ المرحلة الأولى.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. إذن يقترب الطرفان الإيراني والأمريكي من التوصل إلى مذكرة تفاهم حسب مصادر مقربة من كليهما، تؤكد أيضا أنهما ما زالا يبحثان بعض النقاط الخلافية. وحسب موقع أكسيوس فإن الطرفين قد يوقعان مذكرة ستستمر 60 يوما يتوقف خلالها القتال ويستمر التفاوض حول بعض القضايا. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح زمان شوقي.
3: زخم سياسي عالي المستوى يحقق تقدما عمليا هذه المرة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أصرت طهران طيلة الفترة الماضية على وقف الحرب ومن ثم التفاهم على التفاصيل المعقدة مع مرحلة أولى لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، في حين كانت الولايات المتحدة تصر من جانبها على أن أي اتفاق يجب أن يكون أساسه التزامات وقيودا واضحة في البرنامج النووي. يدور الحديث عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار، هي الخطوة التي توقف عندها الطرفان في جولة المفاوضات المباشرة التي استضافتها باكستان إبريل الماضي، حيث كانا على وشك الإعلان عنها والتأسيس لأرضية مباحثات مستقبلية أكثر تفصيلا، لكن تعثر الكثير حينها وبعدها. في هذه المذكرة سيمدد الطرفان وقف إطلاق النار ل60 يوما قابلة للتمديد خلال 30 يوما الأولى، وبخطوات متبادلة سيفتح مضيق هرمز وستبدأ إيران بإزالة الألغام. سترفع أمريكا حصارها البحري وستسمح لطهران ببيع نفطها تمهيدا للمرور ل30 يوما الثانية لاستكمال باقي البنود. وفقا لهذه المذكرة تتعهد كل من واشنطن وطهران بعدم شن أي هجوم عسكري ضد بعضهما أو ضد ما يعرف بالحلفاء. تترجم نيويورك تايمز ذلك نقلا عن مصادرها بأنه توقف للقتال على كافة الجبهات في إشارة إلى لبنان تحديدا. يبدو أن الطرفين بحسب التصريحات والتسريبات قد أدركا صعوبة حل جل القضايا دفعة واحدة، هو ما يجعل مذكرة التفاهم غير شاملة للقضايا النووية في الوقت الراهن. فيتحدث مسؤول إيراني للجزيرة عن الشروع ببحث هذه التفاصيل العالقة بعد 30 يوما من الإعلان عن التفاهم. ولطالما كان مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران وتصر أمريكا على تسلمه العقدة الأصعب على هذا الصعيد. تقول وسائل إعلام أمريكية عن مصادر أن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفقا لترتيبات معينة ومتبادلة، لكن لم يحسم الطرفان عمليا كيفية حصول ذلك. لكن ما الذي ستحصل عليه إيران بالمقابل؟ بحسب مصادر صحفية أمريكية ستفرج واشنطن عن ملايين الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج كمرحلة أولى، ولن تتمكن طهران من الحصول على الجزء الأكبر من هذه الأصول إلا بعد الاتفاق النهائي. كل ذلك يعني أن المذكرة تقوم على رفع القيود الأمريكية مقابل جملة من الالتزامات الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار وخلال المفاوضات النووية. وسيحتفظ الرئيس الأمريكي بحق استئناف الحرب إن لم تلتزم إيران بحسب وول ستريت جورنال. تأجل فك عقدة الحلول النووية ما وضع مسألة مضيق هرمز على رأس العناوين في هذه المذكرة، وهو الملف الذي يعني الجميع. تقول نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن هذا التفاهم يقضي بحرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم للعبور، لكن لا يعرف إلى الآن ما إذا كان يعني ذلك حرفيا العودة لمرحلة ما قبل الحرب، نتيجة يريدها الكل فعملوا لأجلها. يقول وزير الخارجية الأمريكي من الهند إنه يجب فتح هرمز دون شروط. يجيب نظيره الهندي إنه يجب إنهاء التوتر في سوق الطاقة، وتكررت ذات التصريحات من معظم الدول والقادة. تعلم إيران أهمية هذه الورقة، كما يعلم الوسيط الباكستاني الذي حمل الرسائل بين طهران وواشنطن أهمية تكثيف الجهد الدبلوماسي في ملف يقف على حافة الانهيار كلما زاد الإصرار، وهو ما يتطلب تنسيقا دفع قادة باكستان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا للعمل نحو تخطي التحديات.
1: حذرت تقارير اقتصادية من تصاعد أزمة نقص الأسمدة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في بريطانيا بنسبة بلغت 70%. وقد حذرت الحكومة البريطانية من أن العالم يمضي نحو أزمة غذاء عالمية.
4: ريف إنجلترا. ولد تشارلز في هذه المزرعة التي ورثها عن أبيه. تحديات كثيرة واجهها خلال عقود عمله هنا، لكن أزمة الأسمدة التي تلوح في الأفق بسبب إغلاق مضيق هرمز قد تكون غير مسبوقة، فأسعارها شهدت قفزات حادة وصلت أحيانا إلى 70% منذ بدء الحرب أواخر فبراير الماضي.
5: كنا محظوظين لأننا اشترينا سابقا كل ما نحتاجه من أسمدة للموسم الحالي، وكنا نتعامل بأسعار تقارب 300 جنيه استرليني للطن. أما الآن فإن الأسعار ارتفعت إلى حوالي 450 جنيها استرلينيا للطن، ما يشكل تكلفة هائلة وضغطا مباشرا على المزارعين.
4: ما يبدأ في المزرعة ينتهي في البقالة. جمعية الأغذية البريطانية تتوقع أن يصل تضخم أسعار الغذاء إلى أكثر من 9% بنهاية العام إذا استمر إغلاق هرمز.
6: يكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة لقطاع الأسمدة العالمي، إذ يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم، ولقد فقدنا الآن قرابة 10% من الإنتاج السنوي العالمي، وقد يظهر التأثير بشكل أشد في الدول النامية القريبة من الشرق الأوسط، وتحديدا في محصول الأرز، وإذا خفض العالم استهلاك الأسمدة، فستتأثر حياة نحو 4 مليارات نسمة.
4: مضيق هرمز على بعد آلاف الأميال من حقول الشعير هذه في قلب إنجلترا، حقيقة لا تلغي واقع التأثير المباشر الذي يلمسه المزارعون بسبب إغلاقه.
7: الأمر هنا بات مسألة أسابيع لا أشهر، فهذه المحاصيل قد تكون الأخيرة بأسعارها الحالية قبل أن تضرب موجة الغلاء رفوف المتاجر. أزمة الشحن التي تبدأ في مضيق هرمز وتلمس هنا نقصا في الأسمدة ستتحول إلى تضخم يلتهم جيوب المستهلكين.
4: محمد المدهون، الجزيرة، من الريف الإنجليزي.
1: والآن إلى زميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث ونظر على القراءتين الإيرانية والأمريكية لبنود مذكرة التفاهم واحتمال نجاح جهود تحقيق توافق بين واشنطن وطهران.
8: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة احتمال نجاح جهود تحقيق توافق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستمثل إطارا للمفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهم الولايات المتحدة، إيران، باكستان والقوى الداعمة للمفاوضات. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه تم التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي، وإنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها للإعلان عنها قريبا. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أوعز لممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، معتبرا أن الوقت في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد أن على الإيرانيين أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو حيازة سلاح نووي. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو زعزعة استقرار المنطقة. وأشار بيزشكيان إلى أنه لا يتم اتخاذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ومن دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أما الوسيط باكستان فيؤكد رئيس وزرائها شهباز شريف مواصلة الجهود السلمية للتوصل إلى اتفاق، ويقول إن إن بلاده تأمل أن تستضيف جولة مفاوضات أمريكية إيرانية مقبلة. بينما يؤكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن ما حققته المفاوضات يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل لنتيجة إيجابية ودائمة. وأما الدول الداعمة للمفاوضات فحث قادتها في اتصال الرئيس الأمريكي على قبول الاتفاق مع إيران ووقف الحرب حسب ما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع. إذن هي مذكرة تفاهم في طور التطوير والصياغة، وفيها نقاط يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق، لكن يوجد أيضا فجوات كبيرة سنتطرق إليها على الخريطة التفاعلية مع الزميل عبد القادر.
7: نعم، الخريطة قد تضعنا في صورة التطورات بشكل لافت حول هذا الاتفاق المحتمل. نحن نتحدث سهام بداية عن مضيق هرمز الذي يعد من إحدى أبرز النقاط الخلافية، وبالخصوص حركة الملاحة على مستوى هذا المضيق. نتحدث أيضا عن عمليات، عن العقوبات التي طالت إيران، العقوبات الأمريكية، ولكن نتحدث أيضا عن البرنامج النووي وتحديدا عن المنشآت النووية. سأحاول اختصار سهام أبرز المؤشرات حول إمكانية الاتفاق في هذه اللوحات. بداية نتحدث عن ما نقل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، يتحدث عن أن مهلة 30 أو 60 يوم أدرجت في مذكرة التفاهم، ولكن لا يقر بأن هذه هي المهلة النهائية. يتحدث على أن الحديث عن الملف النووي خلال هذه المدة مسألة منفصلة. لو ذهبنا أيضا إلى الشروط الإيرانية، تتحدث عن إنهاء الحصار البحري خلال 30 يوما بالكامل، الإفراج عن جزء من الأموال أو الأصول الإيرانية، وحديث وفق وكالة تسنيم أيضا سهام على أن إيران لم توافق على أي إجراء يتعلق بالملف النووي. بالمقابل أمريكيا ما نقلته أكسيوس، الاقتراب من اتفاق لهدنة لستين يوم، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ولكن باشتراط إزالة إيران ومساهمتها في إزالة الألغام، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة طيلة هذه المدة، وإعادة فتح المضيق والسماح لإيران ببيع النفط بحرية، وهذا أمر مهم. بالنسبة للأمر الآخر يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، الأمر اللافت أنه لا رفع للعقوبات وفق أكسيوس بشكل دائم إلا بعد تقديم طهران تنازلات. ولعلي سأختم بالملف النووي، وما نقلته أكسيوس يتحدث على أن هناك تفاوض حول تعليق برنامج التخصيب، وأيضا حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن اللافت ما نقلته أكسيوس أن إيران قدمت التزامات شفهية بحجم تنازلاتها النووية المرتقبة. إذن سيام نحن نتحدث عن مجموعة من المؤشرات. سأختم بما نقلته أيضا فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بأن إيران قدمت تنازلات جدية وغير مسبوقة فيما يتعلق بملف التخصيب.
8: شكرا لك عبد القادر على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل التي تفرض بالتأكيد تحديات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. تفاصيل نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض نقاط الاتفاق والفجوات بين الطرفين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بتفسير بنود مذكرة التفاهم، ومنها على مستوى نقاط التقارب. هناك طبعا اتفاق على إنهاء الأعمال العدائية وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأيضا هناك موافقة مبدئية من إيران على تسهيل حركة العبور في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية. وفي المقابل توافق الولايات المتحدة على رفع حصارها العسكري على الموانئ الإيرانية. في المقابل هناك فجوات فيما يخص مصير الملف النووي ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تصر واشنطن على أن المذكرة تلزم إيران بتقديم تعهدات فورية بعدم امتلاك أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، كما أعلن مسؤولون أمريكيون أنه لا مراجعة للعقوبات الدائمة إلا بعد التوصل إلى معاهدة نووية نهائية. من جهتها ترفض طهران هذا الربط جملة وتفصيلا، معتبرة أن تفاصيل رفع العقوبات والملف النووي مؤجلة لما بعد توقيع المذكرة. فجوة أخرى تتمثل في ملف السيادة على مضيق هرمز، وكذلك فجوة تعريف ما بين وقف إطلاق النار ووقف الحرب على جميع الجبهات. أهلا بك من جديد دكتور زويري. يعني نحن أمام مذكرة تفاهم وأمام روايتين فيما يخص قضايا خلافية كبرى لا تحتمل التأويل كالملف النووي مثلا، كيف تفسر ذلك؟
9: هذا من الطبيعي. الملف النووي هو العقدة الأكثر حرصا من الطرفين على أن يفسرها بشكل يخدم أجندة السياسية. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول أنه تقدم بضغوط كبيرة على الإيرانيين وانتزع منهم شيء، والإيرانيين يريدوا محافظة على البرنامج النووي. أنا باعتقادي نقل هذا الموضوع إلى المفاوضات هو محاولة استبعاد هذه الأزمة ومحاولة استبدالها بما يسمى بالثقة بين الطرفين بإجراءات أخرى. المشكلة في البرنامج النووي أنه عمليا هم اتفقوا أو وافقوا على فكرة صفر تخزين، وافقوا على ترحيل مثلا أو تجميد التخصيب 15-20 سنة. الباقي فقط هو ما يسمى باليورانيوم عال التخصيب، هناك مبادرات واضحة بخصوصه، أجهزة الضد المركزية جرى تدمير كثير منها، هناك حديث عن أن معظم المنشآت قد تم تدميرها وتحتاج فترة زمنية طويلة. لذلك من غير المفهوم أمريكيا وإسرائيليا لماذا هذا الإصرار منهم على البرنامج النووي وهم قالوا أنهم دمروا، لماذا هذا الإصرار؟ واضح أن هناك محاولة لإبقاء النظام الإيراني في مرحلة الضعف والاستهداف، وهذا ما يفهمه الإيرانيون جيدا. يريدون يقولون أن الإيراني أن الأمريكي يريد أن يجعلهم ضعيفين ربما تمهيدا لتحقيق أهدافهم في إسقاط النظام مرحلة ما.
8: لكن حتى نقل ملف النووي إلى مرحلة لاحقة، هل هذا محسوم؟ لأن ترامب اليوم يتحدث عن أنه لن يقبل بأي اتفاق لا يشمل الملف النووي، يعني هل رؤية إيران بالنسبة لجعل الاتفاق على مراحل سوف تطبق بالفعل؟
9: باعتقادي هذا أمر أصبح شبه محسوم. يعني الوسطاء يعني واضح أن هناك جرى شيء أمس وعلى أساسه تقدم وأعلن الرئيس الأمريكي ما أعلنه، ونحن بصدد شيء رسمي.
8: أنا تصريحات ترامب بين الأمس واليوم تبدو مختلفة.
9: تبدو مختلفة، وباعتقادي السبب في ذلك هو ربما تفسيرات من حوله وربما أيضا انعكاس التصريحات الإيرانية، وهذا أكبر تحدي في الاتفاق الحالي. الإيراني والأمريكي بينهم حجم عداوة كبير وعدم الثقة، ولذلك التصريحات تفسد ما يكتب على الورق. الشيء الموجود الآن أن هناك شيئا على الورق يعرفه أطراف، تعرفه أطراف أخرى، وبالتالي كل ما يقول الأمريكي والإيراني سيقال له أنتم وافقتم على هذه النقاط مبدئيا، لماذا تراجعوا عنها الآن؟
8: إذن على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها مع ضيفنا، منها النجاح في رأب الصدع والتوصل إلى صيغة توافقية لمذكرة التفاهم تمهد لمفاوضات لإنهاء الحرب، والسيناريو الثاني هو استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران وعدم نجاح الوسطاء في ضمان موافقة الطرفين مع بقاء بعض الفجوات التفاوضية. السيناريو الثالث هو قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محدود للضغط على طهران وتحسين الموقف التفاوضي مع احتمال التصعيد عبر الرد الإيراني. أما السيناريو الرابع فهو العودة إلى الحرب الشاملة بصورة أقرب للحال قبل وقف إطلاق النار. دكتور زويري، أعطيت نفس النسبة لشيئين متناقضين للغاية، التوصل إلى اتفاق أو عملية عسكرية محدودة.
9: التوصل لاتفاق ما جعلني أعطيه هذه النسبة هو أن هنالك جهدا حصل وزخما تفاوضيا أفضى إلى شيء واضح أنه استجاب لما يعرف مكامن القلق عند الطرفين، وبالتالي هنالك فرصة كبيرة الآن، ضغط دولي، القلق من استمرار إغلاق المضيق. النقطة الحالية في الصراع نقطة غير قابلة للاستمرار، بمعنى آخر لا يمكن البقاء فيها، وبالتالي إما أن يتحرك الطرفان نحو التسوية نوع ما أو يذهبوا إلى العملية المحدودة. لذلك أنا جعلت النسبة متشابهة.
8: ولكن عملية محدودة، أولا ما الذي ستحققه عدا عن ما حققته الضربات العسكرية السابقة، وكيف يمكن ضبطها بحيث لا تتحول إلى عودة للحرب لأننا لا نعرف كيف سيرد الإيرانيون؟
9: تمام، هذه معضلة العملية المحدودة. الأمريكي يقول أنه بإمكانه، وهذا كلام واضح عندنا معلومات حواليه، الأمريكي يقول سنهاجم نضرب منشآت نووية وأهداف اقتصادية ونعلن انتهاء الحرب ونقول أننا لا حاجة للاتفاق وانتهت المهمة ونرفع حتى الحصار البحري ونجعل إيران دولة معزولة. لكن السؤال كما تفضلتي، هل إيران ستبقى صامتة؟ الجواب لن تكون صامتة، وهنا تدحرج الخيار إلى ما يسمى بالخيار الشامل. لكن حتى الخيار الشامل أيضا أو الحرب الشاملة هنا أيضا الإيرانيين ربما لا يكونوا راغبين فيها، ربما يكون مسألة الضربة المحدودة بالنسبة لهم أفضل من لضمان أمن النظام، أفضل من الذهاب إلى حرب شاملة مع فارق القوة بينهم وبين الولايات المتحدة مع الحضور الإسرائيلي.
8: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نمضي وإياكم في سلسلة رسالة وأتحدث اليوم عن يوم عرفة والفجر وليال عشر. تاج الليالي العشر هو يوم عرفة، هو يوم الغفران ويوم العتق من النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وهذا لأهل عرفات، واللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. أنت تتعبد الله عز وجل بالدعاء والصيام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أحتسب يعني أرجو من الله، وهذا هو شأننا إن شاء الله. لتلكون الأسبوع المنصرم، يعني بيحسن كان يصوم تنين وخميس وتنين وثلاثة، ما حسين الكبار بالسن أقله وأضعف الإيمان يصوم يوم الثلاثاء يوم عرفة. ألا هذا يوم الربح الأكبر، يوم العتق. وأنا بنصح كل إنسان، يعني هي الواحد بدك تعلم الناس أنت شو تساوي، أي جهز خمس دعوات مشان ما تفوت. خمس دعوات، أحب خمس دعوات إلى قلبك جهزها لهذا اليوم، وهو الدعاء يكون بعد العصر. على الوقوف في عرفة دائما، هلا يكتب للحاج إذا حضر بعد صلاة الظهر، بسموه بعد الزوال، الشمس بتكون يعني بالمنتصف، بتبلش بتزول إمتى؟ بعد الظهر، هون كتب له. لكن هن بالعادة يقفون الموقف بعد العصر، وأغلب الحجاج يقفون على أقدامهم إلا الإنسان الكبير بالسن، ويبدأ بالدعاء. جهز خمس دعوات. من الدعوات اللي بدك تطلبها، اسأل الله العفو والعافية. في أخ من الأخوان الكرام قال لي إذا شيء 30 سنة، قال لي إذا وصلت على مكة وشفت اللي، قال لي بس ادعي لي العفو والعافية، لأنه العفو متى ما الله عفى عنك فوتك الجنة، والعافية هي أكبر كنز بالدنيا. إذا الواحد صحيح سليم، ما بيشكو من مرض، ما بيشكو من إيش، من وجع، ما بيشكو من ألم. هذا اليوم يجب أن نتفرغ فيه، لأنه ليس يوما عاديا. يوم عرفة مو يوم عادي، يوم تفتح فيه أبواب السماء، يوم تفتح فيه أقفال القلوب المغلقة، يعني القلوب المسكرة الآسية المصدية. يوم عرفات يعني ببركة الأنوار وببركة يعود فيه الإنسان إلى الله عز وجل من جديد. ما في شيء في الكون يشبه يوم عرفة. أعطوني كل الذين يتعبدون الله في يوم هيك كلهم جايين بلباس واحد، شعثا غبرا، لذلك الله عز وجل بيقول للملائكة انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي. بعدين بيقول له للملائكة اشهدوا علي بأني قد غفرت لهم. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. هل من السنة أن يقول الإنسان من الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هي التهليلة، وأن لغير الحاج أن يلبي بتلبي لبيك اللهم لبيك. نحن التكبير التكبير يبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة، يقول الله أكبر الله أكبر، لكن من فجر يوم عرفة لعصر ثالث أيام التشريق، أربعة أيام العيد حفظون، أول شيء يوم النحر، أول يوم اسمه النحر، والثلاث أيام البقيانين شو اسمهم؟ ثلاث أيام التشريق، يعني ثاني يوم العيد أول أيام التشريق، وثاني يوم العيد ثالث يوم العيد ثاني أيام التشريق. ثالث أيام التشريق على العصر يقف إيش؟ التكبير وخلص، يعني كمان اللي ضحى ضحى واللي ما ضحى راحت عليه. هلا الضحية غالية ولكن الثواب كبير، كيلو العظم بديش 100,000، يعني أقل خروف هذا العادي حقه 5 ملايين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كبر ولبي وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بدك تخصص ساعتين أو 3 ساعات خلوة، هي الساعة اللي بدنا نقف فيها إن شاء الله بعد صلاة العصر. هلا أنت مثلا ساعد التهجد هي لحالك بينك وبين الله، أنت وزوجتك وأولادك ضليت وقت الضحى، هذا فتوح من الله عز وجل. 5 دعوات. أنا بقول لك اللهم إني أسألك العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان له دعوات لا يتركها لا في ليل ولا في نهار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. كل إنسان الأعزب الله يزوجه، والمتزوج الله يعينه، والفقير الله يغنيه. هلا أعمل لكم 5 دعوات بس، هو إذا فتحت معك اسأل أنت على باب مين؟ باب الكريم. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. صدقوني أنه يوم عرفة هو يوم تغيير في الحياة. يوم عرفة الإنسان لما بيوقف في الموقف هنيك، يعني بيحس حاله أنه هو واقف بين إيدين الله عز وجل، ويعني كل شيء بالدنيا بيصغر بعينه، كأنه واقف بين إيدين الله في السؤال عند الميزان لكثرة ما يتجلى الله عز وجل. يعني يقول لك هؤلاء عبادي حقا، وانت بتوقف الموقف، وان شاء الله الله بيطعمنا وإياكم تلك الوقفة التي هي يعني هذا الحج، هو فريضة العمر، الواحد بيروح لهنيك حتى الله عز وجل يكتب له إن شاء الله القبول. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لذلك يعني صدقا إذا كان الإنسان بيتفرغ في ذاك اليوم، ما بتحسن يعني نص تفرغ. خير الدعاء، شوفي عنكم تعرفوا أنه كانوا الصالحين شو ساوهم؟ قال كانوا يدخرون ويكتبون الدعاء، يدخرونه من العام إلى العام. شو يعني شو في عنده هيك شغلات إنه هي؟ لذلك هلا يعني هيك مباب يعني انه تعرفوا تشتغلوا مع الله، تعرفوا تتعاملوا مع الله. الطالب البكالوريا يقول له لأبوه، يقول له ادعي لي بابا انه الله هيك يعني تكون علامات تامة، إلا لأمه ادعي لي، ويقول له لأستاذه ولا يعني صديقه ولا يعني الناس اللي بيحبهم. المريض انه الله يشفيه، الفقير انه الله يغنيه، الإنسان الضعيف الله يعزه، والمنكسر الله عز وجل يرفعه، والمغترب الله يرجعه، والله يرزقنا البحبوحة، والله عز وجل يصرف عنا الهم والغم، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. الدخرون كانوا يدخرون. كنت معين سيدنا الشيخ عمر الصباغ الله يقدس سره، حجيت بعيده وخادما له والله بعرفات، وحتى على باب الملتزم يطلع الورقة هيك ناس قايلين له، هيك كل واحد عطيه ورقة ويقول له يا رب وفلان وفلان وفلان وفلان يمكن ضاعت الورقة ولي، واللي ذكرتون واللي يعني وصوني واستوصوني بالدعاء خيرا في هذا المكان. قال ما فتحت أبواب السماء في يوم مثل ما فتحت في يوم عرفة. طلبات ماشية، هلا الدنيا كلها الطلبات بدها تسجيل وبدها رسم ويا بيقبلوها ويا هلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. يا سلام، جهز 5 دعوات وكمان 5 احتياط. الأم تدعي لبناتها والبنات يدعوا لأمهم بالثبات وبالحفظ وبالتيسير، وادعوا لأمواتكم، الدعاء للأموات وفاء. فكان هلا الميت شو بده يجيك مصلحة منه؟ تدعي لأمك، تدعي لأبوك، الله يجعله من أهل الجنة، الله يجمعنا فيهم بالجنة، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. أنا أتمنى أنه يوم عرفي من حط الجوالات على جنب، ما بدي إياه الهاتف، ما في. شوفي المحل قل لهم اتصلوا بفلان من قبل بيومين، قل لهم أنا يوم عرفي يعني حاكوا المحاسب، حاكوا اللي هي، أنا مالي هون لا حدا يحاكيني، صايم متعبد لبعد الإفطار. بتصير ولا ما بتصير؟ هلا الواحد إذا فات على المستشفى وعنده عملية جراحية فوت الموبايل معه؟ طب انت اذا كنت فايت على سفارة وعندك مقابلة فوتوا لك الموبايل شيء؟ طب المقابلة مع الله اعظم ولا المقابلة تبع السفارة؟ مقابلة مع الله طبعا. نحن لسه بنضل قاعدين بالجامع وماسكين الهاتف حيصير معنا مرض. بدنا هلا يوم عرفات في تلك الساعة على الاقل، بس دي لك انه اتركه بالسيارة، خايفين هلا شو يكسروا لك السيارة. أدعو من دعائك ليكن من تلك الدعوة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. الدعاء بغير الأقدار يا أخوان الكرام، الدعاء والدعاء دائما هو عبادة، فما بالك في يوم عرفة. لذلك مين بيفكر انه يعني هالايام الانسان اتي الى سفيان الثوري رجل فقال يا سفيان من اسوأ الناس حالا في هذا اليوم؟ مين انه هيك يعني اسوأ الناس؟ قال الذي يظن ان الله لا يغفر له. وعى رحمة الله اكبر، هل بتقول انا ذنبي وانا مدري ايش وكذا؟ ورحمتي وسعت كل شيء. ان شاء الله اللي كتب الاجر والثواب والمغفرة والبركات لأهل عرفات يكتبها لنا برحمته، إنه على ما يشاء قدير. تذكر مثل ما أنت عم تتذكر الدعاء، تذكر ذنب، تذكر شو ذنب، هيك جيب هيك ذنب قديم وعود قل له يا رب دخيلك هذا الذنب، هذا بيني وبينك ما بيعرفه غيرك. كل واحد هيك ذنب، واحد بزمانه سارق له شيء سرقة، واحد لا سمح الله يعني يعني مغتصب له شي فتاة، واحد يوم من الأيام مادد إيده على على على أمه آذاها، يا رب دخيلك. ظل توسل إلى الله حتى تشعر بأن الله عز وجل قد غفر قد غفر قد غفر ذنبك. يوم عرفة يوم التوحيد، لذلك سوف يعني نسوي تهليلة بإذن الله 100 مرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللي بيشوف يوم عرفة بيعرف أنه ما في غير الله، كلهم بلون واحد. تصور أنه ولا الأغنياء يلبسوا فيروزي مثلا أو أصفر، كلهم مثل بعض، ملك فقير، ما بتعرف. يوم عرفة ما بتعرف إلا بتقول مين هاد، مين ملك كتب مينة. عم صلي قيام الليل، اقتدى فيني كشخص، هي من أكثر من شي 25 سنة خلصت، فأجي هيك أثنى علي، هو لابس لباس الإحرام، كنا هلا نازلين من عرفة، فهيك وأثنى وكذا وهيك، شفت معه ناس، سألت لهم مين هاد؟ أم قالوا لي هذا وزير الإعلام السعودي. لا مبين وزير إعلام ولا مبين وزير، وكله هون لباس واحد، حتى تعرف أنه الرب واحد، هو لا إله إلا هو. وبكرة يوم القيامة شو؟ بكرة يوم القيامة بدنا نوقف بين إيديه، شو بكون لابسين؟ الله يعيننا، الله يعيننا. مالك لابس شيء، مالك لابس شيء، ما بيسترك إلا عملك، ما بيسترك إلا ما قمت به من عمل، من عمل صالح. طيب، أيضا الإنسان في يوم عرفة إن شاء الله صائم، وهذا الصيام نيالون اللي صام، ولا اليوم 4 أيام، 2، 3، 4، 5، اللي صام صام واللي ما صام يعني أجو الجو كان ظريف. في ناس ما يستطيع، مو ما تستطيع، أنت ما بدك. الجنة حقها أن تخالف نفسك وهواك، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. وذاك اليوم عزيم أهلك، عزيم حبايبك، ساوي عزيمة للحبايب. من فطر صائما كان له مثل أجره. وليكن قلبك منكسرا، فأسرع القلوب وصولا إلى الله القلب المنكسر. قلب منكسر بعيد عن الدنيا وزخرفها، الدنيا هي مثل ما يكون شايفين المظاهر والسيارات، تعال قلابيتك، طائيتك، مسبحتك، دروشتك هنيك قبل قفل مكيف، قفل عضاضة هنيك عند تبع الأحذية، ما بدي حدا يشوفك. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. الحمد لله، ارحمنا ويرحمكم الله. أنا عند المنكسرة قلوبهم، منكسر قلبك لأنك ما طلعت على الحج، منكسر قلبك لأنه أنت حاسس حالك أنك ضعيف بين إيدين قوي. تعرفوا دول اللي هيك بيوقف قدام اللي هيك بيقول له سيدي القاضي وكذا، وهي بيكون واحد محكوم أعدام وكذا. لما بيكون إنسان هيك ضعيف مستضعف، بس أنت صحيح يعني هذا موقف ذل، لكن بين إيدين مين؟ ملك الملوك، هذا عز. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. لذلك سله أن تدخل الجنة، سله أن يجيرك من ناره يوم القيامة. قول اللهم أجرنا من النار، اللهم أجر أولادي من النار، اللهم أجر والدي من النار، اللهم أجر ذريتي من النار. الإنسان الصالح اللي بيدعي له لأولاده يعرف انه الاولاد مو راكزين. هل انت بتعرفون انه هن خرج يجيبوا خبز مثلا أو يجيبوا لما بيكونوا صغار، أنت بدك تجيب لهم، بيطلع من الجامع وبيروح وبيركب السيارة وبيروح يجيب لهم جبنة. وهي كمان ادعي لهم بالإيمان وشجعهم أنه يعني يوم عرفة يوم إصلاح القلب، هاي القلوب المعفنة، هاي القلوب اللي علقانة بالدنيا وهيك وشهواتها، وهي هيك بتجي سبحان الله النفحات، هي نفحات نفحات الأعطيات الإلهية بين الفينة والفينة. الله ما بيتركنا، اللي بيشتغلوا بالتجارة بيعرفوا هذا الشغل تبع الشغل اليومي العادي، ما لا لا لا فيك تشتري فيه بيوت ولا فيك تشتري سيارات، هي بدك تستنى المواسم، بيجي موسم هيك ما بتلاقي إلا عم تقلع البضايع قلع. اللي بتبيعه أنت بالعادة مثلا بست شهور بتبيعه بيومين، ليه؟ قل لك ما أدري شو صار موسم، الله أكبر. هلا هذا هو الموسم الله بعت لك، ليش؟ يعني كنا برمضان راح جينا بعد رمضان خلدنا للدنيا والأكل والشرب والنوم والفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام والعلاق المصدي وضراب الصخن ودري إيه، بيرجع الواحد أجا عليك نفحة مثل السيارة اللي بتفوت على المغسل. يا سلام، الله ينيون حجاج بيت الله عز وجل. ذلك يقول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، تطلع هيك مصيبة تسامح الناس، سامح. وأنا حكيت اليوم بالدرس أو مبارح قلت يعني في مشاكل يعني يمكن صعب تنحل، بس يعني خفف الحدة تبعه، يعني لا تكون كتير قاسي. النبي عليه الصلاة والسلام سامح، سامح يعني قال له أنا ما بدي شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جابوا له وحشي قال له قبلت إسلامك وكذا، بس قال له كلمتين، قال له غيب وجهك عني فإني لا أحب أن أراك، ولكنه يعني أسلم وحسن إسلام. إيه هلا في ناس، في ناس أساؤوا لنا، ادعوا لهم بالهداية، ادعوا لهم بالهداية، الله يهدي، الله يهدي، معلش الله يهدي. يعني اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، بس الله يعينه على حساب الله. هي المشكلة، المشكلة فوق، انت هون سامحته بس هو الله بيسامحه، وروحوا استسمحوا من اللي ظلمتون. لذلك قبل هاليوم هذا روح في دين اللي بدي يرجع لك يا قبل هاليوم، وانت بالمقابل يعني اذا كان فيك شغلات، شغلات بسيطة ما لها طعمة بالعلاقات الاجتماعية، هي واقفة هيك على نكشة مشيها، خاصة بين الاخوات. يعني ما في والله ايام كنت عم حل المشكلة من يومين، اخين متخانقين مع اخ كذا هيك مشان شغلة والله ما لها طعمة، يعني شوي تاني حمد ايدي على جيبتي وقول لهم يتقاسموها وخلصنا. سامح ليه؟ لانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو اللي بيفوت الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل، لذلك قبل ما تفوت للجنة الله بيقيم كل الغل. فاذا تصور انت فايت على الجنة وما في غل، انت من اهل الجنة، انت من اهل جنة الدنيا. الله هيك قولوا هيك نوينا انه نسامح اللي ظلمونا، الله بقى هو يعني عنده الموضوع، ان شاء عفا عنهم وان شاء يعني الله ما وما ربك بظلام للعبيد. انا من عندي كل واحد ظلمني الله يسامحه بالدنيا وبالآخرة. انتوا شو سامح؟ ان شاء الله بتشوفوا يعني يوم عرفة وليلة عرفة وليلة العيد يعني بالأنوار وبالبركات. هذا القلب النظيف أسرع القلوب قبولا عند الله عز وجل. إيه إن شاء الله هيك منقولها يعني فمن عفا وأصلح فأجره على الله. مو من يوم عرفة، من هلا بدنا نجعل لساننا رطب من ذكر الله. الكلمة اللي مو لازمة لا تحكوها، وطلعوا بدلا منك كلمة فيها ذكر. قل له سبحان الله. قل له الله أكبر لابنك. قل له

يعني أنا لا أفتأ عن ذكره. قال لي شو هو؟ قلت له كل ما يصير معي مشكلة بقول وأفوض أمري إلى الله. قلت له هي هذا دعاء سيدنا موسى. قلت له كل ما دائت معي بقول ربي اشرح لي صدري. لكان ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قلت له كل ما دائت بتذكر سيدنا يعقوب. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نحن عبيد، ومن شأن العبد أن يخطئ، ومن شأن العبد أن ينسى، ومن شأن العبد أن يعصي، ومن شأن العبد أن يذنب. طيب نتوب، أحلى يوم للتوبة، ويكي بنقول له يا رب دخيلك، يا رب دخيلك على بابك يا رب. وعم يسمعوني الحجاج، هلا في كثير الإخوان الكرام فاتحين بث مباشر، هن قاعدين بمكة، في منهم بالمدينة، ادعونا. اللي قاعد هنيك ما ينسانا، قل له الدرويش اللي بلالا باشا، الدرويش اللي بلالا باشا، هدول الأحباب أحباب الشيخ واللي كلهم قاعدين وهي، قل له دعوة خاصة. ها يعني هلا إذا قلت والمسلمين والمسلمات هو كتر خيرك، قل له أحبابنا بلالا باشا بكون يعني بكون هلا هون خص. لما قال الله عز وجل قال فيها فاكهة، شو الفاكهة؟ كل فواكه، بس شو خصاص؟ ونخل ورمان. يا عيني خصص النخل والرمان، اللي بيعرف شو معناته النخل والرمان ما بيتركونا دول. بالشتاء دائما بيجيب رمان، وبالصيف عصير رمان. ليه؟ هي فاكهة الجنة. والنخل شو النخل؟ شو يعني النخل؟ تمر. لك النخل هو التمر. شو النخر بس للظل؟ تمر. بيت لا تمر فيه، بس التمر فيه تمر، عن تمر بيفرق. في تمر بتحطه بتكسر اسنانه، في رطب. لا تأجل التوبة إلا تبت إليك، سبحانك إني تبت إليك. هذا دعاء سيدنا موسى، سبحانك إني تبت إليك. إن شاء الله هدول كلهم بكتبون ونحكيهم يوم عرفة إن شاء الله. هلا شيء عملي لما ننتوب، بس شو إذا بدك تتوب وطول نهارك مشاكلك من اليوتيوب، امحي لليوتيوب. وإذا بدك تتوب وحاطط لي اسم فلاني وعلتاني وعلاك تلباني، بدك تقيمهم هدول وغير رقمك. كل يوم تحكي معه وتحكي معك. وانتي اذا بدك تتوبي حاطط لي رقم فلان وفلان وفلان وفلان وبتحكي معه، هلا ما عاد في ضابط الا الله، ما عاد في رقيب الا الله، ما عاد في حسيب الا الله. شلون بده ابوك يتابعك؟ تقلي له انه انا عم ادرس، عم تحطي السماعه وتحكي حكي، او تسمعي تسجيل. من وين باب الوقت بدك يكتشفوكي؟ هون لا، يوم عرفه يوم التوبه، وبدك تقول من هلا. يمكن نحن ما ندرك يوم عرفه يا اخواننا الكرام، يمكن يجيك الاجل، يمكن يجيك الاجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بس ما دام النيه موجوده معناتها الله عز وجل، يعني الله عز وجل يعني بيعاملنا بالنيه. نحن ديننا دين نيات، شيء عملي. كل شيء فيه معصية أو يوصلك إلى معصية يجب أن تزيله. والله أنا سناب شات، والله لأنه مثلا حتى تنازل على الانستغرام، لو بده يجيك الانستغرام في 100 مجلس علم وعم تجيك معاصي منه إيمو، وين البطولة؟ البطولة عند الإنسان المؤمن انه يكون ما موجود على الفيسبوك وموجود، ولكن ضابط حاله. هلا ما بدي اقول لك انا ما بدي اعطيك سكينه، سكينه بتاشر فيها بردقان، بتاشر فيها كيوي، بتقطع فيها بردقان، بس بالمقابل اذا بدك تمسك السكينه وتروح تقتل اخوك، معناته انت انسان لسه بدك كتير ولا عقل لك. الايمان وين بيبين؟ الذكر، الذكر اللي عم نذكره ونحط

على قلبنا ونحضر مجالس العلم وقيام الليل، هذا بيبين لما أنت تقعد تخلو بمحارم الله. لذلك هلا نحن بنتوب وهي ويوم عرفة، دخلص يوم عرفة رد بنرجع، بيجي عرفة وبيجي رمضان وأيام. لذلك هالأيام هذه خير أيام الدنيا، وتاج هذه الأيام يوم عرفة. لازم يكون إذا عم فيه قبل بنص ساعة أم فيه قبل بساعة، إذا عم فيه قبل بساعة فيه قبل بساعتين. إذا ما كنا عم نصوم هالعشر بدنا نصوم يوم، قل له يا رب هذا يوم من أيام الله وذكرهم بأيام الله، يعني بدعينوكم عن ذكر الله، على ذكر الله يعني الموظفين. وأنا بشوف القطاع الخاص يعني معليش خلاص يعني وقفة اليوم، الوقفة وبكرة العيد خلاص ما في يوم الوقفة، خلاص ريحوا الناس. قال له خلاص أخي صيام وعبادة وكذا وهي مشي مشي شغل، هو بتجي على الجامع لازم الجوامع كلها تفتح، أبدا تفتح من الظهيرة، من الظهيرة هذيك مسبحته وقاعدة. هدول خمس ساعات أنا برأي كل دقيقة بتعادي اليوم، كل دقيقة، كل ستين دقيقة بتعادل شهرين. شلون ليلة القدر خير من ألف شهر؟ يعني الواحد الفهمان هو اللي بيشتغل بالمواسم. هلا بغير الموسم، غير الموسم البياع الحلو ببيع باليوم مثلا 50 كيلو، قبل العيد بثلاث أيام ببيع بكل ساعة 200 كيلو. هذا هو الموسم، اشتغلوا مع الله. الله فاتح لنا مواسم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وبعدين كل يوم عارض هل من مستغفر فنغفر، كل يوم زي كان مشايخنا سماحة شيخنا يعلمنا سيدنا الشيخ رمضان يقول وكل الليالي عندي ليلة القدر. وهي جبر خاطر، الله عم يجبر بخاطرنا انه مو بس يعني اللي راحوا لهنيك وراحوا وقفوا بعرفات، لا انتوا لكم عرض خاص انه الله بالصيام بيغفركم سنه قبلها وسنه بعدها. هي مو موجوده للحجاج، وحتى الحاج ما بيصير يصوم، هي العطيم يعني هي خاصه، خاصه لنا والله. هني هون اني يعني اتوا رب العالمين شعثا غبرة. ومن رأيي أنا هذا الشيء لا تخليه لحالك. هلا الأكلة الطيبة اللي بيحب أولاده لما بيأكلها بيجيب منها للبيت، اللي أكلت لك أكلة كواج معجين، تعرفوا كواج معجين بيتزا، هلا بيتزا مطورة هيك يعني هي كواج، والله أكلة الكواج ظريفة خاصة للصايم، بيجيب الصايم بده يطعموه بيتزا. في برنامج نزلته اليوم وبرنامج أجنبي بس يعني أعجبني، بيأرجيك جسم هلك الموزة بتمر هيك بشكل خفيف البردانة، شفت شلون عم تنزل صندويشة الهمبرجر يا لطيف، بتعرفوا الإسمنت وال يا لطيف عم يأرجيك شلون بتمر، شلون هيك بتوقف بروح بينزل لها البيبسي، شلون يعني السعرات الحرارية، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. واحد ما عم يعرف بانوراما كلها ياتها ايه بقى هيك. شلون اذا انت عزمتهم على اكله هي، تعال جيبه قل له هي، عرفوا نحن ما تعلقنا الا لما كنا صغار كانوا يجيبونا. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. هلا مثلا أخواننا اللي موجودين بأوروبا، أمريكا، كندا، بالصين، بالبلاد البعيدة، فرق التوقيت. هلا نحن بنكون مثلا بالدعاء هون مثلا بتوقيت دمشق مثلا الساعة 5، بأمريكا بيكون لسه عندهم الصبح يعني شي الساعة 9 وكذا. بتحسن أنه مثلا تأخذ لهم إجازة بهذاك اليوم، أقول لهم ما حسنت يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سجلوا نيها تسجيل
يعني هي كمان هون انتوا عايشين الحدث، هن الحق معهم يعني الحدث عم يجي بوقت غير مناسب، يعني هو صايم بس هلا عنده الساعة 8 الصبح، واللي بيكون بالصين لما نبلش نحن بيكون هو صار عنده نص الليل. خليها لله، رب يعبد ليل مع نهار، يكور الليل على النهار، بس هون رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عنا ببلش المشرق، هون ببلش الصبح، هن بعدين اللي قاعدين بالنصف الكرة الثانية. يعني انت بتبلش الصبح هون هيك للعصر، بعدين ببلش عندهم الإشراق. بكل دقيقة في وقت للصلاة أبدا، هون تلاقي وقت صلاة الصبح دقيقة، بعد 20 كيلومتر أو 30 كيلومتر دقيقة تانية، كله عم يعبد الله بس الغافل عم يعصي الله. الملائكة تعبد الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جميل في ذاك اليوم في يوم عرفة أنه يعني العائلة أو الأسرة الكبيرة أنه يوزعوا ختمة، إذا كان صعب خليكم أنه تتوازعوها قبل 3 أيام. وأنا الكرام هلأ الشيء الطبيعي عندهم أنه الواحد قرأ له 4-5 أجزاء، إيه بالقعدة له كنت قرأت لي 4 أجزاء، هلأ بتجي واحد بتكلفه ب4-5 صفحات كأنه عم تقول له حميل يعني كيس شمينته. بروح هيك أيام مثلا بيكون في هيك مجلس يعني مناسبة أنه يعني مرور كذا هي على وفاته أو كذا، يعني هيك بتتوزع ماله حسنان، قل له هات نساعدك أخي، هات لنساعدك، ماله متعود. الحافظ أو المحب للقرآن تحطه بزاوية هنيك يقول لك هلا قرأت 4 أجزاء. نحن هلا أنا فايت من على صلاة المغرب، ففي أخين مرتكين على الباب، فتحت إني ما شافوني ماسكين هيك نازلين بالفيسبوك والألعاب والهي. هذا في أخ من أخواننا الكرام كان يشتغل نجار، كنت روح لعنده كان صغير، يحط المصحف هيك ويجيب الملقط تبع الغسيل بتعرفوه معلق من هيك، وعم يشتغل وهيك وعم يراجع، ونروح نركب بالهذا الهوب هوب ماسك المصحف. لكان هلا صار كلها شاشات وكلها هي، ما حدا عم يحفظ قليل. الله هيك يجعلكم من المقبولين. سيدنا عثمان قال لو طهرت قلوبكم ما مللتم من كلام ربكم. اليوم نقرأ الأنعام، بكرة بنقرأ المائدة، إيه؟ من يوم 7 مثلا خليها من بكرة، والله نوزع قديش نحن 5، قال له أنت من 1 لـ6 بهال3 أيام، وأنت من 6 لـ12 وهي، ومنختم إن شاء الله جيب لهم أكلة رز بحليب وكذا وهي، وعلى نية أنه تعلقوا بالقرآن وقراء القرآن رويدا، 10 آيات 10 آيات. يوم عرفات يوم الدعاء، مو يوم الدعاء وبس، هو يوم القرآن، يوم العودة إلى الله عز وجل. إن شاء الله هيك بتطلعوا بكون الواحد هيك يعني مثل ما بيقولوا يعني صمت تصميدة محرزة. تذكروا أيام هي المكمورة، تعرف المكمورة؟ ما بتعرفها أنت؟ بتعرف المكمورة؟ عندك واحدة؟ إيه إن شاء الله منجيب لك واحدة. كنا نجيب هيك ونحط اللي يعطونا إياه، كانت الناس فيها خير، الكبار كان عنده الرحمة، الجد وعم الجد وعم الخال وهي كله يعطي، إيه هيك العطس، والإنسان اللي بياخد يعني بصير بيحب الأرحام. هلا بتلاقيه ناشف، هو كمان الله يعين العالم، بس يعني ناشفة، بفوت ناشفة وبيطلع ناشفة، وشه ناشف والضيافة ناشفة، خليها لله، ما أدري شو صاير بالدنيا. والله كنت أروح لعند الوالدة يوم يعني يوم الوقفة هيك،
ريحة القهوة اللي عم تساويها وصل لمدخل البناية. تقول لي بكرة عيد، عيد الله أكبر، هيك تقول لي عيد الله أكبر، يجون الناس هن لا يشتروا قهوة من السوق وهن مساوين معمول. هلأ عيد المعمول هو تبع عيد الفطر، هلأ بيجي هذا ناشف الله يعين. وحتى عيد الفطر بيجي من ناحية البياعة والشراية يعني أبرك. ليش؟ لأنه في زكاة. هلأ هون العالم الله يعينه. لذلك اقرأ القرآن وهيك بهدوء ولا تردده بسرعة. يوم عرفة أنا حكيت عنه، هل نتصدق؟ بس يوم عرفة خصص هذا اليوم بعطية، بيجي قبل العيد مثل ما حكينا. شوف أنه يوم عرفة بدينا. ليش؟ لأنه يوم الجبر. في ناس ما معي يا أخوان الكرام، أخوك أختك هدول أولى الناس، أمك وأبوك إذا موجودين هدول بر. شو بر يعني؟ هدول من من من حر مالك. جيب المصاري الظريفة هيك الجديدة هدول تبع 50,000، عرفتوهن؟ قديش هي بتجي 500 ما ولا قديه؟ ولا 50,000 هي؟ لا هي قديش يعني؟ 500. لك لا هي هي اللي شو اسمه؟ لا تجننوني، هي الأكبر قطعة قديش؟ 50,000. ايوه هي قديش؟ 5,000,000 للرزمة. ايه منيح الحمد لله. ايه انه من هالقطعة هي؟ هي 50,000 يعني هيك قديش انه انت بدك يعني؟ ما بعرف قديش، كل واحد يعني على حسب اللي الله عز وجل آتاه. ويعني خد عطي الأخ الأخت الابن الأخ ابن الأخت صديق رجل صالح. شوفوا ما عبد الله في الأرض بأطيب من جبر الخواطر. جبر الخاطر إذا أنت جبرت الله بيجبرك. شوف كم واحد جبرت حتى العمال اللي عندك. إيه زين لك المصاري اللي معنا مو إلنا، نحن حركة هيك بتروح كلها. زيد الله بيزيدك من فضله، أعطي الله بيعطيك من رحمته، انفع الناس الله عز وجل بيرفع عنك البلاء. بهذا اليوم هيك يا سيدي إذا ما حسنت وانت مفلس وعايف حالك وزلمة يعني مثل ما بيقولوا ما في شيء، هيك كلمة طيبة قل له اليوم بدي ادعي لك دعوة، هيك سلم على الناس بالمحبة والخير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قل له جاي أخذك على الجامع بسيارتي ببسكليتي، ما عم في بسكليتات، لا ديروا بالكم عم تنسرق البسكليتات. يعني الواحد والله حتى السيارات ما في غير عم تنكسر، ما بعرف شو صاير كترانين الحرمية هدول الحرمية الله يصلحهم. شو بدك تشوف بالسيارة يعني؟ كسرت له البلور وكسرت له الشباك وكسرت له الهية مشان شو؟ دير بالك يعني الإيذاء شغلته كتير صعبة. لذلك رب صدقة صغيرة يجبر الله بها قلبك ويجبر الله بها أولادك ويجبر الله بها يعني شيء تعثر في حياتك. ما أكثر الأشياء اللي عم تعثر. واحد بده يعني عفوا بده يسافر بده فيزا مشان يدرس مسكرة. واحد رزقه لا إله إلا الله تجلب الرزق، والصدقة تجلب الرزق، والجزاء من جنس العمل. أنت فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لذلك هذا يوم عرفة إن شاء الله ربي عز وجل بيبلغنا يوم عرفة وهو راض عنا. مسك المسبحة تعال بقلابيتك، تعال من الظهر من الظهر افتحوا الجامع. نحن فاتحين منبلش العصر. يا رب تعال خذ لك الزاوية وعود هون، عود بالسدي، عود بإرني، ما بدي تيجي تعد لي هون مشان تتصور. تعال عود أبدا انكسر. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. يا سلام إن شاء الله هيك الله بعيننا على الصيام، نخلص قبل من الساعة 3-4 ساعة كل واحد يروح يفطر. اللي عنده أمه بيدعي أمه، يا بياخذ الأكلات ويروح لعندها.
ويلي بده يفطر يعني ببيته وكذا، ويأتي العيد وهكذا تمضي الأيام. ونحن ثالث يوم العيد إن شاء الله يكون يوم الجمعة، يعني كنا بنساوي لكم ياها بعد الجمعة، بس يعني إنه المساء في ناس يعني بتروح وتجي على أذان المغرب، بنعود بمعيدكم إن شاء الله المعايدة. ويعني الله هيك يتقبل منا ومنكم مستحى الشيخ محمود، ولا هيك بدنا نعود نلبي ونكبر وهيك شغله هيك يذكرنا ذكرنا لما كنا مع سيدنا الشيخ رمضان وحجينا وزرنا وطفنا وسعينا ولبينا. الله عز وجل نجتمع عنده إن شاء الله وفي رحمته وفي جنته. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. اتصلوا لكم شي واحد بمكة والمدينة وقلوا ادعونا. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج يا فتح.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من كتاب التوبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. أنا عند ظن عبدي به. لو أن الإنسان استغفر الله وهو يشعر أن الله لن يغفر له، لن يغفر له. ينبغي إذا استغفرت الله أن تظن بالله ظنا حسنا أنه يغفر لك، وينبغي إذا دعوته أن تظن به ظنا حسنا أنه يستجيب لك، وينبغي إن تبت إليه أن تظن به الظن الحسن فتعتقد أنه يتوب عليك. والحقيقة ثقة الإنسان بالله رأس ماله. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبديه ويعلم ما تخفيه ويعلم ما يخفى عنك أنت. فالإنسان حينما يدعو الله عز وجل ويشعر أن الله لن يغفر له، لن يغفر له. أنا عند ظن عبدي بي، ينبغي أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تتوب إلا ليتوب عليك. فهذه ثقة الإنسان بالله عز وجل. وحينما تضع ثقتك بغير الله وقعت في الشرك، وحينما تيأس من روح الله وقعت في الكفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف حينما رد أهلها شر رد وسخروا منه وكذبوه ونالوه بالأذى وعاد إلى مكة، قال له زيد: يا رسول الله، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. هذه ثقة النبي بالله. في الهجرة أهدر دمه ووضع 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ومع ذلك تبعه سراقة فقال لهم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني كان عليه الصلاة والسلام واثقا أنه سيصل إلى المدينة سالما، وسيؤسس دولة، وسترسل جيوشا إلى أضخم مملكة وقتها، وسوف يهزمها وتأتيه كنوز كسرى إلى المدينة. ونحن الآن في أمس الحاجة إلى هذه المعنويات، لأن الناس قد جمعوا للمسلمين وهددوهم، فلا ينبغي للمسلم أن يصدق كلام هؤلاء. الله عز وجل يؤدبنا لكن لا يتخلى عنا، يؤدبنا لكن لا يتخلى عنا. تروي الكتب أن إنسان يطوف حول الكعبة ويقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. وراءه رجل صالح قال له: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي عظيم. قال: ما ذنبك؟ قال: كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت وأبيحت لنا المدينة دخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلا وامرأة وطفلين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته أعطني كل ما عندك، أعطتني كل ما عندها، فقتلت ولدها الأول، فلما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة أعجبتني تأملتها، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشيا عليه. كتب على هذه الدرع: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذن أنا عند ظن عبدي بي ينبغي أن تظن يقينا أنك إذا استغفرته يغفر لك، وأنك إن دعوته أجابك، وأنك إن تبت إليه تاب عليك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليلبيك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم. أنا عند ظن عبدي به، لكن حسن الظن بالله ثمن الجنة. والله عز وجل وصف بعض الناس بأنهم الظانين بالله ظن السوء. ظن السوء دليل ضعف الإيمان، والإنسان إذا قال المسلمون انتهوا في العالم لأن هناك حربا عالمية ثالثة معلنة عليهم لا قبل لهم بها، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إن الله يؤدبنا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال: وأنا معه حيث يذكرني. هذه معية الله الخاصة، هذه معيته الخاصة. معيته الخاصة هي أثمن شيء تملكه. معيته الخاصة أنه يحفظك، وأنه يوفقك، وأنه يحفظك ويوفقك ويكيد لأعدائك بالحفظ والتوفيق والنصر والتأييد. هذه المعية الخاصة، وأنا معه حيث يذكرني. لذلك ذكر الله كما قال عنه النبي أفضل شيء، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تقاتلوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه. وأنا معه، معه بالتوفيق، معه بالحفظ، معه بالتأييد، معه بالنصر. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ إذا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، إن لم يجدها فهو هالك لا محالة، إن وجدها ردت إليه روحه. لذلك في بعض الأحاديث أن أعرابيا فقد ناقته فبكى حتى أدركه النعاس، استيقظ فإذا ناقته أمامه فاختل توازنه وقال: يا ربي، أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. قدم لك النبي صورة رائعة، يعني فقد الناقة يعني الموت، ووجدانها بعد أن فقدت يعني الحياة. من شدة الفرح اختلت وزنه. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. الآن أي حركة نحو الله يقابلها معاملة

0: قرب إلي شبرا فقربت إليه ذراعا. يعني أنت قربت خطوة، الله عز وجل يقدم لك إكراما يساوي آلاف الخطوات. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. وهذا شيء معروف، أي عقد صلح مع الله، أي خطب ود لله، أي عمل صالح، ألم يقل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يعني إن أطعمت جائعا فأنت أقرضت الله قرضا حسنا، إن دللت ضالا فقد أقرضت الله قرضا حسنا، إن دعوت إلى الله عز وجل فقد أقرضت الله قرضا حسنا. كل أعمال البر هي قرض حسن لله عز وجل. إن أطعمت كلبا، إن رحمت بهيمة، إن تلافيت أن تدوس على نملة، كل هذا محفوظ عند الله، هذا قرض لله عز وجل. أعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه يهرول. أيها الإخوة، هذه الأحاديث القدسية من صياغة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى من الله عز وجل. إما أن المعنى ألقي في روع النبي، أو رآه في المنام، أو جاء به جبريل، فلذلك لها طعم خاص ولها راحة خاصة. أنت حينما تقرأ حديثاً قدسياً تشعر أن الله يخاطبك وأن الله قريب منك. يا موسى، أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، انصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع المسلمين، انصرهم على أعدائك نصرا مؤزرا، اجعل تدمير أعدائك في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب الله أوقاتكم وأزال عنكم همومكم ونفس كروبكم وأجاب ما في صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم حبائل الشيطان ويقذف في قلوبنا وإياكم لذة الإيمان والقرب من الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا ويحبب الطاعة لأرواحنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة الأنس ولذة الدعاء، وأسأل الله أن يتوفانا نحن وأنتم على خير. هذا اللقاء سنتناول فيه ونتكلم فيه عن استثمار الغد يوم عرفة فيما يتعلق بالدعاء، هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة النبيلة، هذه العبادة الراقية النقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لها، لأنها العبادة كما قالها سيد العابدين صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. لكن قبل ما أتكلم عاوز أنبه على بعض الأشياء هي محددات ومهمات جدا. الأمر الأول ألا وهو أثر لسفيان رضي الله عنه لما دخل عليه الرجل المبارك ابن المبارك، وعبد الله بن المبارك ده حاجة عالية قوي قوي قوي قوي، إنسان نبيل، وقلت لكم قبل كده ما سبقه الصحابة إلا برؤية محمد صلى الله عليه وسلم، إن أعينهم اكتحلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم سفيان ده كان بيقول على عبد الله بن مبارك يا ليت عن عملي كله يكون بليلة من ليالي ابن المبارك. فشوفوا سفيان شايف ابن المبارك شايفه فين؟ قضي نهارك مع ابن المبارك زي ما الذهبي بيقول لنا. عبد الله بن المبارك قال جئت إلى سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان أعدى بتبكي، فبكيت فالتفت إلي فقال ما شأنك؟ فقلت من أسوأ هذا الجمع حالا، من أبعد واحد في الناس ديت؟ قال الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. يا الجمال يا الجمال، الناس التي تفقه مراد ربها، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا. كن إن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويفهمك وإن يجي لك رابط يتكلم عن الدعاء وإنك قاعد عاوز تكتب، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من طيب جودك ما علمتني الطلبة، هو ما علمك إلا ليعطيك، إن أراد أن يمنعك ما علمك. فالمعنى ده مهم جدا، إنك تدخل بهذه النفسية، نفسية أسوأ واحد الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، نفسية ظن فيك يا رب جميل. النفسية دي مهمة أوي أوي أوي، ده الأمر الأول. الأمر الثاني اللي عاوز أقوله لكم ده من بركات هذه الأيام، إن غدا يوم الجمعة ويشرع في ليلة الجمعة كثرة الصلاة على رسول الله، فاحنا هنبدأ الاستعداد ليوم عرفة بإدمان والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معاك وردك من دلوقتي إلى أن تصلي الجمعة أو تصلي الظهر للنساء، يعني الوقت ده كله الصلاة على النبي، منها إن ده واجب الوقت مستحب الوقت، ومنها إن هو أصلا دعاء كما لا يخفى على شريف علمكم كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم لأبي لما قال له إيه؟ إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، فإزالة الهموم ومغفرة الذنوب. يبقى أول حاجة هنعملها عشان نستعد لهذا اليوم المبارك هنعمل إيه؟ أول حاجة هنعملها زي ما قلت لحضراتكم كده إن شاء الله، إن إحنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فده يكون مشروع الاستعداد، مشروع الاستعداد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. الحاجة المهمة برضو اللي عاوز أأكد عليها قبل ما أدخل جوه في العمق، إنك ما تقارنش نفسك بغيرك، إنك لا تقارن نفسك بغيرك. ده فلان قعد 3 ساعات يدعي، ده فلان قعدت في المسجد وكانت بتبكي، ده فلان مش عارف ايه. لا لا لا، كل هذه مظاهر فدعك منها. الله يريد منك انك نهاية اليوم ده يكون قلبك ازداد تقوى، قلبك ازداد تقوى بغض النظر بقى عن الايه، عن الظاهر وكده. كان في ست بيحكي من احد الاخوة المباركين بيقول لي ان كان في امراه فاضله عندها بلاء بكثره النوم. تعرفين ان احيانا في ناس كده عندها بتنام منك، تكلم معاك تنام، مش عارف تبقى يا دوبك تسيب ويركب معاك العربيه ينام. في شخصيات كتيره قوي كده. الاخت ديت وفقها الرحمن الوهاب انها ذهبت الى عرفه، وجي الوقت من الظهر وبدات فيه سبحان الله تحاول كل شوية ترفع يديها عشان تدعي، تروح رايحة في النوم. مرت 2 في 3 في 4 تحاول، وطبعا الناس كلها ايه تدعي وشغالة وكله بكاء وكله دعاء، واللي ماسك كتاب واللي ماسك القرآن واللي ماسك مش عارف ايه. سبحان الله، فالبنت مسكينة يدوبها حد يصحيها يصحى، وجاية عين المسكينة من أماكن بعيدة، هي جاية من بعيد ودفع فلوس وبتاع وعاوزة تقوم تدعي. كل ما تدعي ايه اللي يحصل؟ سبحان الله، تروحي ايه وقع تاني منها، يقع تنام تاني واتنام، لا حول ولا قوة الا بالله. فاستيقظت كل شوية حد يصحيها تقوم، فلما استيقظت حد صحاها كده عشان تدرك. انا حصل معايا الموقف ده في يوم من الايام، كنت مرة في الحج وكان في إرهاق شديد جدا، وخدنا الموضوع كله مشي، ولسبب ما افترقنا أنا والصحبة، ولسبب ما حصلت مشاكل كتير في المخيمات. المهم يعني رزقنا رزق من الإرهاق والتعب اللذيذ، جميل قوي يعني. المهم جيت أنا بعد العصر بنص ساعة، خلاص يكاد المرء يحتضر، قلت أنا لازم أريح. وطبعا مفيش مكان أبدا إنك تريح، لا يوجد مكان إلا أن تلتحف الأرض وتفترش السماء، وقد كان. قلت لزميلي أنا لن أستطيع، لابد أن أفصل ربع ساعة نص ساعة أعمل فصل. فصحيت على إيه؟ صحيت على واحد صيني يخططني كده، فبصيت سكيت عليه، فقال لي انت حاج سوي دعاء. بس هي الجملة دي صحتني وفوقتني وقمت اتوضيت وبتاع. فأحيانا بتلاقي انت من غصب عنك، وراجل ده ما يعرفنيش لكن الله يعرفه، الموضوع بيبقى مرهق مني. فالست الغلبانة دي المسكينة حد صحاها برضه، فصحيت. هي مش قادرة دي مرة الثالثة ولا الرابعة، لو مش قادرة خالص، فعملت ايه؟ بكت. صحيت ظلت تبكي، مش عارف الدنيا معاها، مش قادرة. فلما بكت نامت. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بأن الله قبل منها. سبحان الله. عشان كده يا جماعة التعاون مع الله سبحانه وتعالى ده سر وموضوع ما يعني لا يسأل عما يفعل. فريحوا بالكم وما تنشغلوش بكتير بالمقارنة. يعني لو كل النساء اللي في الحي بتاعك والمحيط بتاعك كلهم بكرة كانوا في المطابخ وبيعملوا وجبات وبيعدوا الأكل وبتاع، هتلاقي نفسك مش حاسة بحاجة. لكن لو لقيتي ان معظمهم اللي راحت المسجد واللي ماسكه مش عارف ايه هتتوتري. ليه؟ لانك مشغوله بالناس. لا تنشغلي بالناس، لا تنشغلي بالناس. فدي النقطه الثالثه في المقدمه. النقطه الاولى حسن الظن بالله، اثنين النقطه الثانيه اللي بقولها لكم ادمان الصلاه على رسول الله، وان ده من اجمل الاستعدادات. الحاجه الثالثه انك اليوم عرف ده يا جماعه مش عايزين نكبره ونكبر الموضوع بمعنى ان احنا نصعبه لدرجه ان احنا نعظم جدا الموضوع ونصعب جدا الموضوع لدرجه ان اي حد ممكن سبحان الله لسبب ما لا يوصل لي العباده ظاهرا وان كانت يسر لي تثقيل الميزان باطنا ممكن يحصل له أزمة نفسية وبتاع. لا لا، الموضوع إن شاء الله يسير لكن يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحاجة الرابعة اللي أنصح بها هي إدمان الحوقلة. إدمان الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي نقطة مهمة جدا ادركها، خلاص النقطة دي مهمة جدا. فطول ما انت تحوقل وتوحد تهلل وتكبر المواضيع دي تتناسب حتى مع اخوات مع الشغالين واللي في المطبخ واللي بتعمل اي حاجة على طول تبقى معها الحوقلة معها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاني دي يا جماعة مبهجة جدا. الحاجة الرابعة أو الخامسة بقى اللي بيعد، أنا بس يهمني جدا المقدمة قبل ما أحكي لكم منهجية اللي ممكن تساعدكم إن شاء الله على التوتر أو إزالة الإيه استثمار الأوقات. يعني الحاجة اللي بعد كده ودي مهمة جدا جدا جدا، أنا مش عارف أدعي، ما بعرفش أدعي، أنا أي حاجة واحدة بطلبها أنا عاوز الجنة وعاوز أبعد عن النار، بس هي دي الحاجة اللي أنا بطلبها. في واحد زيك بالظبط راح للنبي قال له كده، قال يا رسول الله أنا لا بعرف أقول دندنتك ولا دندنت معاذ. قال له بتقولي طيب؟ قال له أنا بسأل الله الجنة وبسعيز بي من النار. قال له حولها ندندن، أو إحنا كل الكلام إحنا بنقوله عشان إيه؟ يعني إحنا بنقول حاجات عشان تيسر الطريق ده. فأنت برضو يعني خلي بالك من النقطة دي، أنت العبد الذي قال لك رسول الله هون عليك، حولها ندندن، حولها ندندن. فالمعنى ده مهم قوي استيعابه. من الأشياء المهمة قوي قوي، ودي نقطة لو نسيت كل حاجة في اللقاء، يعني أرجو أنكم مش تنسوا النقطة دي، ألا وهي أحيانا بنرفع سقف استثمار عرفة ومش عارف ايه، وفي ناس مخبئين الأدعية من العام للعام زي الأوزاعي بيقول لنا وحاجات كتير من الباب ده. ففي ناس مخبئة دعوات اللي عاوزة تتجوز واللي عاوزة بنتها ربنا يشفيها واللي عاوز ينجح في الثانوية واللي عاوز مش عارف يعمل ايه. كل الحاجات دي كلها جميلة انك ترى ان الله سبحانه وتعالى هو مقدر الامور، وده من توحيدك وحسن توكلك على الله وتفويضك انك عارف ان الامور بيد الله فتخبئ هذه الاشياء. لكن لكن لكن ما ينفعش يوم عرفة إلا قدرا جاي يوم جمعة موافق لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة كما لا يخفى على شريف علمكم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم تقوم فيه الساعة. فيوم عرفة ويوم جمعة يذكرك الساعة، يذكرك الآخرة. انت فين دعوات الآخرة؟ يعني في واحد مستني بكرة عشان ايه؟ عشان عاوز مركز جدا على دعاء مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاوز بنته ربنا يشفيها وابنه ينجح، بس دي رقم واحد عنده، عينها البكرة. هو خايف من الساعة، خايف ان ياخد كتابه بشماله، هو مرعوب من الشمس يوم القيامة، فهو مرعوب من القبر، فهو بيقول بكرة انا هخلص الحاجات دي. الباب ده مهم جدا، ان الاخرة تكون حاضرة. فين نصيب الاخرة؟ نصيب الاخرة من الادعية بتاعتك، محضره ولا محضر كل دنيا؟ الارتباط باليوم الاخرة ده مهم جدا جدا جدا يا جماعة. سيدنا ابراهيم والمكانة بتاعته والكلام ده كله، هيجي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى منتظر تدخل النبي وشفاعة النبي. يقول النبي: وأخرت الثالثة، هي الدعاء يعني، ليوم يرغب فيه إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر فيه مشقة. حتى سورة الحج أول ما بدأت ذكرتنا بالساعة، ذكرتنا بزلزلة الساعة، ذكرت مقدمة الساعة شيء صعب. فين ذكرى الدار الآخرة في دعائك؟ الدعاء بتاعك أخباره إيه؟ فين حضور الآخرة؟ فبلاش إن اليوم يكون يعني مطلي كله بطلبات دنيا. الباب ده مهم أوي أوي أوي، عشان كده أعرفة بتظهر فيه همتك وبتظهر فيه همومك، الهموم بتاعتك. فيوم عرفة ده قدر أنه يوم جمعة، فمن توفيق الله معانا إن في ساعة إجابة أصلا الجمعة، إن هو عيدنا الأسبوعي فانسجب مع عيدنا السنوي، إن اليوم ده في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمشهد عرفات تذكير لنا باليوم ده، إن تتخيل يوم الايه، ما ده تجسيد للي هيحصل، إن الناس هتبعث شبه يعني، هو لولا أن الله يحب الحياء لربما لم يكتب الإحرام على الناس، كله يجي كيوم ولدته أم، وده اللي هيحصل يوم القيامة. فمشاهد الحد تذكرك، تذكرك الساعة، ذكرى الدار. الشعور ده شعور الرهبة، يعني بالله عليك اسأل نفسك السؤال ده: ماذا لو قيل لك الساعة غدا، يوم القيامة بكرة؟ هيبقى استعدادك واستثمارك لعرف ازاي ساعتك غدا؟ اكيد هتحضر معاك دعوات حتة تانية خالص، وده اللي احنا عاوزينه. من الأشياء المهمة جدا في المقدمة دي، معلش أطلت عليكم سامحوني، إن الحد الأدنى من خروجك لليوم ده إنك تمتنع عن معاصي الله سبحانه وتعالى. اليوم ده من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى لما قال له: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. صح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر. الباب ده مهم جدا جدا إدراكه، ده الحد الأدنى، الحد الأدنى أن حضرتك تعمله إن شاء الله. من الأمور المهمة جدا جدا وإحنا داخلين على المنهجية، ندرك أن الله يحب الإلحاح، إنك تلح في دعائك وتكرره. وكان النبي إذا دعا يكرر الدعاء ثلاثة، يكرر ثلاثة. الباب ده مهم جدا إنك توفق ليه. من الحاجات الضرورية في المقدمة دي إنك انسى خالص فكرة إن أنا مش هعرف أدعي وإن أنا ما بدعيش آخر عشر دقائق. لا، أنت تقدر تدعي من الظهر للمغرب، وما انك مش من اهل عرفة ومش من اهل الموقف، فممكن انت ايه يعني انك تدعي عادي من بعد العصر للمغرب. الباب ده مهم جدا انك تدرك انك تقدر. تقدر. من الحاجات المهمة قوي التنويع، والمنهجية مبنية على التنويع اللي انا هطرحها على حضراتكم. من حاجات التنويع انك في ملفات كده لو دخلت فيها منتش طالع تاخد وقت محترم. اقول لكم ملفين ثلاثة كده وبعد كده ادخل في المنهجية. بين الملف الجميل انك قول، يمكن اشرت لي في لقاء الفجر، ان الرب يغار، ربك رب يغار. فانت النهاردة لما هات مجموعة من الاسماء من الاشخاص اللي ليهم فضل عليك، اما دنياوي او اخروي، او انت حابب تدعي لهم، وادعي لهم بتفصيل واستطراد. يعني تمسك محمد مثلا تقول له بقى اللهم اعفو عنه، اللهم اغفر له، اللهم استره، اللهم جمله بزينة في الإيمان، اللهم كذا، وعيش معاه شوية، عيش معاه شوية. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ واحد مريض ولا واحد مصاب حدث حتى لو أنت ما تعرفوش، قول يا رب اللهم لا تفجع أهله فيه، يا رب عافيه، يا رب أكرمه، يا رب ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم عنه. الكلام ده خد دقيقة صح؟ دقيقتين على شخص واحد. الآن أنت عملت إيه؟ أكرمت أخاك بهذا الدعاء؟ ربك يغار، ربك يغار. ليه يغار؟ أكرم من كرمك على أخيك. أنت هتكرم أخيك بهذا؟ أول حاجة إن الملك يقول بيقول لك إيه؟ أمين ولك بمثل. تاني حاجة إن الرب يغار. تالت حاجة ديك أنت نوعت وجددت في دعائك عشان ما تزهقش، فقعد وأنت واقف بتدعي، أنت في المطبخ تمسكي 5 6 10، أي حد يجي في دماغك خديه وامشي معاه شوية. يعني اللي تيجي عندك الخادمة بتاعتك، الست اللي تيجي تساعدك في البيت، جت في دماغك خديها وامشي معاها شوية، امشي بقى في الدعاء ليها. لما الكلام ده هيديك انت تنوع وطلاقة لسان، ثم هيديك انشراح اندنان، الصدر ينشرح، وبعدين تجد ان الله يراك تستطرد في الدعاء لإخوانك وتعطيه وتريد منه كل ده. لا ده انت تاخد بقى، لان الرب يغار، اكرم يغار بكرمه عليك وبحلمه عليك وبشكره عليك. ده ضروري استعابه قوي. من الحاجات الجميلة قوي، يمكن تستغرب، الناس بتروح عرفات وتروح الحج تقول له ادعي لي. طب اقول لك على حاجة، خلي من ضمن ادعيتك، الادعية بتاعتك تكون لأهل عرفات، يا رب تقبل منهم، يا رب وفقهم في الدعاء، يا رب اعدهم الى بلادهم مغفورا لهم في يوم ولدتهم ومهاتهم، يا رب سلمهم وغنمهم. ليه؟ عشان انا اخد اجورهم كلها، انا اخد وامين ولك بمثل. المعنى ده مهم قوي، استعابه هيخلي عندك تنوع، هتخلي عندك ايه؟ ان في تنوع حاضر في قلبك ان شاء الله. من الحاجات اللي تديك التنوع انك عم تيجي تدعي، يا جماعة في ادعية بلا طلب زي الثناء وكده، هنيجي معانا في ادعية، ادعية نداء، يقول النبي ألظوا بهذا الجلال والإكرام. استشعر كده انك تقول 100 مرة، 50 مرة، 30 مرة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. شفت المعنى؟ يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا قريب يا مجيب، يا ذا الجلال والإكرام، يا صمد، يا ذا القوة. المعنى ده تقوله ويحضر في قلبك، تلاقي قلبك كده إيه؟ بدأ يعني يتحرك معك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. واتكلمنا معاكم النهاردة الفجر، يعني قلت لكم خلي بالكم مهم لو حضراتكم تجيبوا كتاب وتقرأوا منه، يعني من باب التحريك زي كتاب منادى للدكتور محمد إسماعيل، أو كتاب أوراد أهل السنة الجماعة المؤيد. المعنى ده مهم جدا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم هذا الباب. المقدمة دي أرجو لا تغيب عن حضراتكم، لأن فيها أشياء ربما بعض الأفاضل ما ينتبهش ليها، فيبدأ يوتر نفسه لو دخل في المقارنة، يبدأ يوتر نفسه لو دخل لم يفتح لي في أشياء من الأشياء ديت. لا، أمر بسيط جدا. قلنا احنا هنعمل ايه؟ أول حاجة من دلوقتي إلى الجمعة هنعمل ايه؟ فاكرين؟ في دعاء كده هنعمله، ايه هو؟ الصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي بتفتح الطريق. الصلاة على النبي بتفتح لك الطريق. الباب ده أسأل الله أن يسددنا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سمع واحد بيدعي، راجل كان بيدعي، فماذا فعل راجل؟ فقال النبي عجل هذا، ثم دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الرب، صلى يعني دعا، والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعد بما شاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ ها قولوا لي، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه يعمل إيه؟ إن يرتب دعائه، صح؟ يعلمه الأدب وإن يرتب الدعاء بتاعه. زي من الحاجات الجميلة قوي وعندنا مجلس تدارس كده إن شاء الله غدا في آيات وأدعية سيدنا إبراهيم. فمن الحاجات الجميلة قوي لأن سيدنا إبراهيم لما دعا أن الله سبحانه وتعالى يهبه الحكم ويجعله من الصالحين أليه، شوفوا البداية: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي. شفت الدعاء جه امتى؟ فدماغ الأنبياء، كلام الأنبياء مرتب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. معانا منهجية أعلق عليها كده سريعا. هذه المنهجية إن شاء الله ممكن تساعد حضراتكم إن هم الدعاء اللي احنا شايلينه في عقلنا وشايلينه يعني نفكر فيه كتير، إن شاء الله بإذن الله يقل شوية، وتطولوا جلستكم مع الله سبحانه وتعالى، وتبدأوا بإذن الله تلاقوا، أنا اعتقادي الشخصي اللي هيتدرب عليها هيلاقي نفسه أصلا ما فيش وقت، مش وقت فعلا يدوب، حتى لو هو من الناس اللي لسه مبتدئة وما عندوش احتراف دعاء قبل كده وحاسس ان هو من الناس اللي ما عرفش يدعي، لو جرب ان شاء الله الباب ده هيفرق معاه جدا. احنا عندنا الدعاء من الاشياء اللي ان شاء الله تساعد ان حضرتك ترتب دعاءك. طب انا ارتب الدعاء بتاعي ازاي؟ من الحاجات المهمة جدا أن يكون الدعاء عبارة عن مقدمة وصلب الدعاء اللي أنت عاوزه، ثم ختام. طيب المقدمة بتكون عبارة عن، المقدمة بتكون أنك بتبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الراجل دوت وأرشده صلى الله عليه وسلم، قال له يبدأ بتحميد الله أن يثني على الله سبحانه وتعالى. والثناء بقى يا جماعة انك عما تيجي تثني على الله وتحمد ربك على حسنه واحسانه، في فرق؟ طبعا في فرق جامد قوي. الحسن ان انا باثني على ربي حتى ولو لم يأتي لي احسان مباشر انا مدركه من هذا الباب، فانا باثني على كرم الله، على حلم الله، على شكر الله، على على على اثني على هذا الكلام. إحسانه على ما حدث لي أنا، على ما حدث لي، إن أنا أثني على ستره لي، على إكرامه لي، على أنه فتح لي في كذا. فاهمين الفرق بين الحسن والإحسان؟ الحمد على الحسن، على الذات سبحانه وتعالى. فالنهاردة طبعا الباب ده هتلاقي في كل كتب الأدعية مليان، انك تبدا وخد راحتك وراحتك خالص، انك تبدا: يا من اظهر الجميل، يا من سطر القبيح، تم نور فهديت فلك الحمد. وزي ما اتكلمنا من شويه بقى: يا ذا الجلال والاكرام. شوفوا يا جماعه، الاسود بن سريع ده كان شاعر يقول: كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي. هو بيقول له انا امتدحت ربي، فقال: أما إن ربك يحب المحامد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أما إن ربك يحب المحامد. ربك بيحب المحامد، بيحب إنك تحمده. عارف ليه؟ لأن الله يحب لك الخير، فلما حمدته وأثنيت عليه ونسبت الخير إليه هذا من تمام عبوديته. يبقى أنت عبد نجحت في اختبارك، يبقى العبد اللي نجح في الاختبار ده الله يفرح به ويحب منه هذا، لأن كل النعم التي تشملك هي من الله، فلما أنت تعترف بكده يفرح الله بك. ولذلك يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم طلباته هيجيبها إزاي؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش وأقع ساجدا، ثم يفتح الله علي من حامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، إيه؟ سل تعطى. يبقى سل تعطى دي بتيجي إمتى؟ عرفتوا بتيجي امتى؟ فالباب ده مهم جدا جدا جدا. طب انا ممكن يعني ايه اللي يساعدني فيه؟ طبعا ما تنساش وانت بتعمل الحاجه ديت ان افضل عباد الله الحمادون، افضل عباد الله كما قال لنا المختار صلى الله عليه وسلم. طيب انا اجيبها ازاي؟ لا حرج انك تستخرج من القران ما يلامس قلبك: يا من تحيي الموتى، يا من بيدك الخير، يا مكور الليل والنهار، يا من لا تخفى عليه خافية. راحتك بقى. طبعا المنهجية دي هي لموسى تساعد في الترتيب ولا يلتزم بها، وإلا ممكن يفتح لك أصلا بعيد عنها. أنا بس دي هي للناس الغلابة اللي زيي، ويعني فممكن يستفيدوا منها، لكن في ناس أفاضل مش محتاجين الحاجة دي يعني. فيا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا من يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يا من تقول للشيء كن فيكون. وطبعا ميزة الثناء ده ما فيهوش إيه تصنع ولا نفاق. أنت هتنفق مين؟ هتتصنع لمين؟ فالمحامد دي مهمة جدا جدا. شوفوا النبي يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا المنان، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض. شايفين الثناء؟ الثناء إنك تثني على الله سبحانه وتعالى، إنك تكسر. طيب أنا لو اتلخبط في ثناء جميل، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وعاوزك يبقى ليك يعني لو قدرت يكون ليك عدد في الوقت ده يبقى جميل أوي. إن أنا يكون لي 100 مرة صلاة على النبي، 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة كذا، أيا كان العدد مش عاوزين نقيد، لكن إيه إنك يبقى ليك تحرك. يبقى أول حاجة في المقدمة دي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى حسنا وإحسانا، ثم الذكر. أذكر ربنا كثير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. مين اللي قال لي كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثروا فيهن من التسبيح سبحان الله والتهليل والتحميد والتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والتكبير هيبدأ معنا من الفجر، الباب ده مهم قوي. ثم بعد كده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا الصلاة على النبي اللي حضر منا بقى منكم معانا السراج المنير وسمع محاضرات الصلاة على النبي، هيبقى ليها طعم مختلف تماما. انك تصلي على النبي وانت بقى مستحضر النبي اللي كان سبب في الجمال اللي انت فيه ده، فبتصلي عليه ايا كانت الصيغة اللي انت عاوز تصلي بيها. ثم بعد ما تصلي عليه الشهادة انك تشهد له كما صليت عليه، تشهد لي انه بلغ الرسالة، تشهد انه ادى الامانة، انه تركك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، انه ما من خير الا ودلك عليه، وما من شر الا وحذرنا منه، تشهد انه كان رؤوفا رحيما، تشهد انه كان بالمؤمنين حريصا على كل ما يبعدهم عن الشر، وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تعرفه. يا جماعة الله يحب منك هذا. عشان كده انت في التشهد وانت قاعد بتقول التحيات لله بتقول يعني بتصلي على النبي وانت تستحضر انك واقف بين يدي الله، معنى عالي قوي، كأنك بتشهد امام الله ان هذا النبي فعل ما عليه. فالصلاة على النبي الباب ده ارتباط بالنبي، تصلي عليه تشهد له، ثم الدعاء بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يعني شفعه فينا، اللهم ابعثه المقام المحمود، اللهم وفقه لكذا، وفقه لأن يشفع فينا، وفق النبي صلى الله عليه وسلم أن نلقاه عند الحوض وأن نشرب من حوضه شربة ماء لا نظمى بعد، اللهم اجعله رفيقا في الجنة. ادعي بقى دعاء يتعلق بيك وبالنبي صلى الله عليه وسلم، بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت ده كده انت دلوقتي قاعد بتهيئ قلبك، ما تستعجلش. انت مستعجل ليه؟ في ناس اللي خدوا المنهجيه دي العام الماضي، يعني اعرف ناس كتير منهم بفضل الله المغرب انتهى وهم ما انتهوا، كانوا شغالين رغم ان كان كتير منهم بيشتكي ان هو مقصر في العباده دي. طيب بعد الشكر بعد الصلاة هنعمل ايه؟ اشكر الله على نعمه ثم استغفر من ذنوبي. طب الحاجات دي بنجيبها منين؟ حديث سيد الاستغفار يا جماعة، المنهجية دي لو بصيت في سيد الاستغفار هتلاقي كتير جدا منها سابق زيها، ابوء لك بنعمتي وابوء بذنبي. شوفوا فهنا الشكر، الشكر شكر الله على نعمه، ليه؟ لأن الشكر سبب المزيد. طب أشكره على النعم الهين، هنا بقى افتح قلبك بقى واعمل واكتب إنك تشكر ربنا على النعم المتعلقة بالدين، نعمة الإسلام إنك مسلم، نعمة الإيمان إنك مؤمن، نعمة إنك بتصلي، نعمة إنك بتصوم، نعمة إنك حابب يوم عرفة تستثمره، نعمة إنك معظم لهدي النبي، معظم للسنة، نعمة الهداية، نعمة الصلاة، نعمة الصوم، نعمة الإنفاق، نعمة حب الصالحين والصادقين، دي كلها نعم أشكر ربنا عليها. قولوا شكرا يا رب على نعمة الهداية، شكرا يا رب على نعمة حفظ القرآن، شكرا يا رب على نعمة، قول بقى نعم المتعلقة بالدين، خلصها خش على نعم المتعلقة بالدنيا. شكرا على أبي وعلى أمي، نعمة الأمن والأمان، نعمة الوالدين، نعمة الصحة في الأبدان، نعمة الزوجة الذرية، نعمة العلم النافع، المال، السكن، الوظيفة، كل ما ربنا من عليك مرتبط بالدنيا تشكره. وفي النهاية اطلب المزيد، اطلب الثبات، اطلب المزيد زي ما موسى عليه السلام طلب المزيد، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير بكل حاجة، وسل الله أن يثبت عليك النعمة ديت ولا يزيلها. اللهم أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفداء نقمتك وجميع سخطك. المعنى ده مهم أوي. خلصنا الشكر، ندخل على الاستغفار، ندخل على الاستغفار. إن شاء الله ما تكونوش تايهين مني، قدامكم المنهجية وفيهاش توهات إن شاء الله. الاستغفار، استغفار، ابدأ بقى استغفر من ذنوب، حاول تستحضر بقى ذنوبك دي وانت جاي بقى من عند سن البلوغ وانت جاهز، استغفر من الذنوب العامة، استغفر من ذنوب انت عارف ان هي عاملة كالكعب، فاستغفر الذنوب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر مما قدم ومما أخر وما ظهر وما خفي، استغفر بقى. ودعاء الاستغفار هنا عندك بقى ورد أو وراد، في أوراد للاستغفار هتلاقوها في كتاب مؤيد بالمناسبة، يعني في استغفار كتير أوي. فأنا أستغفر حتى لو أنا تبت من قديم، أقول له يا رب أقبل توبتي وثبتني عليها. المعنى طبعا ليس الهدف من الحتة دي أن أنا بقولك استحضر القديم وحاول إيه تفعص فيه، لا لا لا، ليس هذا مقصدي طبعا، وأكيد أمثلكم فهم كلامي. أنا أقصد الاستغفار بصورة فيها استطراد، يعني خد راحتك في الاستغفار، انك تقول زي ما قال يونس عليه السلام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طب انا كويس والحمد لله توبت وربنا تاب عني وسبت الذنوب القديمة دي وتوبت فعلا توبة حقيقية، سأل الله ان يثبت عليك هذه النعمة. فاكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب. ثم بقى تخش في الجمال كله. ايه الجمال كله يا جماعه؟ كل واحد من منا عنده ملفات سخنه في قلبه، صح؟ ملفات سخنه، كلنا عندنا ملفات في قلبنا سخنه، ملفات في احتقان، في حاجات يعني، في هموم، لا يعني محدش فاهمني، نفسي اتكلم مع حد. بص الشكوى بقى زي ما ابن القيم كده بيقول، كان بيسميها بيان الحال، عارف اني وضعتها انثى. طب ايه طلبك؟ طب انت راح تقولي ربنا وضعتها انثى، طب ما ربنا عارف، وسميتها مريم، طب ما ربنا عارف. لكن يحسنون ان يتكلمون مع الله، تشتكي الى الله. فبص شكواك، قول يا رب انا تعبت، اولادي تعبوني، وزوجي مش بيساعدني في التربيه، وانا نفسي احفظ القران، ونفسي انزل الحلقات، ونفسي ازور امي، ونفسي أبويا يرضى عني، ونفسي كذا، وأنت ترى حالي وترى. قوم يا جماعة، قوم اتكلم، قول يا جماعة. عارف في واحد يقولك أنا عاوز حد يسمعني، أحيانا تيجي تقول لواحد إيه طلباتك، يقولك أنا مش طلبات. وبالمناسبة يا جماعة، معظم النساء حقيقة ما لهمش طلبات، طلبهم الحقيقي إن حد يسمعهم، هم بيبقى عندهم حاجات كتير على صدرهم، مجرد ما بتحكيها وتلاقي حد بيسمعها واثق فيها وعندها الأمان وهي بتحكي، تلاقي نفسها اغتسلت من الداخل. عشان كده قوم وبص الشكوى، قوم ومناجاة، واتكلموا مع الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الله يريد، يعني حتى لو أنت أعجمي، حتى لو لسانك متلعثم، لكن قلبك فصيح، قلبك فصيح، ولك رب يعرف ما الذي لا تحسن أن تعرب عنه. ربنا عارف اللي في قلبك، فما تشغلش بالك. قول له يا رب الشكوى اللي جوه اللي ما حدش عارفها إلا أنت، يا رب أعمل فيها إيه؟ بين لي يا رب، ساعدني يا رب. الباب ده مهم جدا جدا، تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك. فالباب المناجاة ده هيخليك يعني تحس كده أن أنت من جوه كده هديت. ثم ندخل بقى في صلب الدعاء. أنا كده دعيت؟ لأ لسه. إذا ده أنا كنت على طول برفع إيدي يا رب جوزني، يا رب جوز سارة ونجح تامر ومحمد ربنا يرزقه أولاد، إيه هو ده كان دعوتي على طول، وإن أولاد وإن زوجي ما يبصش للنساء بره، أو أدي دعوتي، أو ده كل المشهد أنا كنت بقوله، ومن بدري يعني عشان ما أقولش كله دنيا ودخلنا الجنة كلنا، فبس الموضوع بينتهي. لأ إحنا لسه ما دعيناش، إحنا كده دعينا؟ لأ لسه ما دعيتش، أنا لسه هبدأ أدعي. أنا لسه هبدأ أدعي ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ ندعي بقى. طيب أنت عاوز إيه؟ أول ما تبدأ ابدأ بالدعوات الكلية، حاجات الكلية، الحاجات الكلية. أسألك من الخير كله عاجله وآجله. الأول إيه؟ هات كله، عارف كده كله، عشان ما فيش حاجة تفلت. من كل ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنا جاي أنا عاوز اللي هو خده، وأستعيذ بك من كل ما استعاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أنا عاوز رب الخير اللي أنا عارفه واللي أنا معرفوش. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا برخاء الدعوات الكلية اطلبها. طب أنا عاوز أفصل. إيه ده بقى، أصبر بس علي عشان أفصل دلوقتي، إحنا رايحين أهو. هتدعي ان ربنا يجوز شيماء وان ما يتنجح في الامتحانات، هتقول عن هنجيب لك وقت انك تقول فيه اللي انت عاوزه ده، بس خد راحتك، متع قلبك. اصل انت بتبقى عامل زي ايه، واحد فاكر ان عم يعملوا له مثلا اوبن بوفيه ولا اكل كده مفتوح وبتاع، هو شايف الدنيا كلها فين، هو بيحب جدا شربة لسان العصفور، بعد ما يدور عليه انا عاوز لسان العصفور. يا ابني افهم بس، افهم، تعال نجيب الموضوع من الاول كده. طب تعالى نبص بصة كده من فوق كده ونشوف ايه اللي محطوط، ده فيه هنا حاجات تانية خالص. طب انت عارف ان فيه محشي؟ بالله انا ما كنتش متخيل فيه. لا فيه جمال هنا، ايه ده، فيه كده كده لسان عصفور هتلاقيه. فطلباتك هيجي وقت تقولها، بس لما بتقولها في السياق ده نسأل الله ان ينعشنا، اللهم انعشنا. تيجي بقى خلصت الدعوات الكلية، ابدأ يا سيدي دعواتك بتاعت الدنيا. مش ربنا اتينا في الدنيا حسنة، يلا قول لنا حسناتك اللي انت عاوزها، اي حاجة، اي حاجة. عائشة رضي الله عنها تقول سألوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النخل، شسع يعني ظاهر الحذاء بتاعك، هات كل حاجة، اطلب كل دعواتك الدنيوية، اطلب وعلي السقف. ما يعني الله سبحانه وتعالى كريم وكبير سبحانه وتعالى، فاوعى تستكثر طلبك ولا تستعظم طلبك. لا عيب انك تكون امام الله سبحانه وتعالى وتبقى شايف السنة طلبي ده، اهم حاجة انك تطلب ما ينبغي لا ما لا ينبغي. يعني ما تقولش مثلا اللهم اجعلني من العشر المبشرين بالجنة، ما خلاص ما خلصوا يعني هنشيل حد ونحطك، فلا يبقى ده تعدي فين في الدعاء. فاكثر من الطلب ولا تستعظم شيئا، لأن عظم المسألة مرتبط بعظم المسؤول. شوفوا يا جماعة، الناس إذا سألوا المخلوق رفعوا له يد واحدة، صح؟ لو أنت عاوز حاجة بتمد إيدك تاخدها، لو سمحت أنا عاوز 1000 جنيه فبيديك 1000 جنيه بتمد إيدك، صح؟ ولكن إذا سألوا الخالق رفعوا إليه اليدين. ليه؟ لا مختلف. إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه، فإنما إيه؟ يسأل ربه. فاحنا عاوزين المعنى ده مهم قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع ايده وبيرفعها فوق قوي كده حتى يظهر ابط النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ انت ما لا العطاء الكبير، فالطلب من الكبير، فاطلب كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه اللي نفسك فيها. رب حتى الاكل، حتى استطعموني اطعمكم، حتى الكسوه، حتى اي حاجه انت عاوزها من ربنا. فربنا اتنا في الدنيا حسنه. وكمان بقى ايه الدعوات اللي قولها؟ قول الدعوات اللي انت عاوزها تنفعك في اخرتك، زي اللهم ارزقني حفظ القرآن، والفتح في النفقات، الفتح في الامر معروف انها منكر، ارزقني يا رب حسن التبعل لزوجي، ارزقني يا رب طاعة الوالدين، ارزقني حسن تربية اولادي. ادعي الادعية اللي تنفعك في قبرك، فاهمين؟ اللي تنفعك في اخرتك، فاهمين البند ده؟ دعوات لنفعي في الاخرة. بعد كده ما تنساش بقى اللي ليهم حق عليك، لمن لي اللي ليه جميل وحق على دينك ودنيا، سواء حق ديني او دنياوي. وما تنسوش ان ربنا بيغار انك قاعد تدعي لهؤلاء ولك بمثل، وانت قاعد تكرم هؤلاء بالدعاء الله يكرمك. عم تقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، يا رب بارك في اللي علمونا وربونا، الدعاء لأشخاص معينين. راحتكم بقى هنا الباب ده ممكن تستطردوا فيه، هتاخدوا ايه في وقت محترم جدا جدا. بس اوعى تنسى بند اللي جاي دعاء لأمة محمد. أمة محمد، أمة محمد، بلاد المسلمين. المسلمين دول مش كالبنيان، بلاد المسلمين، هموم المسلمين، وأمال المسلمين، أمنيات المسلمين إيه في العالم كله، وهموم المسلمين، سواء بقى مسلم وبلادهم. ادعي صدقني هتلاقي نفسك حتة تانية. وبعدين ادعي نفسك فيما يرتبط بالآخرة بقى، تدعي الدنيا، ادعي بقى المرتبط بيه بالآخرة، ما قبل الموت وما بعد الموت. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم اجعل آخر كلامي لا إله إلا الله. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم ارزقني حسن الختام. إيه اللي قبل الموت؟ اللهم اجعل خير أيامي آخرها وأشرف أيامي يوم أن ألقاه. اللهم ارزقني اللقاء المشرف يوم أن ألقاه. هو ده قبل الموت. ادعي الأدعية المرتبطة إن ربنا يرزقك حسن الختام، القبر، ادخل في القبر، ادعي نفسي ايه في القبر؟ يا رب ثبتني عند سؤال، اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرقين. تبدأ تدعي كأنك واحد دخل قبره وبيدعو له، اللهم ابدني اهلا خيرا من اهلا وزوجا خيرا من زوجي، اللهم اجعل، اللهم مد لي فيه مد البصر واجعله لي نورا. خد راحتك في قلبك، خد راحتك في قبرك بقى، خش على يوم القيامة بقى، اللهم اجعلني من الآمنين يوم الفزع الأكبر، يا رب أظلني تحت ظل عرشك، يا رب اجعلني من 70,000 الذين لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يا رب أسقني من حوض نبيك، يا رب يا رب يا رب يا رب. خد راحتك. مش اتفقنا ان اليوم ده بيذكرني بالآخرة؟ إن الساعة آتية، الصراط، خش على الصراط ادعي، الميزان، خش على الميزان وادعي، يا رب سق الميزان، يا رب يا رب سق الميزان، يا رب ثبتني على الصراط واجعلني ممن يمر كالبرق. الجنة، اللهم ادخلني في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا سلام على الجمال، ختمت، خلصت، ادخل بقى على الجمال كله. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم بقى. وحاول بقى زي ما انا قلت لحضراتكم، كل ما تلاقي نفسك ضعفت ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، قوله 100 مره. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الحوقله، الادعيه للناس، النداء على الله سبحانه وتعالى، يا ذا الجلال والاكرام، يا كذا يا كذا كذا. وطبعا اليوم ده مش كله دعاء بس، لا، ممكن يبقى فيه صنائع معروف، تصدقت بوجبة، ردت على تليفون في مش عارف اصلاح ذات بين، شاركت فيه كده ربع ساعة ولا حاجة 10 دقايق. المهم ان انا عاوز اقوله لحضراتكم ان اليوم ده ان شاء الله يوم جميل وموفقين ان شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، واعتذر جدا على الإطالة. وان شاء الله بالنسبة للمنهجية والورقة ديت هبعتها لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها.

أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية تتجدد يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان مع برنامج أقوال جامعة، يسرني أن أرحب في مستهله بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: فضيلة القاضي، نتناول قولا آخر جامعا للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: رم جهازك وافرغ من زادك، وكن وصي نفسك، ولا تجعل الرجال أوصياءك، واعقل أمرك وتيقظ من سنتك، فإنك مسؤول عن عمرك. هذه وصايا جديدة للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. رم جهازك، ليتنا نشرح ونعلق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب قلوبنا ونور أبصارنا، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فهذه وصايا هامة غالية نفيسة للمحاسبي رحمه الله تعالى، يا ليتنا جميعا نفهمها ونطبقها تماما. رم جهازك، طبعا في هذه الوصايا لابد أن نشرح الكلمات حتى نفهم المقصود والمعنى. رم جهازك، رم أي أصلح جهازك، ما تحتاج إليه، أي أصلح ما تحتاج إليه. أنت في الدنيا تقول
0: أدواتك. نعم.
1: أنت في الدنيا تقول عن أفاف البيت الجهاز، والمرأة أيضا تقول عن أفاف بيتها الجهاز. إذن الجهاز ما يحتاجه الإنسان لحياته في بيته في دنياه. رم أصلح، أصلح جهازك، أي أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك. كما أففت لدنياك، كما أصلحت جهازك في الدنيا، فأصلح جهازك للآخرة. إذن هذه وصية يدعوك فيها إلى إصلاح وإعداد الجهاز النافع لعيشك في الآخرة، وهذا الأمر يكون بمتابعة شريعة الله عز وجل، وخاصة عندما تدرك أنه من ساهم في بناء مسجد بنى الله له قصرا في الجنة، وعندما تدرك أجر التسبيحات وأجر إلقاء السلامات. فهذه الأمور كلها تؤسس لك في الآخرة من قصور وأشجار وأنهار. الإنسان يستطيع بأعماله أن يوسع نطاق مملكته في الآخرة بالقصور والأشجار والأنهار إذا أدرك ذلك من علم الشريعة. بعد ذلك قال: وافرغ من زادك. وافرغ أي أنجز. زادك ما تتزود به. هو يريد أن يقول: أنجز إعداد ما تتزود به لآخرتك، أنجزه. لماذا؟ أنت عليك في كل لحظة أن تكون على استعداد من أجل أن تقف بين يدي الله عز وجل للسؤال. هكذا أو هذا لا يكون إلا إذا أنجزت ما تحتاجه للسؤال وللآخرة. إذن عليك أن تبادر مسرعا إلى أن تكون دائما في حالة قد أعددت فيها الزاد للآخرة، فإذا جاءك الموت فجأة فوقفت بين يدي ربك للسؤال والحساب، كنت جاهزا، كنت على الصفاء لا على الشر والفساد. أنت إذا أردت في الدنيا أن تمتحن بأي امتحان، لابد أن تعد نفسك تماما قبل أن تدخل إلى غرفة الامتحان. والآخرة عليك أن تعد نفسك أن تنتهي من إنجاز ما أمرك الله عز وجل به قبل أن تصل إلى الآخرة، وأنت لا تعلم متى تصل إلى الآخرة، عند موتك تصل. وإذا كنت لا تدرك متى تموت فعليك أن تكون في كل لحظة قد أنجزت الزاد. وهذا كيف يكون؟ بأن تكون في كل لحظة قد أتممت ما أمر الله عز وجل به، وقد اجتنبت ما نهى عنه. عشت أكثر تطبق ما أمر الله وتجتنب ما نهى عنه، فتكون هكذا دائما في حالة استعداد للحساب وللوقوف بين يدي الله عز وجل. إذن أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك، أنجز إعداد ما تتزود به لآخرتك. ثم قال في الوصية الثالثة: وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أنه على المؤمن أن يتصرف فيما يملكه وفقا لما يحقق النفع لنفسه في الآخرة. فبدلا من أن يترك ما يملك وصية للرجال من بعده، فليتصرف به في حياته وفقا لما يحب أن يعمل فيه من بعده. أنت تحب أن ينفق جزء من هذا المال في سبيل الله ويترك الباقي إرثا للورثة، فأنفق هذا الجزء في سبيل الله، لا تترك هذا الأمر للرجال من بعدك، فقد لا يطبق. إذا كنت على خوف من الظلم في توزيع التركة أو من حرمان النساء من الميراث كما يجري في أيامنا هذه، فأنجز هذا الأمر قبل أن تنتقل إلى الدار الآخرة. لا تترك للرجال من بعدك أن يفعلوا ما يفعلوا. ونحن نشاهد في أيامنا هذه إذا مات الصالح ويكون قد أوصى أبناءه وأوصى أقرباءه، فإذا مات فعلوا ما فعلوا بتركته، حتى بكتبه، حتى بأمواله، حتى بكل ما يملك من الأمور المعنوية والمادية. إذن عليك دائما أن تفعل بما تملك ما يحقق النفع لك في الآخرة. ثم إذا أردت أن يفعل بما تملك شيء بعد موتك فأنجزه. لماذا تترك هذا الأمر وصية للرجال من بعدك؟ إذن كن
2: وهنا في إطار المعمول به شرعا أي ثلث التركة، قد يفهم هذا الكلام خطأ، يعني توصون بأن يتصرف المرء بما يملك كما يحب ويشتهي أن يفعل به عند موته. إذن أن يتصرف وهو في حياته، هل يجوز له أن يقسم التركة كما يشاء ويرغب بأن يكتب لأولاده وبناته كيف يشاء، أم أن يترك الأمر للشريعة تقسم كما هو معروف بعد الموت؟
1: لابد أن نفهم أمرا هاما،
2: نعم،
1: وهو أن الإنسان يتصرف بملكه كيف يشاء وفقا لحدود الله ولشريعة الله. يعني له أن ينفق أمواله كيف يشاء ضمن الشريعة، لا في المحرمات ولكن في المباحات.
2: نعم.
1: ما يملكه الإنسان لا حق فيه لورثته إلا بعد موته، لا يصبح تركة إلا إذا مات هذا الإنسان.
2: صحيح.
1: ومن هنا نجد بعض الأبناء يتجرؤون على آبائهم، يمنعونهم من التصرف بأموالهم لأنهم يعتبرون أن هذه الأموال حقا لهم. ليست حقا لهم إلا بعد موت الوالد. الوالد يتصرف في ملكه كيف يشاء ويختار. ونحن نجد في الأثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين يطلب أموالهم من أجل تجهيز جيوش المسلمين كحالتنا اليوم، ألسنا بحاجة إلى أموال الأغنياء من أجل أن نجهز الجيوش دفاعا عن فلسطين وعما يجري فيها؟ نادى رسول الله، فجاء عمر بنصف ماله وترك النصف الآخر لأهل بيته وظن أنه سبق. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكل ماله، فعندما قال له عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت الله ورسوله، لن يتخلى الله عنهم، وأنا قدمت مالي لله، فكيف يتخلى الله عن أهلي؟ فقال عمر: ما سبقك أحد يا أبا بكر. للرجل أن يتصرف في ماله كيف يشاء، له أن يتصدق بجزء كبير من ماله احتسابا للآخرة. أما فيما يتعلق بتوزيع التركة، ما أقوله أنا، لا شك ليس له أن يظلم أحدا من أبنائه، لابد أن يوزع التركة وفقا لأحكام الشرع، لأحكام الميراث، وإلا يطعم بهذا الأمر.
2: أن يوزع ما يملك،
1: ما يملك
2: لم تصبح تركة بعد في حياته،
1: طبعا أن يوزع ما يملك وفقا لأحكام الشرع عبر كاتب العدل أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه ما يحصل كثيرا بين الناس، بعد موت الوالد يأتي الأبناء فيأخذون التركة بكاملها، ثم البنات يسكتن حياء، تخجل الفتاة أن تطالب بحقها. يأتي الشاب ويقول لأخته لشقيقته: أنت لا تريدين شيئا، أنا علي مسؤولية البيت والبناء وكذا، علي أن أتزوج، أنت قد تزوجت فلست بحاجة إلى شيء. فتسكت الفتاة حياء، فيؤكل حقها من باب الحياء والخجل. باستطاعة الوالد إذا أراد أن يحقق العدل، أو إذا خاف من أبنائه وهو يعلم أبنائه، أن يقوم بتوزيع أملاكه بعد وفاته، أن يقوم بتوزيع هذه الأمور كما وفقا لشريعة الله، وعلى أن ينتقل الملك إليهم بعد وفاتهم. لو فرضنا، ليست القضية، لا تتعلق القضية بالميراث فقط، لو فرضنا الوالد هو في حالة الغنى وهو يريد أن يؤسس مؤسسة خيرية، فأوصى أبنائه بهذا الأمر، قد لا تنفذ الوصية من تركته بعد موته. هو يريد أن يخصص جزء من ماله في هذا الباب من أبواب الخير، أو لهذا المسجد، أو لهذه المؤسسة الوقفية، قد لا تنفذ هذه الوصية. هنا عليه أن يقوم بإنجاز هذا الأمر قبل وفاته، ثم يترك بقية أملاكه لتوزع وفقا للميراث. هذا المقصود: وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك، أي أنجز الأمور التي تنفعك في الآخرة، ثم بعد ذلك ما أردت أن تتركه لورثتك باستطاعتك أن توصي بأن يوزع وفقا لأحكام الشرع، أو أن تقوم أنت بتأسيس هذا الأمر حتى لا يحصل الظلم.
2: وعقل أمرك وتيقظ من سنتك.
1: وعقل أمرك بمعنى أنه عليك أن تكون بصيرا بمصيرك، تحكم عقلك وأنت في الدنيا لتعلم ما فيه الخير لك، ثم بعد ذلك تسعى من أجل تحقيقه. قال أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه: لو عقل ابن آدم عن ربه كان خيرا له من جهاده. لو فهم ابن آدم ماذا يريد الله عز وجل منه وله كان خيرا من جهاده. أعقل أمرك، لابد أن تعرف ماذا يريد الله عز وجل منك، ماذا تريد أنت منه، ماذا تريد لنفسك من الدنيا، ماذا تريد لنفسك من الآخرة. قف مع نفسك، حدد هذه الأمور، حدد هذه الأهداف واكتبها. ماذا يريد الله منك؟ اكتب هذه الأهداف. ماذا تريد من ربك؟ أن يدخلك الجنة، أن يجعلك في الفردوس الأعلى، في مقام القرب منه، اكتب هذه الأمور. أن تكون وليا، اكتب هذه الأمور. ماذا تريد لنفسك؟ ماذا تريد لها في الدنيا وماذا تريد لها في الآخرة؟ إذن وعقل أمرك، انظر إلى هذه الكلمات، أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك، أنجز إعداد ما تتزود به لآخرتك، كن وصية نفسك، ثم أعقل أمرك.
2: على الإطلاق كل أمرك،
1: كل الأمور، حتى في أموري الخاصة. أنا أريد دراسة الدكتوراه أم الليسانس فقط، أم الماجستير فقط، أريد أن أعمل في هذا المجال أم في هذا المجال. التردد دائما يضيع العمل، يضيع الإنسان. إذا كان الإنسان بين أن يتابع الدراسة أم لا سيتوقف، بين أن يعمل في هذا العمل أم في هذا العمل، في الوظيفة أم في التجارة، يضيع. عليه أن يكون عاقلا متدبرا لما يريد بحكم العقل، يجعل الدنيا أمام عينيه، يجعل الآخرة أمام عينيه، يجعل الشريعة أمام عينيه، يجعل شهوات النفس أمام عينيه، ثم يعقل هذه الأمور ويدقق لأهدافه التي يريد أن يصل إليها في الدنيا وفي الآخرة. تيقظ من سنتك. السنة هنا الغفلة والنوم، والمقصود أن تكون يقظا
2: من غفلتك،
1: من غفلتك، يقظا من الوصول إلى مصيرك، لا تكن غافلا نائما عن الآخرة. هذا هو المقصود، كن متيقظا دائما لا غافلا عن الآخرة. هذا المقام إذا أردنا أن نفهمه بشكل تام علينا أن نحكي حكاية الإنسان في هذه الدنيا. فالإنسان في هذه الدنيا إما أن يكون غافلا وإما أن يكون متيقظا. وقد حكى حكاية الإنسان في هذه الدنيا ابن المقفع، نعم ابن المقفع، في كتابه كليلة ودمنة، ما أصدق ما قاله، وهو يصور غفلة الإنسان بصورة، طبعا غفلة الإنسان عن آخرته بصورة يظنها الإنسان سخيفة أم بسيطة أم حكاية لأطفال. يصور غفلة الإنسان عن آخرته يلهو ببوارق زيف الحياة فتصده عن سبيل قصده وغايته، فيهلك وهو مخدوع بمفاتنها. فانظر إلى ما ذكره في كتابه كليلة ودمنة قبل باب الأسد والثور. هذه عبر هامة جدا في هذا الكتاب، من قرأها عن فهم أدرك ماذا يقصد ماذا يريد. قال: التمست للإنسان مثلا، بحثت عن مثل للإنسان،
2: نعم،
1: فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج إلى بئر. هو صور كل الأمور بصور حيوانات، بصور. إذن مثل الإنسان عنده مثل رجل نجا من خوف فيل هائج، فيل هائج يريد أن يقتله، فهرب منه فوجد بئرا فتدلى فيها. طبعا الفيل لا يستطيع
2: أن يتدلى، أن يلحق به، نعم.
1: وتعلق بغصنين كانا على سمائها، أي على أعلى البئر يوجد غصنان تعلق بهما حتى لا يسقط في قعر البئر. فوقعت رجلاه على شيء، لمس شيئا برجليه في طي البئر، في طيات البئر، حفاته وطياته. فإذا حيات أربع قد أخرجن رؤوسهن من أجحارهن. وجد أربع حيات قد أخرجن رؤوسهن من أجحارهن يتربصن به. ثم نظر فإذا في قعر البئر تنين. طبعا هو يصور هذه الصور. التنين يقصد به في هذه الحكايات نوع من الحيات كأكبر ما يكون منها، طويل كالنخلة السحوق، أحمر العينين مثل الدم، واسع الفم، يبتلع كثيرا من الحيوان، في فمه أنياب كبيرة جدا. إذا رأى هذا الحيوان الكبير في قعر البئر، إذا سقط ابتلعه فورا. فاتح فاه، ينتظر أن يسقط الإنسان هذا المعلق بالغصنين حتى يبتلعه. منتظر له ليقع فيأخذه. فرفع بصره هذا الإنسان إلى الغصنين، فإذا في أصلهما جرذان، أي فأران كبيران أسود وأبيض، وهما يقرضان الغصنين دائبين لا يفتران. فانظر إلى حكاية هذا الإنسان، هرب من فيل مفترس، تدلى في بئر، تمسك بغصنين، تحت رجليه حيات أربع، في قعر البئر حيوان كبير إن سقط افترسه. نظر إلى الغصنين فإذا عليهما فأران شو يأكلان أو يقرضان الغصنين. طبعا إن استمر في هذا العمل
2: سيقع على
1: سقط انقطع الغصن فوقع فهلك. هكذا حالة الإنسان هو في هذا الخطر الذي يأتيه من أين؟ من الآخرة. في الدنيا أمام هذا الخطر الذي قد يصل إليه في الآخرة فيبتلع ويهلك في النار. قال هل يكون هذا الإنسان غافلا عن مصيره وعن كيفية خروجه يتلهى بأمر آخر؟ قال فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه، ينظر في أمره يهتم لنفسه، إذ أبصر قريبا منه كوارة، شو كوارة؟ بيت النحل فيها عسل. شاف كوارة بيت نحل مليء بالعسل، هو يشبه هذا العسل بالدنيا، هو موجود بهذا الخطر أنزله الله إلى الأرض وهو أمام خطر عظيم قد يصل إليه، قد يصل إلى النار وقد يفرج عنه ويصل إلى الجنة. فعندما نزل لاحظ أمرا تحبه النفس، الدنيا، حلاوة الدنيا، شهوات الدنيا، هل ينسى الخطر الذي هو فيه ويقبل على الشهوات غافلا؟ إذن إذ أبصر قريبا منه كوارة فيها عسل فذاق العسل، ذاق حلاوة الدنيا، فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره وأن يلتمس الخلاص لنفسه، ولم يذكر أن رجليه على حيات أربع لا يدري متى يقع عليهن، ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع الغصنين، ومتى انقطع وقع على التنين، فلم يزل لاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التنين فهلك، أي حتى مات فهلك. فانظر إلى غفلة الإنسان، سلمنا الله عز وجل من هذه الغفلة. إذن هذا كلام رائع جميل هام يصور حقيقة الغفلة وكيف يكون الإنسان غافلا عن آخرته منغمسا بحلاوة الدنيا. تيقظ
2: من سنتك،
1: من
2: أي
1: سنتك،
2: تيقظ من غفلتك، فإنك مسؤول عن عمرك، والمرء مسؤول عن كل شاردة وواردة من عمره ومن لحظات حياته.
1: فإنك مسؤول عن عمرك. جاء في الأثر عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي في أول كتاب صفة القيامة وقال حديث حسن صحيح. وفي هذا المقام لابد أن نقرأ قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر، لماذا أقسم الله عز وجل بالعصر؟ والعصر على القول الراجح الدهر، والدهر هو الزمن. نحن إذا أردنا أن نقسم، نقسم بالله عز وجل وأسمائه وصفات ذاته، لأن القسم هو تعظيم للمقسم به، لا يجوز أن نقسم بخلاف هذه الأمور. أما الله عز وجل فهو يقسم بما شاء لأنه فعال لما يريد، مالك لكل شيء. ولكن إذا أقسم بشيء فإنما يقسم به ليلفت انتباهنا إليه ومن أجل أن يدعو عقولنا من أجل التفكر فيه. فعندما أقسم بالعصر أراد أن يلفت انتباهنا إلى أهمية الزمن، إلى أهمية الوقت، وأن نتدبر هذا الأمر. وعمرك هو وقت وهو جزء من الزمان الذي تعيشه، إذن عليك أن تعرف كيف تستثمر هذا الوقت الذي تعيشه والذي هو جزء من الدهر ومن الزمن. لذلك نجد قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي إن الإنسان سيخسر، أقسم بالدهر بالزمن، إن الإنسان سيخسر إلا إذا استثمر وقته، استثمر الزمن بالإيمان والعمل الصالح وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. الحق هو ما أنزله الله، تواصى دعا إلى اتباع الحق والصبر وإلى الصبر على أداء هذا الحق. ثم إذا تأملنا، إذا فكرنا، إن تأكيد الإنسان ألف ولام أي جنس الإنسان لفي خسر إلا أداة استثناء، ونحن ندرك أن البعض يستثنى من الكل، وكأن الله عز وجل يقول أن كل الإنسان في خسر، أما البعض فهم الناجون يوم القيامة، وهم الذين استثمروا أوقاتهم في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح واتباع الحق والدعوة إلى الحق والصبر على هذا الحق. وأما معظم الناس سيستثمرون هذا الوقت وهذا العمر من أجل خدمة نفوسهم وخدمة ذواتهم، لا من أجل خدمة الدين والمجتمع وخدمة الأمة، لا من أجل تحقيق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. والحق والصبر من العمل الصالح، ولكن خصا بالذكر لأهميتهما لبناء المجتمع، فالمجتمع لا يبنى ولا يقام إلا باتباع الحق الذي هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وإلا بالتواصي بأن يوصي الأفراد بلفظ الوصية، والوصية عادة تنفذ بالتواصي باتباع هذا الحق والصبر على أدائه. وحديثنا هنا يطول جدا وقد انتهى وقت البرنامج، ولكن أقول بكلمات مختصرة، ستسأل عن كل لحظة من عمرك، عن كل وقت تعيشه، عليك أن تستثمر الوقت في الإيمان والعمل الصالح والسعي لما ينفع المجتمع، وإلا فسوف تندم ندما كبيرا يوم القيامة، وخاصة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما جلس ابن آدم مجلسا ولا اتكأ متكأ لم يذكر الله فيه إلا كانت ترة عليه يوم القيامة، أي حسرة وندامة. فالنبي يقول لك ستندم على كل لحظة ضيعتها من العمر في الدنيا من غير أن تحصل فيها أجرا ينفعك في الآخرة. إذن اعلم أنك مسؤول عن عمرك، أي عن زمانك ووقتك الذي تعيش فيه حتى تصل إلى الآخرة، فهذا الوقت هو أمانة ائتمنت عليه، أمرك الله أن تستثمره بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الحق واتباع الحق، ونهاك عن استثماره في خدمة النفس والذات فقط. واقرأ تفسير والعصر تفهم ذلك تماما.
2: نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. هذا قول جامع شرحناه وعلقنا عليه للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: رم جهازك وافرغ من زادك، وكن وصي نفسك، ولا تجعل الرجال أوصياءك، وعقل أمرك، وتيقظ من سنتك، فإنك مسؤول عن عمرك. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن متابعتهم. حتى الملتقى في الغد بإذن الله تعالى، لكم منا أطيب التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.
3: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك يا رب العالمين. أخواني وأخواتي، كل عام وأنتم بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أشهدنا العشر أيام هذه المباركة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من علينا وكنا من الأحياء الذين يحيون في هذه الأيام المباركة. وخلاص إحنا بيننا وبين يوم عرفة يعني يومين ثلاثة بوساط، ويبدأ هذا اليوم العظيم. عشان كده أنا حابب النهاردة يكون اللقاء بتاعنا النهاردة بيتكلم عن هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. يمكن سبحان الله من أعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا، يعني من 15-20 سنة احنا ما كناش نعرف أصلا يعني ايه العشر أيام الأوائل من ذي الحجة. من 10-15 سنة ما كناش نعرف أصلا يعني ايه يوم عاشوراء وصيام يوم عاشوراء، وما كناش نعرف ده تماما. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا بعلماء أفاضل وشيوخ مباركين بدأوا يعلمونا ان يوم عاشوراء ده يوم عظيم، وان يوم عرفة ده يوم عظيم. وبفضل الله سبحانه وتعالى بدأ الدعاء والمشايخ في المنصورة، الدكتور عبد الرحمن الصاوي، الدكتور حازم شومان، الدكتور غريب، الشيخ علي قاسم، المجموعة كلها بدأت تتحرك ان هي تعرف الناس وتعلم الناس. يلا يا جماعة، احنا عايزين نبقى فاهمين كويس جدا ان يوم عرفة ويوم عاشوراء وهذه الأيام المباركة المفترض ان احنا نهتم بيها بزيادة شوية، لان دي فعلا من النفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا بيها علشان نجدد العهد مرة تانية مع ربنا سبحانه وتعالى. يوم عرفة بالنسبة لنا ده يوم من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، يوم مهم جدا، وممكن سبحان الله الأمر بالنسبة لنا يفرق كتير جدا في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. بالفعل لو دخلنا يوم عرفة واستغلينا يوم عرفة استغلال صح سليم، احنا بفضل الله ممكن حياتنا تتغير وحياتنا تتبدل. ممكن صحائف الأعمال اللي كانت اتملت بمعاصي وسيئات، ممكن الصحائف دي يمحى منها كل شيء. ممكن لو صحائف الحسنات بتاعتنا قليلة شوية فيها الأعمال الصالحة، ممكن بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لنا هذا مضاعفة كبيرة ومضاعفة عظيمة. فاحنا محتاجين النهاردة نركز شوية ونعرف ايه يوم عرفة، وايه مكانة يوم عرفة، وايه فضائل يوم عرفة، وبعد كده نبدأ نتكلم احنا نستغل اليوم ده ازاي. وهل يا ترى، وده السؤال المهم جدا اللي لازم نطرحه على انفسنا، هل الاحاديث اللي وردت في فضائل عرفه، هل يا ترى الاحاديث دي يعني خاصه باللي هيشهد عرفات في هذا العام، ولا الاحاديث دي عامه لكل الناس؟ تعالوا مع بعض نركز علشان نجاوب على الاسئله دي. محتاجين بالفعل النهارده نركز شويه. خلوني من البدايه نتفق على ان اول حاجه هتحمسنا على الشغل وعلى العمل والاجتهاد في العمل الصالح في يوم عرفه ان احنا نعرف فضله ونعرف مكانته ونعرف قيمه اليوم ده عند ربنا سبحانه وتعالى. بصوا، مهم قوي ان احنا نعرف فضيله الشيء، وعلشان كده لا يزال علماءنا من اول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا بيكتبوا في فضائل الاعمال وفي فضائل الايام. كتبوا فضائل الاعمال زي الترغيب والترهيب للاصفهاني، والترغيب والترهيب للمنذري، وغيرها من الكتب. وكتبوا في فضائل الاوقات زي ما كتب مثلا ابن ابي الدنيا في فضل يوم عرفه وفضل العشر ايام الاوائل من رمضان، وزي ما كتب الامام الطبراني رحمه الله عليه في فضل يوم عرفه، وزي ما كتب الامام ابن قدامه في فضل يوم عرفه، وزي ما كتب ابن الوراق رحمه الله عليه في فضائل يوم عرفه، وزي ما عمل الامام البيهقي رحمه الله عليه كتاب عظيم مهم قوي، كتاب فضائل الاوقات، وزي ما كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه كتابه الماتع لطائف المعارف اللي بيتكلم فيه عن كل شهر من الشهور وما فيه من الفضائل وما فيه من الاعمال المهمه. يبقى اذا احنا لازم نفهم كويس جدا انهم وضعوا لينا هذه الكتب علشان احنا نهتم بهذه الايام، هذه الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها واختارها علشان تكون افضل الايام على مدار العام.
ايه فضائل يوم عرفه؟ من اكتر الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيها في القران هو يوم عرفه. وربنا سبحانه وتعالى اقسم بهذا اليوم في اكتر من ايه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وده يديني ملمح مهم قوي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيقسم على شيء ده دلاله ان الشيء ده عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. شوفوا بقى ركزوا معايا، العلماء اختلفوا ايه المقصود بالفجر وايه المقصود بالليالي العشر وايه المقصود بالشفع والوتر. فبعضهم قال ان المقصود لما ربنا اقسم بالفجر قالوا الفجر اللي هو صلاة الفجر، هذا هو قول. بعضهم قال لا، ده المقصود بالفجر ده هو الصبح، وقت الصبح. وبعضهم قال لا، ده الفجر هنا المقصود به فجر يوم عرفة. فبعض العلماء قال والفجر ده اصلا المقصود به فجر يوم عرفة. وليال عشر جماهير المفسرين كما قال ابن عباس وكما قال غير واحد من اهل العلم عكرمة وقتادة والسدي وابن جبير، كل هؤلاء قالوا وليالي العشر، قالوا المقصود بها العشر ايام الاوائل من ذي الحجة، واخر يوم فيهم اللي هو اليوم العاشر هو يوم، او عفوا اليوم قبل الاخير هو يوم عرفة. يبقى اذا القسم الاولاني بعض اهل التفسير قالوا المقصود به عرفة، القسم الثاني العشر ايام منهم يوم عرفة، والشفع والوتر. ايه الشفع وايه الوتر؟ قال ابن عباس ان الشفع هو يوم الاضحى لانه يوم عشرة، والوتر هو يوم عرفة لانه يوم تسعة. يبقى تخيلوا ثلاثة قسم وراء بعض، ربنا بيقسم بثلاث اشياء. كثير من المفسرين كانوا بيقولوا ان المقصود بالثلاثة المتوالية دي، او كان بعض اهل التفسير يقول ان المقصود بالثلاثة المتوالية دي ده يوم عرفة، في الفجر اللي هو فجر يوم عرفة، وليالي العشر، والشفع والوتر. في كل قسم من الثلاثة هناك اقوال المفسرين ان المقصود بيها يوم عرفة. ده ما يدلكش ويخلي قلبك يستشعر كده ان اليوم ده يوم مهم ويوم عظيم لازم تقف قدامه كده. لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذا اليوم اكتر من مرة في قسم متوالي، في عدة اقسام متوالية، ده يخلينا نتأكد ويتبين لنا لا لا لا، خد بالك احنا لازم نقف ان الامر عند الله سبحانه وتعالى كبير. قال الله سبحانه وتعالى في موطن اخر ايضا من القرآن وربنا بيقسم بهذا اليوم، قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود هو يوم القيامة. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بيوم القيامة. وشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة، ومشهود هو يوم عرفة. فالنبي فصل لنا ان القسم ده برضه ربنا سبحانه وتعالى اراد به هو يوم عرفة، هو ذلك اليوم المشهود. يبقى لما ربنا يقسم به للمرة التانية في القرآن احنا لازم نقف وناخد بالنا ان ده يوم فعلا عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل ان اليوم ده من ضمن الايام اللي هي افضل الايام على الاطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان ورواه البزار من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل الأيام على الإطلاق عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر، الأيام اللي احنا فيها، وهيكون تاسع يوم فيها هو ذلك اليوم المبارك العظيم يوم عرفة، اليوم العظيم قوي ده عند ربنا سبحانه وتعالى. مش كده وبس، ده من فضائل اليوم ده أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذا اليوم لأحداث عظيمة جدا، من ضمنها إن ربنا سبحانه وتعالى اتخذ اليوم ده أو جعل في اليوم ده هو اليوم الذي أتم الله عز وجل فيه النعمة وأكمل فيه الإسلام وأكمل فيه الإيمان وأكمل فيه الدين، في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا اختار اليوم ده من ضمن سائر الأيام. انتوا عارفين ان ربنا كان بيفرض العبادات على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات محددة معينة، يعني الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج، بعدها بكم سنة فرض الصيام وفرض الزكاة، بعدها بكم سنة فرض الحج، وكم قبلها من كم سنة فرض الحجاب على النساء. فكان كل شوية الدين بيزيد حتة، بيزيد فرض من الفروض سبحان الله، إلى أن وصلنا اليوم عرفة سنة عشرة من الهجرة. هنا ربنا سبحانه وتعالى أكمل الدين على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. علشان كده حبر كبير من أحبار اليهود قابل سيدنا عمر بن الخطاب وقال له يا عمر
والله آية في كتاب ربكم، آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، احنا نتخذ ذلك اليوم عيدا. فقال عمر لهذا الحبر من أحبار اليهود: وما هي هذه الآية؟ قال: قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إنني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي زمان نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فلما ربنا يختار هذا اليوم عن سائر الأيام علشان يكمل فيه الدين ويتم فيه النعمة، يبقى إذن اليوم ده عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم. كذلك أيضا من خصائص هذا اليوم إن ده اليوم اللي أخذ الله سبحانه وتعالى فيه الميثاق على بني آدم في قديم الأزل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فده اليوم اللي ربنا أخذ عليه الميثاق على جميع الخلق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مش كده وبس، بل ربنا سبحانه وتعالى وكل اللي فات ده بقى كوم، واللي جاي معاكم ده كوم تاني خالص. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذا اليوم علشان يكون اليوم ده هو أكتر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه الرقاب من النار. خد بالك من حاجة، ان احنا واحنا في رمضان كان الدعاء الدائم المستمر بالنسبة لينا كلنا ان احنا عاملين نرفع ايدينا: يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب اعتق رقابنا من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا: وان لله عز وجل في كل يوم وليلة من ايام رمضان او من ليالي رمضان عتقاء من النار. فاحنا كان هدفنا الاسمى والاعظم في رمضان بعد تحقيق رضا ربنا ان ربنا يعتق رقابنا من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: شوفوا رمضان بفرص العتق اللي ربنا وضعها في رمضان، مفيش يوم هيكون فيه عتقاء لله عز وجل من النار أكتر من اليوم المبارك ده، يوم عرفة. ده أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه الرقاب من النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقاب العباد من النار من يوم عرفة. علشان كده ابن عبد البر بيجاوب على السؤال بيدور في ذهني وذهنك دلوقتي، تقول لي يعني الحديث ده مش خاص بأهل عرفات؟ أقول لك لا، مش خاص بأهل عرفات. الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه يقول: وهذا الحديث على عمومه فيشمل من وقف بعرفات ومن كان في الأمصار، يعني والناس اللي موجودة في بيوتها وفي بلادها وفي أماكنها، هذا الحديث شامل للكل. الحديث ده يخلينا في اليوم

فهم أحرار لوجهك يا رب. اللهم إن عبدك حكيم بن حزام أعتق رقاب عبيده، اللهم إن حكيم بن حزام عبد عندك يا رب فأعتق رقبة حكيم بن حزام اليوم. الناس دي كانت فاهمة كويس جدا كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. دي ناس كانت فاهمة وناس كانت واعية وعارفة كويس جدا إزاي تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في يوم عظيم زي ده. علشان كده بقول لكم اليوم ده أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه رقاب الناس من النار، فتعرضوا لهذه الخيرات وتعرضوا لهذه النفحات من الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، بل اليوم ده هو أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه من الرحمات على عباده. أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه الرحمات. تخيلوا شهر رمضان شهر الرحمة، تخيلوا إن أكتر يوم ربنا بينزل فيه الرحمات هو اليوم ده، هو اليوم ده. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الطبراني في فضل العشر، وخرجه أيضا البيهقي رحمة الله عليه وابن أبي الدنيا بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم أصغر وقد طبت أصغره، أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أذل من يوم كيوم عرفة. الشيطان لا يرى في يوم من الأيام مذلول أو حقير أو حزين من يوم كيوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على عباده، من كثرة ما ربنا سبحانه وتعالى بينزل الرحمات على عباده. معقول للرحمات دي هتنال الناس اللي قاعدة قدام التلفزيون، ولا الستات اللي مشغولين، أمهاتنا اللي مشغولين بالتنفيض وترويق الشقة؟ لا، اعملوا الكلام ده قبل عرفة، إنما يوم عرفة ده يوم لله سبحانه وتعالى. الناس اللي مشغولة طول يوم عرفة عمالة تنزل تروح تبيع وتشتري وتجيب وتسوي، انسى الكلام ده يوم عرفة. يوم عرفة ده ركز كويس جدا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أضحر ولا أذل من يوم كيوم عرفة. ليه؟ لما يرى من تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده. ده يوم عظيم جدا ربنا سبحانه وتعالى بينزل فيه الرحمات، بينزل فيه الرحمات، فقد يشفي مريضا وقد يعافي مبتلا وقد يرفع الضر عن آخرين وقد يرزق أقوام وقد يعين آخرين. يا جماعة ده يوم الرحمات بتتنزل فيه على الناس، رحمات ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم خد بالك في اللفتة العظيمة اللي النبي قالها، قال مما يرى من تنزل الرحمات، فهي مش رحمة واحدة، ده رحمة واحدة عمت الكون كله، فما بالكم لما تكون رحمات كتيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل على أقوام. رحمات تتنزل على الأقوام فيمحو الله سيئاتهم، وتتنزل رحمات أخرى على آخرين فتضاعف حسنات، عفوا، فتمحى سيئاتهم، وأقوام أخرى تتنزل عليهم رحمات فتتضاعف حسناتهم، وأقوام أخرى تتنزل عليهم رحمات فيرفعهم الله عز وجل في الجنة درجات. إحنا محتاجين في اليوم ده نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين يوم عرفة أن إحنا بالفعل نقول يا رب إحنا محتاجين رحمتك النهاردة، إحنا محتاجين رحمتك النهاردة. الرحمات دي اللي هتصيب راكع أو ساجد أو تالي للقرآن أو ذاكر لله سبحانه وتعالى أو صائم، الرحمات دي اللي هتتنزل على أقوام حريصين في يوم عرفة أن هم يطعموا مساكين أو يتصدقوا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وده اللي إحنا محتاجينه، إحنا محتاجين نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه، وده الحديث وإن كان يعني خاص شوية بأهل عرفة، إلا إن في أحاديث أخرى نذكرها الآن تدل برضو إن المغفرة ستنال أيضا اللي كان خارج عرفة من أهل الأمصار من أهل البلاد الإسلامية كلها. قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يا أنس استنصت لي الناس، سكت الناس أنا هتكلم. فاستنصت أنس الناس، سكت الناس كلها، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءني جبرائيل آنفا وأخبرني أن الله قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات، فوالله لو كانت ذنوبهم كعدد أيام الدنيا أو كعدد قطر السماء أو كعدد رمل عالج لغفرها الله سبحانه وتعالى لهم. فقال عمر يا رسول الله أهذه لنا خاصة؟ قال لا، بل لكم ولمن جاء من بعدكم. تخيلوا لو كان

من ذنوب العبد كعدد أيام الدنيا أو كعدد قطر السماء. تخيلوا كم مرة السماء أمطرت من وقت ما خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأرض، كم مرة السماء أمطرت، وكم عدد الأمطار اللي نزلت أو عدد قطرات الأمطار اللي نزلت على الناس. لو كانت ذنوب العباد كمثل هذا العدد الرهيب من القطرات أو كعدد رمل عالج هذه الرمال العظيمة لغفرها الله سبحانه وتعالى لهم. ده يوم المغفرة، ده فعلا يوم مغفرة ربنا سبحانه وتعالى بيديه لعباده، ربنا بيديه لعباده. وفي حديث أيضا رواه أهل العلم ولكن في إسناده ضعف، يعني للأمانة العلمية في إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة دعا لأمته أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لأمته. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الدعوة بالمغفرة في يوم عرفة دعوة عامة لأمته للكل. فأجابه الله سبحانه وتعالى إني قد غفرت لأمتك يا محمد إلا المظالم، إلا المظالم أنا لن أغفرها. فأخذ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه ويقول يا رب إن شئت أن تعوض المظلوم بالجنة ولا تعذب هذا الظالم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه حريص على أن المغفرة تكون عامة لكل الأمة. فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة. فلما وقف صلى الله عليه وسلم بمزدلفة يعني في يوم العيد بقى الصبح وهو خارج من مزدلفة رايح منى، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر يعني كل واحد منهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تضحك في ساعة ما كنت تضحك فيها، فما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال إنني سألت ربي البارحة أن يعطي للمظلوم الجنة وأن يغفر للظالم فما أعطنيها، وإنني دعوته اليوم فأعطانيها، فوالله لقد رأيت الشيطان إبليس لعنه الله يحثو على رأسه التراب لما أعطى الله لأمتي من المغفرة. من كتر ما ربنا سبحانه وتعالى سيعم الأمة كلها بالمغفرة في هذه الأيام. والحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يعمل به في فضائل الأعمال. سبحان الملك، إن المغفرة تعم الأمة كلها، إن المغفرة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لعباده في هذا اليوم العظيم، ولن يعطى هذه المغفرة إلا فعلا الإنسان اللي بيسعى أنه ينالها في هذا الوقت، فهو عمال يستغفر الله سبحانه وتعالى طيلة الوقت. يوم عرفة يوم عظيم، يوم عرفة يوم عظيم، مش أمر هين ولا سهل عند الله سبحانه وتعالى. ده هذا اليوم هو من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده احنا محتاجين نركز شوية في الأعمال اللي المفترض احنا نعملها في يوم عرفة بعد ما عرفنا فضائل هذا اليوم، وبخاصة ان في فضائل اخرى بقى اختصها الله سبحانه وتعالى للحجيج، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى لا يدنو من عباده عشية عرفة. طبعا نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. نثبت الصفة يدنو الله سبحانه وتعالى من عباده دنوا يليق بذاته وجماله وكماله سبحانه وتعالى، فيباهي بهم ملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، ماذا يريد هؤلاء؟ أي الحجيج الذين وقفوا على عرفات. وفي لفظة صحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريدون مغفرتي ويخافون من عذابي، أشهدك ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. هذه فضائل خاصة بأهل عرفات وما أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم. نرجع تاني ونقول إذا كانت كل دي فضائل متعلقة بيوم عرفة، فيا ترى إحنا المفترض ايه هي الاعمال المهمة اللي احنا نعملها في عرفة؟ اول عمل مهم اوي احنا محتاجين بالفعل نعمله في عرفة هي مسألة الصيام، هي مسألة الصيام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان ربنا بيتجلى بصفة المغفرة في هذا اليوم العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انني لا احتسب على الله عز وجل صوم يوم عرفة يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. ان اللي يصوم اليوم ده
ربنا يغفر يغفر لي سنتين, سنة فاتت ذنوب, سنة فاتت وذنوب سنة آتية. سبحان الله. انتوا عارفين ان عرفات في اخر ايام, في اخر ايام السنة, في اخر شهر من شهور السنة, وكأن الله سبحانه وتعالى بيعطينا الفرصة دي علشان يتختم الكتاب بتاعنا بتاع السنة كلها وقد غفر الله سبحانه وتعالى لنا. فأول عمل من الأعمال احنا محتاجين ان احنا نجتهد شوية في صيام يوم عرفة, هذا اليوم العظيم, هذا اليوم العظيم, هذا اليوم المهم اللي احنا محتاجين يكون نص بأعيننا نصوم هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. طب ايه الأمر الثاني؟ الأمر الثاني تعرضوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بالدعاء. فمن الرحمات التي يتجلى الله بها على عباده, من الرحمات اللي ربنا بينزلها على عباده ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء في يوم عرفة. حتى ان كان ابو موسى رضي الله عنه لما بيتكلم عن عشر ذي الحجة يقول هذه ايام قلما ترد فيها دعوة, الايام كلها, وافضل هذه الايام في اجابة الدعاء هو الدعاء يوم عرفة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة, أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. فالإمام أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه بيعلق على هذا الحديث فبيقول إيه, أي أكثرها بركة وأرجاها إجابة وأكثرها عطاء. أيوة الدعاء يوم عرفة لما النبي يقول أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة ده معناه إن الدعاء ده أكثر الأدعية بركة وأكثرها استجابة هو الدعاء في يوم عرفة. فإحنا لازم في يوم عرفة نتعرض يعني لرحمات الله عن طريق إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير, مش زي ما بعض الناس بتعمل. وللأسف أنا شفت ده في الحج, أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من الحج أبدا. بنشوف بعض الناس قاعد طول يوم عرفة على عرفة يأكل ويشرب ويشيش ويلعب طاولة ويلعب دومنة ويلعب كوتشينة ويتشاكل مع اللي جنبه شوية ويتشاكلوا على الأكل شوية, وآخر خمس دقايق في عرفة يلا بقى عشان ندعي يا جماعة, ندعي ربنا يلا قولوا مش عارف إيه. لا يا أخوانا, مش ده تعامل المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. المفترض يوم عرفة ده كل ساعة أنت بترفع إيدك وتقول يا رب يا رب. المفترض ان احنا قدامنا يومين ثلاثة على عرفة, المفترض ان احنا النهاردة بنجهز الادعية بتاعتنا, كل واحد جاب النوتة بتاعته او الكتاب الكراسة بتاعته وبدأ يكتب الادعية, الادعية اللي عايزها لنفسه في الدنيا وفي الاخرة, واللي عايزها لاولاده دنيا واخرة, واللي عايزها لوالده ووالدته وزوجته في الدنيا والاخرة, واللي عايزها لاصحابه, واللي بيدعي للناس اللي ماتت, واللي بيدعي للناس اللي عايشين. ده اللي احنا محتاجينه الان, نبدأ نكتب الادعية بتاعتنا من دلوقتي علشان يوم عرفة ما ننساش او نتلخبط يوم عرفة. فاحنا محتاجين نعرف كويس جدا ان افضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. كذلك ايضا احنا محتاجين ان اليوم ده يكون يوم ذكر, يوم ذكر. محتاجين ان احنا نكتر جدا من الاذكار في يوم عرفة ونكتر من ذكر الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح افضل ما قلت انا والنبيون من قبل عشية عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ بزيادة بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما أجمل إن إحنا في اليوم ده أولادنا قاعدين وإحنا قاعدين يلا أولاد لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وتقول للناس وتعلم الناس وتعرف الناس وتخش تكتب على الفيس يلا يا جماعة أعلوا أصواتكم بهذا الذكر, املوا سبب الأذكار في هذا اليوم. احتاجين جدا نكتر من الأذكار في هذا اليوم العظيم, وإحنا لازم نفهم كده. الأمر الرابع إحنا محتاجين نتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة بعد الصيام وبعد الدعاء وبعد الأذكار. محتاجين نتعرض لمضاعفة الأجور, إحنا عايزين أجورنا تتضاعف في يوم عرفة. خدوا بالكم إن اليوم ده يوم مبارك أصلا, يوم ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيه الأعمال بصورة كبيرة جدا. روى البيهقي بإسناد لا بأس به كما قال الإمام المنذري رحمة الله عليه في الترغيب والترهيب, قال أنس رضي الله عنه إن الله أعطى كل يوم من أيام العشر بألف يوم, اليوم بيضاعف بألف يوم إلا يوم عرفة, فإن الله عز وجل جعله بعشرة آلاف يوم. يعني لما الحسنة تتضاعف بعشر تلاف, تخيلوا يعني الصيام بعشر تلاف يوم صيام,
والجنيه الصدقة بعشر تلاف جنيه صدقة. تخيلوا بقى النهاردة انا دخلت بقى وقلت لزوجتي يا اولادي احنا هنصوم يوم عرفة، والوالدي ووالدتي والاصحابي، وحتى لو كنت انسان بعيد قاعد مع اصحابك على القهوة اقول لهم احنا هنصوم يوم عرفة ان شاء الله. لو انت عندك مصنع وعندك ناس كتير شغالة تحت ايديك، يلا يا جماعة احنا محتاجين ان شاء الله ان احنا ان شاء الله هنصوم يوم عرفة، واذا كان ربنا موسع عليك في المال قول لهم وهنفطر كمان مع بعض يوم عرفة. ما اجملها ان احنا نضاعف اعمالنا. انت مش قادر تعمل كده، فطر صائمين، فطر صائمين، فطر اللي ربنا يقدرك عليه وبالتالي ربنا يضاعف لك الاجر. مش قادر تعمل كده اكتب على الصفحة عندك، ابعت لكل الارقام اللي موجودة عندك على الواتس، ابعت لكل الارقام اللي موجودة عندك على الماسنجر، ابعت لكل اصحابك ان يوم عرفة احنا هنصوم ان شاء الله، لان النبي قال انه صيامه بيكفر سنتين. طب تخيلوا بقى ان صيام اليوم بعشر تلاف، انت عرفت عشرة، العشر تلاف بقوا مئة الف، لو عرفت مية بقوا مليون. تخيل يوم واحد خدت قدامه مليون يوم صيام، والله يضاعف لما يشاء، مليون يوم صيام، الله اكبر، ده كم هائل من السنوات تتكتب لك في ميزان حسناتك ان انت صمتها. علشان كده قالوا لي هنكمل في السلسلة، قلت لهم لا، ده النهاردة احنا بنتكلم على عرفات، علشان كل اللي شايفني الان النهاردة يقدر هذا اليوم وفعلا يقدر هذا اليوم حق قدره، ويبدأ النهاردة يقول خلاص انا ان شاء الله انا هصوم، اذا كان العيد يوم الثلاث فالوقفة يوم الاثنين ان شاء الله، فاحنا دمنا سبت وحد، والنهاردة طبعا الجمعة، محتاجين ان احنا نبدأ نعلم الناس ونقول الناس يلا يا جماعة، يلا يا جماعة شدوا حيلكم في الصيام. عايزين نعمل حملات جبارة ورهيبة على الفيس وعلى الواتس وعلى كل وسائل التواصل عن صيام اليوم العظيم ده، محتاجين نأكد على المعنى ده. يبقى إذن احنا محتاجين نضاعف حسناتنا في هذا اليوم الكريم، وده بيجي بثلاث حاجات، إما إن أنا أعلم الناس اللي حواليا، أو إن أنا أفطر الناس، وده أمر مهم جدا مع المضاعفة أصلا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهذا اليوم الكريم وجعلها لهذا اليوم المبارك. عايزين كمان إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخذ علينا الميثاق وإحنا لسه في ظهر أبينا آدم، فإحنا محتاجين النهاردة كمان حاجة مهمة جدا، إحنا محتاجين إن إحنا نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة، بتوبة نصوح. التوبة الصادقة والتوبة النصوح دي اللي احنا بإذن الله تبارك وتعالى بيها نختم السنة، وإحنا صحائفنا خلاص غفر الله سبحانه وتعالى ما كان فيها من ذنوب وما كان فيها من معاصي وما كان فيها من أثام. محتاجين بالفعل ومعرفة إن احنا نقعد وقت بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى نعترف كده ونقول يا رب احنا لينا ذنوب كتيرة قديمة وحديثة، صغيرة وكبيرة، كانت في السر وكان بعضها في العلن، ذنوب متعلقة بيك وذنوب متعلقة بالخلق، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واطلب من ربنا المغفرة، واطلب من ربنا أن يعينك على رد المظالم، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعفو عنك ويغفر لك. ربنا بيتجلى لينا في هذه الأيام بصفة العفو وبصفة المغفرة. وما تنساش أنك في دعائك تقول ربي اجعلني في هذا اليوم الكريم من عتقائك من النار، واشرك في دعائك من تحب، والدك ووالدتك، زوجتك وأولادك، أصحابك، جيرانك، قريبك، شركهم معك في الدعاء علشان الخير يا عم، والملائكة في السماء ترد عليك وتقول ولك بالمثل. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد تكلمنا عن الآية بكل ما فيها، وبقي أن نجمع أحكام الله حول المهر الذي تأخذه الزوجة من زوجها. فقد سبق أن قال الحق: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وما دامت النفس قد طابت، إذن فالرضا بين الطرفين موجود، وذلك استطراق أنسي بين الرجل والمرأة. المهر حقها ويجب أن يسمى، ولكن لا يجب أن يقبض بالفعل، فهو دين في ذمة الزوج. إن شاء أعطاه كله، أو أخره كله، أو أعطى بعضه وأخر بعضه. ولكن حين تنفصل الزوجية يكون لها الحق إن كان قد أخره كله أن تأخذه، أو بعضه أن تأخذ الباقي. ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح الله بابا الرضا والتراضي بين الرجل والمرأة، فقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو هبة وتطوع عن تراضي، وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمودة والرحمة بين الزوجين. وبعد ذلك يبقى حكم آخر، وهو أن الزوج حين يريد أن يستبدل زوجا مكان زوج، إذن فإرادة التغيير إنما نشأت منه هو، لأنه أراد أن يستبدل زوجا مكان زوج. إذن فالزوج صاحبة المهر الذي هو حقها هي التي ستخرج وتأتي زوج أخرى. إذن فالعملية من جانب الرجل. يبقى حين تكون العملية من جانب الرجل لا يمكن أن يأخذ منها شيئا. لكن هب أن الخلاف استعر بين الرجل وبين المرأة، وإن خفتم شقاق بينهما، الآيات الطويلة ثم قام الحكمين والصلح ولم تنتهي، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما إيه افتدت. يبقى إذن حالة تكره هي وتحب أن تخرج منه، لا جناح أن تفتدي منه ببعض المال لأنها كارهة. وما دامت هي كارهة يبقى إذن هو سيضطر إلى أن يبني بزوجة جديدة. يبقى إذن لا مانع أن تختلع المرأة منه بشيء تعطيه للإيه؟ للزوج. يبقى إذن هذه كل حالات المهر والمرأة والإيه؟ والزوج. وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن يحفظ لها، ولذلك يعطي الأسلوب في أسلوب تعجب: وكيف تأخذونه. فكأن كيف تأخذونه دي دليل على أنه لا يوجد وجه من وجوه الحق أن تأخذ منها إيه؟ مع بعض. ساعة ما يستفهمون كيف يبقى ده تعجب أن تحدث هذه الإيه؟ أن تحدث هذه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم وتكلمنا في الإفضاء بكل إيه؟ ألوان وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قلنا إن كل المواثيق بين اثنين لا تعطي إلا حقوقا دون العرض ولكن ميثاق الزواج يعطي حقوقا في العرض ومن هنا جاء غلظ الايه غلظ الميثاق. يبقى غلظ الميثاق جاء منين؟ كل عهد وميثاق بين السين قد ينصب الى المال قد ينصب الى الخدمة قد ينصب الى المحبة قد ينصب الى ان تعقل عنه الدية قد ينصب الى انك انت تديله مثلا معونة كل حاجة الا مسألة العرض. فمسألة العرض عهد خاص بين الزوجين ومن هنا جاء الميثاق الايه الغليظ. بعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفافها وكرامتها وعزتها ويبقي لأطراف الأسرة المحبة والمودة فلا يدخل شيئا يقضي على هذه المحبة والمودة ويدخل نزغ الشيطان فيها. قال الحق سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكأن هذه مسألة كانت موجودة أن ينكح الولد زوج أبيه اللي هي طبعا غير أمه غير أمه. ومنهم ومن كبار سادة قريش كان منهم أولى صفوان بن أمية أمه فاختة بنت الأسود ابن المطلب كانت تحت أبيه فلما مات أبوه تزوجها أهدى صفوان بن إيه ابن أمية. يعني حاجة عظيمة. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبعد هذه القضية من محيط الأسرة. ليه؟ لأن الأب والابن لهما من العلاقات المودة والرحمة والحنان والعطف من الأب والبر والأدب والاستكانة وجناح الذل من الابن. فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن ما دام له ابن يبقى كان متجوز وامه قبله مش كده ولا ايه؟ يبقى اكنها طرأت على الايه على الاسرة. الطرق على الاسرة دي ما دام هو بقى يعني كده بيقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يبقى بده ما يخليش العين من الولد تتطلع الى المرأة التي هي مين تحت ابيه. ربما راقت ربما اعجبت فاذا ما راقته واعجبت اقل انواع التفكير ان يقول بعد ابويا ما ينتهي ابقى الجو اما كانش يفكر انه يمد عينه اليه. فحين يوجد له الامل في ان بعد ابوه ما ينتهي يتجوزه ربما فكر ان يفرح بموت ابيه ان لم يكن يسعى في انه يتخلص من ابيه. وانتم تعلمون سعار الغرائز حين تأتي. فيريد الحق سبحانه وتعالى ان يقطع على الولد امل الالتقاء ولو بالحل امل الالتقاء ولو بالحل وينظر اليها لانها تحت ابيه نظرته إلى أمه. حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزغات الشيطان أن توجد. فيقول الحق سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. النكاح حين يطلق ينصرف إلى الوطء والدخول وقد ينصرف إلى العقد إلا أن انصرافه إلى الوطء والدخول العملية الجنسية هو الشائع والأولى. لأن الله حينما يقول الزاني لا ينكح إلا زانية معناها إيه؟ يعني يبقى ينكح يعقد. طب ده ما فيش عقد. يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية يبقى معناها العملية إيه؟ العملية الجنسية، العملية الجنسية. فالحق إلا ما قد سلف، لو أن المسألة جاءت إلا ما قد سلف، طب اللي سلف ده إيه؟ قال لك لأن ما سلف كان موجود، يعني جاء الإسلام فوجد ذلك إيه؟ موجودا. هو قال إلا من سلفت، لو قال إلا من سلفت كان يمكن الحكم يقول لك إيه؟ اللي عنده واحدة كانت منكوحة لأبيه، ومدام تأخذها قبل الحكم تفضل إيه؟ تفضل وياه. فعدل عن منه وجاب إلا ما، عشان ينصب على الزمن، ينصب، يبقى كأن الحكم الاستثنائي في الزمن الماضي، كأن الزمن الجديد لا يمكن أن يحدث فيه ذلك، وإن كان العقد قد والنكاح قد حصل قبل إيه، لكنه لو جاء بمن يبقى معناها اللي انتهت ونكحت قبل هذا التشريع يبقى يصح أنها إيه تفضل. أم قال لك لا، إلا ما سلف إيه، يبقى رجع لمين؟ يبقى رجع للزمن، كأن الزمن الجديد لا يوجد فيه هذا. فهب أن واحدا كان قد تزوج بامرأة أبيه ثم جاء الحكم، أيقول سلف أن تزوجها قبل الحكم؟ نقول له لا، الزمن انتهى. إذن فما سلف يعني إيه؟ الزمن. وما دام الزمن انتهى يبقى الزمن الجديد ما فيش فيه حاجة أبدا. مفهوم الكلام؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. خد بالك بقى، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أنه حين يشرع يشرع ما تقتضيه الفطرة، والفطرة السليمة. ما قالش إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة، إنه رغم وجوده من قديم كان فاحشة في القديم، وكان قبيحا، وكان إيه؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. كان الله كأن ما كان يصح بالفطرة أن تكون هذه المسألة، فهو حين يشرعها الآن يشرع ما تقتضيه الفطرة، إلا أن الناس لما فسدت فطرتهم لجأوا إلى أن يتزوج الرجل امرأة إيه؟ امرأة أبيه. ولذلك إذا استقرأت التاريخ القديم وجدت أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه كانوا يسموه المقت، والولد الذي ينشأ يسموه ايه؟ مقتي. مقتي يعني مكروه، يعني ايه مقتي؟ الله. اذا انه كان، اي قبل ان ايه، قبل ان احكم انا هذا الحكم، كان فاحشة وكان مقتا وساء ايه، وساء سبيل. الله يقول انني اشرع لكم ما تقتضيه الفطرة، والفطرة قد تنطمس في بعض الامور وقد لا تنطمس في بعض الامور، لأن بعض الأمور فاقعة التحريم فيها بالفطرة. ما حصلش إن حد اتجوز أمه قبل كده، حدش اتجوز إيه بنته، حدش اتجوز إيه أخته. إذن ففيه أشياء حتى الجاهلية ما اجترأت إيه، ما اجترأت عليه. إذن فجاء بالحكم الذي اجترأت الجاهلية على أن تتخطى فيه الفطرة وقدموا في التحريمات، وقدموا. وبعد ذلك سيتكلم عن المحرمات التي اتفق الإسلام مع الجاهلية في أنها لا إيه؟ في أنها لا تحدث. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني مضى. إنه أي نكاح الأبناء لأزواج آبائهم كان فاحشة أي قبحا، ومقتا أي مكروها، وساء سبيلا في بناء الإيه؟ في بناء الأسرة. ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات، وإن كانت الجاهلية قد اتفقت فيها، إلا أن الله حين يشرع حكما كانت الجاهلية سائرة فيه، لا يشرعه لأن الجاهلية فعلت، لا، ده يشرعه لأن الفطرة تقتضيه، وكون الجاهلية لم تفعل يبقى ده دليل على أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها. فقال الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم إلى آخره. هنا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ساعة يبنى الفعل. من الذي يحرم ويحلف؟ الله. يبقى هو الذي ايه؟ هو الذي حرم. لكن حين يوجد غفلة عن الدين وهم برضو محرمين الحكاية دي ولا بيه، يبقى حتى الذي لا يتدين لم يتدين بدين الإسلام موجود عنده محرمة ولا لا؟ ما بيجيش له. ومن أين جاءته هذه؟ من أين جاءته كنهم يحرموا الأم والبنت والأخت إلى آخره؟ منين جاءته؟ قال لك لأن إن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنهج السماء من قديم، أنزل الله المنهج بدليل قوله اهبطوا فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى فمن اتبع هداي. يبقى بمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته نزل لهم إيه؟ نزل لهم منهج. المنهج ده مستوفي ولا لا؟ مستوفي. إذن فبقاء الأشياء التي جاء الإسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الإسلام نشأ من ماذا؟ نشأ من إيه؟ من رواسب الديانات القديمة، وإن أخذ محل الإيه؟ محل العادة ومحل الفطرة. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا شيء جميل. أولا العلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله، لأنهم وجدوا أن كل تكاثر سواء كان في النبات أو في الحيوان، وبالاستقراء وجد ذلك في الإنسان أيضا، كلما ابتعد النوعان اللي هم الذكورة والأنوثة يجيء النسل، يعني ما يأتي من ثمرة التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لأنهم لما بيكون الزوج والزوجة أو الذكر والأنثى من أي شيء في النبات في الحيوان والإنسان بيكون قريبين من اتصال البنية الدموية والجنسية بينشأ النسل إيه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني إيه؟ يعني نجيب للأنوثة ذكورة منين؟ من بعيد. حتى قبل أن يجيء الإسلام الشاعر العربي بيقول ايه قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا، اغتربوا لا ايه، اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخذوش الاقارب، بل ابتعدوا مع احسن، ان خدتوا الاقارب تضروا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد ان العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة ألا تنكح منها إلا منها بعد فترة من الطويل ينشأ فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل أسرة تحافظ على العملية دي ينشأ فيها هذا الإيه؟ الضعف. إذن قول الرسول اغتربوا لا تضوا يعني إن أردتم الزواج ما تاخدوش من الإيه؟ من الأقارب، لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلوا، فإن أردتم أن لا ضوي بمعنى إيه؟ هزل. فإن أردتم أن لا تضو أي أن لا تهزلوا فابتعدوا. الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئة الجاهلية هذا. ولذلك يقول أنصح من كان بعيد الهم، الشعر الجاهلي أنصح من كان بعيد الإيه؟ الهم، بعيد الهم يعني تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشاعر من زمان قايل ايه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن، يعني بيقول ده فتن فتوة، فتن لم تلده بنت عم قريبة، فتن لم تلده بنت ايه؟ عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب، وقد يضوى سليل الايه؟ الله. إذن المسألة معروفة، مسألة معروفة في النبات يجيبوا للايه؟ يقول لك ما تكونش بتزرع ذره من الغربيه لازم تجيب الايه التقاوي من ايه من الشرقيه. يعني تعرفوها انتم في البطيخ لما بتاكل البطيخ اللي هو الشيليان بيجيله بذوره من ايه؟ من امريكا مش كده؟ وبعدين يزرعوها، اول ما يزرعوها البذور اللي جايه من بره يطلع البطيخ ايه جميل. بعض الناس يستغل بقى ما جايب البذر يقوم ياخد من الايه اللي طلع ده ويعمل منه ايه انت قوي، يوم يبتدي ايه يضعف يضعف. انما لو ظل يأتي به من الخارج وان كان الكيلو بعشرين جنيه يجيبه برضه فيبيدي ايه، بيدي ثمرة طيبة. وكذلك في الايه في الحيوانات وكذلك في الناس. ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الابطال كابن الاعجمية، لانه جاي من جنس ايه، جنس تاني خلاص، واخد الخصائص الكاملة في جنس والخصائص الكاملة في جنس، فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة يعطي الخصائص الأكمل. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بهذه العملية هي وإن كانت لها عملية أدبية إلا أن لها عملية عضوية ولا لا؟ حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم. ليه؟ لأن الصلة دي صلة أصل، والصلة التانية دي صلة ايه؟ صلة فرع. ما هي الامهات صلة الاصل، والبنات صلة الايه؟ صلة الفرع. طيب واخواتكم صلة الاخ، القوة اللي من ولد واحد، وعماتكم مش كده، وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الايه والاخت، وامهاتكم اللاتي ايه ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. الله. إذن المسألة مسك في القرابة القريبة القريبة القريبة القريبة، لأن الله يريد أولا زي ما قلنا قوة النفس، قوة الإنجاب، أدي واحد. شيء آخر أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية. الرجل يتزوج المرأة وبعدين تيجي أغيار نفسية يحدث بينهم خلاف، زي ما قلنا في أردتم استبدال زوج مكان زوج ويكره الله. طب كيف تكون العلاقة بين الأم إذا ما حدث شيء من هذا؟ والمفروض أن لها صلة تحتم عليه أن يظل على وفاء لها وعلى إيه؟ ولا البنت ولا الأخت ولا العم ولا الخالة؟ يبقى أبعد هذه المسألة عن إيه؟ عن مجال الشقاق، ولا كبعد دي. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تدخلوا المسائل في مقابلات بحيث إذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابله وإن كان الوفاق سائل. يقول لك اوعى تجوز أختك لواحد عشان هتاخد أخته. ليه؟ لأن يمكن واحد متفق والتاني، الزوج ده متفق ويا الزوجة دي، وبعدين حصل بين دي وبين خلاف. تصوروا بقى لما الام بقى تشوف كده البنت بنتها البنت بنت الناس مرتاحة عند ابنها، ها، وبنتها مش مرتاحة عندهم، يبقى الموقف ايه؟ يبقى وسعنا دائرة الشقاق والنفاق عند من لا يوجد فيه شقاق ولا نفاق. قال اوعوا تعملوا العملية دي، ما تربطش حاجة بحاجة، خلي كل واحدة سيالها ايه. ولذلك قال ان تجمعوا بين الاختين، ام قال لك تجمع بين اختين يبقوا ضراير؟ ده المفروض بين الاختين بينهم رحم، بينهم ايه، مودة مش كده، بينهم تعاطف. لما يجمع بين الاختين بقوا ضراير ولا لا؟ بقوا ضراير، ينشأ من الضراير ايه، يبقى اذا عمال يفتت في الاسر ولا لا؟ يبقى يفتت في الايه، في الاسر. اذا اما ان يكون الامر، مش اما ان يكون، ان يكون الامر جامع لهذا وهذا وهذا، مش الحكمة الالهية جاية في واحدة، ده الحكمة الالهية ايه وشاملة، واخدة الايه، واخدة كل هذه الايه، كل هذه المسائل. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. طبعا الامهات وان علوا، يعني الجدة سواء كانت جدة لأب أو جدة لمين أو جدة لإيه، وما ينشأ منه كل واحد هتبقى بيني وبينها أمي، تبقى ما تنفعش. طيب وبناتكم برضو بنات الابن ولا لا؟ وكل ما ينشأ من هذه، كل اللي بيني وبينها بنتي أو بنت ابني أو بنت بنتي، يبقى برضو ما تنفعش. طيب وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أمهاتكم اللاتي ليه؟ أم قال لك لأنها بالإرضاع كونت خلايا في من أرضعته ولا لا؟ ما دام كونت خلايا في من ارضعت يبقى فيه بضع منها ولا ما فيش بضع منها؟ يبقى فيه بضع منها. ما دام وجد فيه بضع منها يبقى لهذا البضع ايه؟ حرمه الامومه. ولذلك قال لك لكن العلماء حينما جاءوا ام قال لك طيب اي رضاعه؟ ام قال لك لا رضاعه يغلب على الظن انها تنشئ خلايا، انما هب انها مصه ولا مصتين مثلا. الا ان ابو حنيفه قال لا المصه والمصتين ما دام رضع منها انتهى. الا ان المحققين قال لك لازم تكون خمس رضاعات ومشبعات، او يرضع من المراه يوما وليله ويكتفي بها، بس يكون ذلك في مده الرضاع، يكون ذلك في ايه؟ في مده الرضاع. مده الرضاع اللي هي ايه؟ بنفس القران سنتين. ولذلك دي المساله اللي حصل الكلام فيها بين سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وسيدنا عمر حينما جاءوا ببنت ولدت لسته شهور، ولدت لسته ايه؟ كان الشائع ان الحمل بيقعد كام؟ تسعة. الشائع يعني كده، ولما يبقى سبعة بيبقى يعني ابن سبعة يبقى قليل، يعني ستة ما فيش. فأراد عمر رضي الله عنه أن يقيم الحد عليها، لأنها مدام ولدت لستة، لستة أشهر، ده هي لسه متجوزة يوم الحمل. فسيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه أدرك المسألة، قال يا أمير المؤمنين ولما؟ قال له إنها يعني ولدت لستة أشهر وده ما يكونش. قال له لا، الله يقول غير ذلك. شوف بقى كلمة الله يقول غير ذلك، من فتوح الله أن الإنسان ساعة الفتية يجري الله النصوص على خياله. أدي يقول لك ده الفتح. فتح يعني إيه؟ قد يوجد النص في القرآن، إنما النفس ما تتنبهش لوجود النص، وقد تكون المسألة مش من نص واحد، قد تكون المسألة من اجتماع إيه؟ نصين اتنين. مين اللي يجي بقى بخطر ساعة الفتية يروح طايف كده بكتاب الله وجايب النصين اللي يسعده على الإيه؟ اللي يسعفه ويسعده على الفتية. الإمام علي قال له ربنا بيقول غير كده. قال له وماذا قال الله في هذا؟ قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى أقصى إتمام للرضاعة قد إيه؟ حولين، يعني 24 شهر، وإحنا عارفين أن التاريخ دايما بالعربي بالهلال على كده. ثم قال في آيات أخرى انظروا إلى استيعاب الله، استيعاب النص القرآن. ثم قال دي ما تدينيش حاجة، والوالدات يرضعن أولادهن إيه؟ حولين كاملين، يبقوا كم شهر؟ ثم قال وصينا الإنسان والده حملته أمه وحمله وفصاله، حمله أدي مدة الحمل، وفصاله يعني رضاعه مش كده؟ وحمله وفصاله 30. طيب إذا كان الحمل زائد الرضاع 30 شهر، الرضاع التام 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى إذن مدة الحمل تساوي ماذا؟ تبقى 6 شهور. الله، شوف الاستنباط جاي ازاي، مما يدلك على ان الواحد ما ياخدش الحكم كده، يمكن عارف آية وغايب عنه الآية التانية، عارف آية وغايب عنه الايه؟ الآية الايه؟ الآية التانية. زي مثلا لما يقول لا يوجد في المسلمين مثلا من يصل بعمله الى مرتبة الصحابة، الى مرتبة ايه؟ يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا اخي الله يقول غير ذلك، الله يقول غير ذلك. قال ايه يا اخوة؟ قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون اولئك ايه؟ المقربون، سلة من الاولين وقليل من الاخرين، يعني برضو الاخرين مش هينحرموا ان يبقوا فيهم سابقين ولا لا. يبقى ربنا قال غير، يبقى ده دليل على ايه؟ على استيعاب النصوص، علشان استنباط الايه؟ علشان استنباط الايه؟ استنباط الحكم. كنا جايبين دي ليه بقى؟ واحنا قلنا يبقى اذا ما دامت الرضاع يبقى هل هو مصه ومصتين؟ ادي مذهب. 10 رضعات ادي مذهب، 5 رضعات مشبعات ادي ايه؟ ادي مذهب. الجمهور اخذ المتوسط وهو 5 رضعات ايه؟ مشبعات يحرمنا، بس تكون في مدة مين؟ تكون في، فلو رضع في غير مدة الرضاع نقول ده استغنى بالاكل، واصبح الاكل هو اللي بيديله ايه؟ هي اللي بتديله مقومات البنية، واحنا عاملين علشان ان البنية هيبقى فيها تكوين من الايه؟ من الام التي ارضعت. المسألة بتاعت الرضاع دي مسألة متشعبة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللي محرم من النسب ايه؟ الام من الايه؟ الرضاع. والبنت ولا لا؟ تبقى البنت من الرضاع اخرى مش كده؟ طيب والاخت من الرضاع، والعمه من الرضاع، والخاله من الايه؟ من الرضاع. عمليه متشعبه عايزه ايه؟ عايزه من كل اسره، لان حين نرى ان بركه الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد ان ندرك لها اسبابا، اسباب البعد عن استقبال البركه من الله. البعد عن استقبال البركة من الله ان الانسان يكون بعيد عن منهج الله، لان احنا قلنا الارسال الالهي مستمر ولا لا؟ انما عايزين اجهزة استقبال تستقبل الارسال، فاذا كانت اجهزة الارسال خربانة الارسال مستمر انما انا عنديش استقبال، محطة الاذاعة بتزيع انما الراديو اللي عندك خربان، طب احنا نعمل لك ايه؟ اذا فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما مش كده؟ طب امال في ناس ليه ما تدهاش؟ لان اجهزة استقبالها للبركة مش سليمة. اجهزة استقبالها للبركة، اول جهاز استقبال للبركة ان البيت يبنى على حلم في كل شيء، يعني لقاء الزوج والزوجة يكون على حلم. كثير من الناس يدخلون في الحرمة وان لم يكن بقصد. نشئ من ايه؟ نشئ من هوسة الرضاعة. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم ده بل. وبعد ذلك نقول لهم يا أناس يا قوم أنتم قد احتضتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة بنيتكم، ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف أو دوسيه في شهادة الميلاد، وفيه الطعم امتى ضد الدفتريا، والطعم امتى ضد الديفور، والطعم امتى ضد مشلل الاطفال، والطعم امتى ملف فيه كل حاجه. وبنحط كده نقول لهم يا اسره الاسلام ان كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء ايمانيا من اول تكوين الاسره في الزواج، فكما تصنعون ملفا لاولادكم فيما يضمن لهم سلامه بنيتهم، فاصنعوا لهم ايضا ورقه في الملف ده عشان تضمنوا سلامة ايه؟ اسرته. ازاي؟ يبقى كل اسرة ساعة الولد ما يتولد وبيحط له الشهادات دي يعملوا في الملف برضو ورقة، الام انت ارضعت مين؟ رضع ابنك من مين؟ يوم ساعة ما نيجي للجواز نقول يا موثق ادي ايه؟ ادي الملف اهو، شوف انت رضعنا من مين ودي ايه صلتها يبقى كل حاجة تنبني سليمة ولا لا؟ انما نفاجأ ان رجلا تزوج امرأة وعاشهم وخلفهم وبعد ذلك يتبين انهم رضوا على بعض واولاد وجدوا، ومسألة اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي ناشئ من ايه؟ من ان الناس لم تعد لمنهجها الايماني ما اعدته لمنهجها المادي. يبقى إذن لازم على كل أسرة أنها تأتي في

وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الإيه؟ من الرضاعة. والرسول إيه؟ اللي يحرم من النسب يحرم من الإيه؟ من الرضاعة. إنما القرآن جاب بس الأمور البارزة فيها. ها طيب، وأمهات نسائكم، وأمهات إيه؟ نسائكم. واحد اتجوز واحدة وبعدين لها أم، بالله يعني يبقى يتجوز برضه أمها، يجيب أمها عملية برضه مش يعني. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي البنت للمرأة من غير زوجها، كانت متزوجة وأنجبت بنت ثم الزوج يطلقها يا مات عنها، وبعد ذلك تزوجت رجلا آخر ومعها البنت دي، تبقى بيه ربيبة. ربيبة يعني إيه؟ لأن الزوج الجديد هيدخلها في حمايته وفي إيه؟ وفي تربيته. قال ما دامت ربيبة تبقى أخذت مين؟ أخذت إيه؟ أخذت البنوة. وربائبكم اللاتي في حجوركم، بس هنا مشروط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إن ما كنتوش دخلتم يبقى ما فيش إيه؟ لأن ما دام ما دخلتوش يبقى ما فيش معيشة ولا تربية ولا قاعدة، بقى لها صفة الإيه؟ على صفة البنوة. فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم يعني مرات ابنه. كلمة الذين من أصلابكم يدل على أن كان بيطلق كلمة الأبناء على ناس مش من الأصلاب، وإلا لو أن كلمة الأبناء اقتصرت في الاستعمال على أولاد الإنسان صليبة من صلبه ما كانش يقول أبنائكم الذين من إيه؟ يبقى إذن كان يوجد شيوع في البيئة الجاهلية إن فيه أبناء لكن ليست من الإيه؟ من الأصلاب، اللي هي أبناء الإيه؟ أبناء التبني. أبناء التبني، ودي كانت مسألة شائعة عند الإيه؟ عند الأرض. واحد يتبنى واحد ويلحقه بنسبه ويطلق عليه اسمه ويورثه وكل حاجة. نقول له طب ما هي دي هتبقى لخبطة، هتبقى إيه؟ لأنها هتدخل في مسألة إيه؟ طب يبقى أخو بنتي ولا مش أخوها مثلا؟ طيب يدخل على ابني وبعد ذلك يدخل على مين؟ الله، يدخل على محارمي بقى، ما هو ابني. نقول له لا، دي مسألة هتدخل في حاجات كده. ولذلك أنهى الله هذه المسألة، وأنهاها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت مسألة متأصلة عند العرب، متأصلة عند العرب، فلا بد أن يكون إنهاء هذه المسألة على يد عمل من رسول الله فيما يتصل برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن زيد بن حارثة خطف من أهله وبعد ذلك بيع على أنه رقيق، واشتراه ابن حكيم بن حزام، وخد 60 خديجة خديجة، وبعدين وهبته لسيدنا رسول الله. يبقى زيد بن حارثة ايه؟ مولى مين؟ اهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهله علموا ان ولدهم الذي خطف قديما وجد في مكة، وقالوا لهم على المكان، فجه اهله الى مكة فرأوا مين؟ زيد بن حارثة. فلما رأوا سألوا قال أنا كذا وكذا وكذا. فلما ذهبوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخيره أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه؟ أو أن يبقى معي. أنا أخيره إيه؟ أن يذهب معكم أو أن يبقى إيه؟ معي. انظروا إلى زيد بن حارثة كيف صنع به الإيمان وحبه لسيدنا رسول الله. قال له ما كنت لأختار على رسول الله أحدا، فظل مع مين؟ أراد رسول الله أن يكرمه على العادة اللي كانت شائعة، فسماه زيد ابن محمد وتبناه. الله، إذن المسألة وصلت لمين؟ التبني وصل إلى مين؟ إلى بيت النبوة، إلى رسول الله. والنبي عاملها إيه؟ عاملها مكافأة لمين؟ لزيد، لما لم يرضى أن يختار أباه وأهله على رسول الله

0: قال انا بقى اديله الايه؟ قال زيد ابن ايه؟ محمد. اراد الله ان ينهي هذه المسألة فقال سبحانه: ما كان محمد ابا احد من رجالكم، عشان يدلك ان صرامة التشريع من الحق لا تجامله احدا حتى ولا محمد بن عبد الله اللي هو رسول. ما كان محمد ابا احد من ايه؟ من رجالكم. بعض الناس اللي بيتثقفوا للقرآن بقى يقول لك الله، طب ما هو كان عنده ابراهيم وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم، مش كده ولا لا؟ يقول له دول كانوا رجال، ده ماتوا هم صغيرين. تبقى انت طلعت الحكايه الكلام ما كان محمد ابا احد من ايه، وهب انهم وصلوا وحيبقوا رجاله، هم من رجالكم ولا من رجاله؟ طيب ما كان محمد ابا احد من رجالكم، يبقى ما يمنعش ان يكون ابا احد من رجالته بتوعه، ابو ابراهيم وابو القاسم وابو الطيب. افهموا كويس على الاول. المساله دي بقى خدت ضجه عند خصوم الاسلام والمستشرقين. الحق سبحانه وتعالى وان كان قد عدل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتعديل الله لرسوله يشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، لان مين اللي بيعدله؟ يبقى اللي مش انتوا اللي بتعدلوا له، مين اللي بيعدله؟ الذي ارسله. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه خواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

سبحان الأبد الأبد، سبحان

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومعه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو

الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عنده: رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبح

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان، تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية، يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من كتاب التوبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. أنا عند ظن عبدي به. لو أن الإنسان استغفر الله وهو يشعر أن الله لن يغفر له، لن يغفر له. ينبغي إذا استغفرت الله أن تظن بالله ظنا حسنا أنه يغفر لك، وينبغي إذا دعوته أن تظن به ظنا حسنا أنه يستجيب لك، وينبغي إن تبت إليه أن تظن به الظن الحسن فتعتقد أنه يتوب عليك. والحقيقة ثقة الإنسان بالله رأس ماله. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبديه، ويعلم ما تخفيه، ويعلم ما يخفى عنك أنت. فالإنسان حينما يدعو الله عز وجل ويشعر أن الله لن يغفر له، لن يغفر له، أنا عند ظن عبدي به، ينبغي أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تتوب إلا ليتوب عليك. فهذه ثقة الإنسان بالله عز وجل. وحينما تضع ثقتك بغير الله وقعت في الشرك، وحينما تيأس من روح الله وقعت في الكفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف حينما رد أهلها شر رد، وسخروا منه وكذبوه ونالوه بالأذى، وعاد إلى مكة، قال له زيد: يا رسول الله، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. هذه ثقة النبي بالله. في الهجرة أهدر دمه ووضع 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ومع ذلك تبعه سراقة فقال لهم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني كان عليه الصلاة والسلام واثقا أنه سيصل إلى المدينة سالما، وسيؤسس دولة، وسترسل جيوشا إلى أضخم مملكة وقتها، وسوف يهزمها وتأتيه كنوز كسرى إلى المدينة. ونحن الآن في أمس الحاجة إلى هذه المعنويات، لأن الناس قد جمعوا للمسلمين وهددوهم، فلا ينبغي للمسلم أن يصدق كلام هؤلاء. الله عز وجل يؤدبنا لكن لا يتخلى عنا، يؤدبنا لكن لا يتخلى عنا. تروي الكتب أن إنسان يطوف حول الكعبة ويقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. ورأه رجل صالح قال له: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي عظيم. قال: ما ذنبك؟ قال: كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت وأبيحت لنا المدينة دخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلا وامرأة وطفلين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته: أعطني كل ما عندك. أعطتني كل ما عندها، فقتلت ولدها الأول. فلما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة أعجبتني تأملتها، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشيا عليه. كتب على هذه الدرع: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذن أنا عند ظن عبدي بي ينبغي أن تظن يقينا أنك إذا استغفرته يغفر لك، وأنك إن دعوته أجابك، وأنك إن تبت إليه تاب عليك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليلبيك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم. أنا عند ظن عبدي به، لكن حسن الظن بالله ثمن الجنة. والله عز وجل وصف بعض الناس بأنهم الظانين بالله ظن السوء. ظن السوء دليل ضعف الإيمان، والإنسان إذا قال المسلمون انتهوا في العالم لأن هناك حربا عالمية ثالثة معلنة عليهم لا قبل لهم بها، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الله يؤدبنا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال: وأنا معه حيث يذكرني. هذه معية الله الخاصة، هذه معيته الخاصة. معيته الخاصة هي أثمن شيء تملكه. معيته الخاصة أنه يحفظك، وأنه يوفقك، وأنه يحفظك ويوفقك ويكيد لأعدائك بالحفظ والتوفيق والنصر والتأييد. هذه المعية الخاصة، وأنا معه حيث يذكرني. لذلك ذكر الله كما قال عنه النبي أفضل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تقاتلوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه. وأنا معه، معه بالتوفيق، معه بالحفظ، معه بالتأييد، معه بالنصر. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. إذن أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاس، إن لم يجدها فهو هالك لا محالة، إن وجدها ردت إليه روحه. لذلك في بعض الأحاديث أن أعرابيا فقد ناقته فبكى حتى أدركه النعاس، استيقظ فإذا ناقته أمامه فاختل توازنه وقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. قدم لك النبي صورة رائعة، يعني فقد الناقة يعني الموت، ووجدانها بعد أن فقدت يعني الحياة. من شدة الفرح اختل توازنه. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. الآن أي حركة نحو الله يقابلها معاملة لم تكن في الحسبان.

0: أم تقربت إليه ذراعا، يعني أنت قربت خطوة، الله عز وجل يقدم لك إكراما يساوي آلاف الخطوات. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. وهذا شيء معروف، أي عقد صلح مع الله، أي خطب ود لله، أي عمل صالح، ألم يقل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يعني إن أطعمت جائعا فأنت أقرضت الله قرضا حسنا، إن دللت ضالا فقد أقرضت الله قرضا حسنا، إن دعوت إلى الله عز وجل فقد أقرضت الله قرضا حسنا. كل أعمال البر هي قرض حسن لله عز وجل. إن أطعمت كلبا، إن رحمت بهيمة، إن تلافيت أن تدوس على نملة، كل هذا محفوظ عند الله، هذا قرض لله عز وجل. أعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه يهرول. أيها الإخوة، هذه الأحاديث القدسية من صياغة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى من الله عز وجل، إما أن المعنى ألقي في روع النبي أو رآه في المنام أو جاء به جبريل، فلذلك لها طعم خاص ولها راحة خاصة. أنت حينما تقرأ حديثا قدسيا تشعر أن الله يخاطبك وأن الله قريب منك. يا موسى، أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، انصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع المسلمين، انصرهم على أعدائك نصرا مؤزرا، اجعل تدمير أعدائك في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الحجرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

مبعوثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال

0: Allahum tabarak wa ta'ala to rectify our hearts and to purify our hearts and to grant us sincerity in our statements and actions. And we ask Allahum tabarak wa ta'ala to grant us taqwa and to accept our deeds. And we ask Allahu azza wa jalla to keep us steadfast upon his religion. And we ask Allahum tabarak wa ta'ala to keep us, to not take our souls until he is pleased with us. And we ask Allahum tabarak wa ta'ala to protect us from the fitna, the apparent ones and the hidden ones. And we ask Allahum tabarak wa ta'ala to keep us upon his religion until we meet him, ya Rabbil Alameen. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إن ثقتنا منك بالصفح القديم، أفتراك يا ربنا تخيب ظنوننا ونحن عبادك المساكين، ونحن عبادك المساكين، فكيف ننقلب من عندك محروم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي والدينا، اللهم اغفر لي والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا به من أهل البر والإحسان، ولا تجعلنا به من أهل العقوق والعصيان. اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم ارزق فقيرهم، اللهم اهد ضالهم. اللهم إنهم أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم ألطفوا بنا فألطف بهم، اللهم إنهم رحمونا فارحمهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زوج الحاضرين، اللهم ارزقهم زوجات صالحات قانتات، اللهم زوج كل أعزب، اللهم ارزقهم زوجات صالحات. You don't know what I'm saying? Huh? You want wife? Say Ameen. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا إلا عازبا إلا زوجته. اللهم زوج العزاب واحفظ البيوت من الأشرار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
2: من أين أبدأها حكاية صبحنا الحل؟

0: شكرا لك هاشم، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات ومن آخرها الأخبار العاجلة التي نقلناها قبل قليل على شاشة الجزيرة، وتتعلق بالتصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان ردا على المسيرات الانقضاضية لحزب الله اللبناني. وكان هناك جدل هذا اليوم بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بطلب رئيس الأركان استهداف مباني في بيروت في مقابل كل مسيرة تطلق على الجانب الإسرائيلي. مسؤول أمريكي للجزيرة في الأخبار العاجلة قال إن حزب الله يسعى إلى حرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. وقال المسؤول الأمريكي للجزيرة إن حزب الله أطلق منذ 17 أبريل 1000 مسيرة و700 صاروخ لعرقلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وقال إن إسرائيل سترد على الهجمات التي تستهدف قواتها ومدنيها، فهذه ليست إدارة بايدن. القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن نتنياهو وكاتس أنهما بحث توسيع العمليات في لبنان بشكل لافت والتصديق على استهداف المباني. والقناة 13 الإسرائيلية نقلت بأن إسرائيل تجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان. يأتي ذلك في ظل تطور المشهد في جنوب لبنان واستهداف لقضاء النبطية وقضاء صور. نتابع هذا المشهد المتصاعد في جنوب لبنان مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك إيهاب، ما الذي رصد في الساعات الأخيرة والآن؟
1: الواضح أن الجانب الإسرائيلي شن موجة هجمات هي الأوسع على لبنان والأكثر حدة منذ أيام، وجاء هذه الموجة من الاعتداءات في ظل الحديث عن اقتراب اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ما يجري، مع تصاعد النقاشات الداخلية أيضا الإسرائيلية بشأن جبهة لبنان ومآلات الواقع الميداني في ظل استهداف حزب الله للقوات الإسرائيلية باستمرار والوصول أيضا إلى المستوطنات القريبة من الحدود كما حدث هذا اليوم. فإسرائيل ركزت هذا اليوم غاراتها بالمسيرات والطائرات الحربية على تجمعين سكنيين هما الأكبر في جنوب لبنان، نعني بهما صور ومحيطها والنبطي ومحيطها. فكل التجمعات السكنية في محيط مدينة صور كانت عرضة لهجمات وإنذارات من الجانب الإسرائيلي، حتى أنها وصلت إلى مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين الذي يقع على تخوم مدينة صور، وجرى إخلاؤه من السكان بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة. واستمرت هذه الهجمات باتجاه العباسية واتجاه كذلك البرج الشمالي منطقة النبطية. المدينة نفسها كانت عرضة لغارات بالإضافة إلى الغارات التي شملت كل البلدات المحيطة بها تقريبا والتي تقع على تخومها، والمطلة على منطقة جنوب الليطاني كانت عرضة لغارات مكثفة إسرائيلية وأيضا لإنذارات بالإخلاء وصلت إلى حدود مناطق بعيدة نسبيا عن مناطق الاشتباك مثل التي تقع في إقليم التفاح وصولا إلى منطقة جزين والبقاع الغربي التي جرى إنذار هذه البلدات التي لازال جزء من سكانها يسكنون فيها، ما أدى إلى حالة نزوح من البلدات التي كان ذكرها إعلان الجيش الإسرائيلي. لكن من جانب حزب الله استمر إطلاق المسيرات الانقضاضية، آخر ما أعلنه الحزب ولفت فيه إلى إطلاق مسيرة انقضاضية على موقع أو على هدف في مسكاف عام، وهي المستوطنة الإسرائيلية التي تقع على تخوم الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل في العديسي. والعديسي نفسها كانت عرضة لهجمات بالصواريخ من جانب حزب الله، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل رشاف التي تعرضت أحد المواقع الإسرائيلية فيها لهجمات من جانب حزب الله، بالإضافة إلى دبل. واستمر إطلاق المسيرات من جانب حزب الله باتجاه عدة مواقع إسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مثل ما حصل في المستوطنات التي تقع في محيط كريات شمونة التي دوت فيها صافرات إنذار. بعد إطلاق مسيرة من جانب حزب الله شهدت أعمدة دخان تتصاعد من مستوطنة المطلي القريبة من الحدود من مواطنين في منطقة مرجعيون، وهذه المسيرة ربما هي الأحدث في مسار الصور التي جرى بثها من الجانب الإسرائيلي في هذا المجال مع تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية باتجاه لبنان؟
0: نعم، شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة من إبن سقي في جنوب لبنان، وسنبقى في متابعة أي تطور في ظل الحديث الإسرائيلي عن احتمال الاستمرار في التصعيد وأيضا المناقشة مع الجانب الأمريكي لتطوير المسار العسكري. ونرحب في استوديو التغطية بضيوفنا الدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، والسيد نوفل ضو الكاتب الصحفي، والأستاذ عبدالله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور علي شكر، وعن ربما سلاح المسيرات الانقضاضية، هذا ما يعتمده الجانب الإسرائيلي في خطته للتصعيد ومناقشاته مع الجانب الأمريكي. المقترح الآن من قبل رئيس الأركان باستهداف بيروت هدم المباني مقابل هذه المسيرات، كيف سيتعامل الحزب مع هذا المشهد؟
2: أطيب التحيات في البداية لك للضيوف الكرام ولجميع المشاهدين. أعتقد إذا ما نظرنا إلى مسألة المسيرات الانقضاضية هي مستخدمة منذ فترة، وبالتالي الآن هذا النوع من التصعيد الإسرائيلي ليس مرتبط باستخدام المسيرات فعليا، هو مرتبط أكثر بمسألة إمكانية التوصل إلى ورقة التفاهم بين واشنطن وطهران. وبالتالي أعتقد بأن هذه الخطوة إلى الأمام أو الهروب إلى الأمام من قبل الإسرائيلي ترتبط بمحاولة عرقلة أولا الوصول إلى هذا التفاهم، ومحاولة جر الأمريكي إلى نوع من المزيد من الغرق في مسألة التشابك والتدخل الإقليمي على مستوى أن التصعيد بالجبهة اللبنانية قد يؤدي إلى تأزم الأوضاع بين إيران وواشنطن في المرحلة الراهنة، وقد يؤخر هذا الأمر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أعتقد بأن هناك نوع من الأزمة على مستوى الداخل الإسرائيلي، ودائما نعلم بأن نتنياهو يحتاج إلى نوع من الخطوات والهروب إلى الأمام، لأنه على المستوى السياسي مأزوم، على المستوى العسكري أيضا مأزوم. لذلك أعتقد بأن هذا الأمر في هذا التوقيت بالتحديد هو مرتبط بهذين المسارين، ولا يرتبط فقط بأن المسيرات تستخدم بشكل مستجد.
0: لافت جدا سيد نوفل هذا التصعيد وحتى المناقشات داخل الكابينت الإسرائيلي والاجتماعات مجلس الأمني أن يكون ذلك قبل 3 أيام من الاجتماعات المباشرة للمسار الأمني يوم الجمعة برعاية أمريكية، عندما يتم الحديث الآن عن تنسيق أمريكي إسرائيلي في محاولة لفهم وجهة النظر الإسرائيلية ورفع منسوب الاستهداف داخل لبنان، ما مصير هذا المسار الأمني؟
3: أعتقد أن المسار يعني سيبقى شكلي ولن يتخطى الإطار الاجتماعات الشكلية إلى الإطار الفعلي والعملي على الأقل في المستقبل المنظور. الخطورة فيما سمعناه قبل قليل أنه المشكلة ليست فقط مشكلة إسرائيلية بالتعاطي مع لبنان، إنما هي اليوم غطاء أمريكي. استمعنا إلى مسؤول أمريكي يتحدث إلى الجزيرة قبل قليل، ماذا قال؟ يعني برر لإسرائيل ما يجري، وبالتالي العملية ليست عملية مواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. الخطورة في الموضوع أن إسرائيل نجحت في تحويل التكتيكات التي يستخدمها حزب الله، أو النجاح التكتيكي النسبي الذي يحققه حزب الله من خلال المسيرات، إلى فشل استراتيجي للبنان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. خطورة الموضوع اليوم أنه الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها فيما سمعناه تغطي عملية عسكرية إسرائيلية جديدة في لبنان في موازاة المفاوضات الدائرة، وكأنها تقول أريد مفاوضات تحت النار، وهي تلحق العقوبات التي أصدرتها قبل يومين في حق مجموعات لبنانية بنوع من العقوبات العسكرية على الدولة اللبنانية أيضا، لأنه بالنهاية لبنان ليس حزب الله، لبنان هو الدولة اللبنانية، واستهداف أي منطقة لبنانية هو استهداف للدولة اللبنانية أيضا. لذلك الدولة اللبنانية ستذهب إلى المفاوضات تحت ضغط النار، وهي ستكون محرجة جدا. إما أن تستمر في المفاوضات تحت ضغط النار، وإما أن ترفض، وإذا رفضت تكون قد أعطت إسرائيل ما تريده لتقول للأمريكيين فضلوا هذا الشعب اللبناني وهذه الدولة اللبنانية لا تريد المفاوضات، وبالتالي من حقي أن أستمر في الحرب.
0: في ذات الإطار الذي تحدثت عنه، المسؤول الأمريكي تحدث للجزيرة قال إن فكرة المفاوضات المباشرة التي قد يترتب عليها دعم أمريكي كبير تشكل تهديدا وجوديا لحزب الله. وقال هذا المسؤول إن أي وقف ناجح لإطلاق النار تقوده الحكومة اللبنانية من شأنه أن يجرد حزب الله من سلطته. أستاذ عبدالله الريشة، هذا المسار مدعوم من داخل الحكومة، هو مسار تم اختياره بعد أيضا قرارات تجاه حزب الله، أين يتقاطع الموقف بين الحكومة وبين الموقف الأمريكي في ظل هذا المسار؟
4: نعم. هناك مصلحة للحكومة اللبنانية لأن يكون حزب الله اليوم مجرد من السلاح أو لنقول عاجز عن القيام بأعمال عسكرية أو مضبوط نوعا ما، لكي تستطيع الحكومة اللبنانية التقدم بالمسار التفاوضي، لأن الحكومة اللبنانية اشترطت وقف إطلاق النار لكي يتفنى لها التقدم في هذا الإطار. ولذلك التصعيد الإسرائيلي اليوم مريب ويأتي ربما ليربك الحكومة اللبنانية، قد تكون مربكة الحكومة اللبنانية اليوم. والأسباب الحقيقية لهذا التصعيد الإسرائيلي أنه كلما اقتربنا من اتفاقية أو احتمال اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة، وكلما صعد الجيش الإسرائيلي ليقول أن لبنان حديقة الخلفية، لا يحق لكما أن تدرجوا ملف اللبناني في مفاوضاتكم. هكذا حصل المرة السابقة عندما قصفت إسرائيل 200 هدف في الليلة نفسها بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي، واليوم يحصل نفس الشيء عندما وردت معلومات أو تسريبات عن احتمال اتفاق وشيك. بدأت إسرائيل تصعد الأعمال العسكرية لكي تقول أن هذه الساحة هي ساحتي ولا يحق لأحد أن يتعدى عليها.
0: نعم. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير في أشان الإسرائيلي، أهلا بك معنا. هذه التطورات من وجهة نظر إسرائيل، تصعيد قبل الاجتماعات الأمنية المفترضة في يوم الجمعة 29 من هذا الشهر، ومحاولة التنسيق مع الجانب الأمريكي للقيام بعمليات أكثر داخل لبنان، ما الذي دفع الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت للقيام بهذه الخطوة؟
5: التحية لك ولضيوف الكرام والسادة المشاهدين. أولا، ما يجري من تصعيد صحيح أنه يجري على ساحة لبنان ومرتبط بمحاولة إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض وتثبيتها، رغما عن الدولة اللبنانية ورغما عن التصعيد الذي يفرضه الحزب، وهي أيضا تأتي في سياق محاولة تحقيق الهدف المؤجل وهو نزع السلاح. لكن هنالك يعني ساحة أخرى تصعد فيها إسرائيل لتحصل فيها على شيء أو تؤثر فيها على المسار، وهي الساحة الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية. الأمر ليس تنسيق مع الولايات المتحدة بقدر ما هو فرض يعني سقوف على الولايات المتحدة. هذه رسائل بالنار أيضا موجهة للحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة. لماذا حصرا يحدث هذا التصعيد بهذه الوتيرة بعد أن رشحت أنباء عن إمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟ ولماذا حصرا يحدث هذا الأمر بعد أن اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي برئيس الولايات المتحدة؟ أعتقد بأن ما يجري هو محاولة فرض إملاءات إسرائيلية بالنار في ساحة لبنان، لأن إسرائيل التي تقول بفصل الساحات تعلم بأن ارتدادات النار في الساحة اللبنانية ستصل إلى طاولة المفاوضات في الملف الإيراني الأمريكي. ولذلك هذا التصعيد الإسرائيلي يضرب منه أكثر من عصفور بحجر واحد، هو محاولة لفرض وقاعة على الأرض، هو محاولة لخلط الأوراق في الداخل اللبناني أمام انتظار المسار الأمني، وهو محاولة لإيصال رسائل لرئيس الولايات المتحدة وهو يقترب من تحقيق اتفاق جزئي لا يرضي إسرائيل، ويأخذ من إسرائيل بعض أيضا ما تسميه سقوف من الإنجازات التي حققتها في لبنان، حينما تسمع إسرائيل بأنه يمكن أن ينتج عنه فرض شروط على إسرائيل في ساحة لبنان.
0: دكتور علي، كيف تفهم هذا التصريح الأخير الذي قال إن أي وقف ناجح لإطلاق النار تقوده الحكومة اللبنانية من شأنه أن يجرد حزب الله من سلطته، في أي إطار تضع؟
2: أعتقد بأن الإسرائيلي والأمريكي يسعيان فعليا إلى معادلة قالها الإسرائيلي بشكل واضح عندما طرحت المفاوضات المباشرة، بأنه يهدف إلى أمرين: أولا اتفاق سلام مع لبنان، وثانيا مسألة نزع سلاح الحزب. وبالتالي انطلاقا من المفاوضات المباشرة، في حال وصلت إلى أي نوع من الأفق وبدأت تتخذ خطوات إجرائية وعملية على أي مستوى من المستويات، يعتقد الإسرائيلي بأنها ستذهب باتجاه لاحقا مسألة نزع السلاح، وبالتالي هذه الإجراءات التي يعتبر أنها الإسرائيلي ستكون فيها نوع من هذا السياق حول الحديث عن أنها ستكون مرحلة النهاية بالنسبة للحزب. ولكن أعتقد بأن دون هذا الأمر كثير من العقبات، أولها أولا قرار السلطة الرسمية اللبنانية التي تبنت يعني خمس نقاط أساسية كانت واضحة، ثانيها أن القوى السياسية في لبنان تجمع على مسألة الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان، وبالتالي كل القضايا الباقية ومنها مسألة السلاح تناقش لاحقا. وبالتالي أعتقد بأنها وجهة نظر تعبر عن الواقع الإسرائيلي والرؤية الإسرائيلية، إنما ترجم على الأرض هذا الأمر يحتاج إلى أولا دور أمريكي، ثانيا إلى المشهد اللبناني والسلطة الرسمية اللبنانية وما وضعته من أفق في هذا السياق، وثالثا دور المقاومة. وبالتالي هناك نوع من التعقيدات فيما يتعلق بهذا الطرح، على الرغم من أنه يوضح وجهة النظر الإسرائيلية بشكل جلي.
0: في ذات السياق سيد دوفل، المسؤول الأمريكي يقول أن قد يترتب على المفاوضات المباشرة دعم أمريكي للحكومة وذلك يشكل تهديدا وجوديا لحزب الله. ما الذي ستفهمه الحكومة يعني من ذلك؟
3: ما سمعنا قبل أيام أن الحكومة اللبنانية رفضت عرضا أمريكيا بتسليح لواء أو أكثر من الجيش اللبناني مهمته نزع سلاح حزب الله، وقالت الحكومة أنها عمليا ترفض استخدام كلمة نزع سلاح حزب الله، وفي ذلك نوع من التخبط في قرارات الحكومة اللبنانية. هي من جهة تقول بأنه النشاط العسكري لحزب الله خارج عن القانون وهو غير قانوني، ومن جهة ثانية عندما يأتي المجتمع الدولي ويقول تفضلوا أنا مستعد لمساعدتكم في نزع سلاح حزب الله، يقولون نحن لا نتحمل ذلك. وبالتالي المشكلة أن الحكومة اللبنانية لا تملك رؤية في هذه المرحلة. حزب الله يملك رؤية، رؤية استراتيجية في إطار مشروع متكامل. الدولة اللبنانية لا تملك رؤية لمواجهة مشروع حزب الله ولمواجهة المشروع الإيراني في لبنان ولمواجهة المشروع الإسرائيلي وكل المشاريع الخارجية. عندما تصل الحكومة اللبنانية إلى مرحلة بناء رؤية واضحة، يمكنها في ضوء هذه الرؤية أن تطلب مساعدة الخارج، خصوصا الخارج الصديق للبنان، لتتمكن من تنفيذ قراراتها. في ظل هذه الحالة عملية تخبط واضح، وبالتالي الساحة متروكة لنوع من تقاطع المصالح بين حزب الله وإسرائيل، لأنه اليوم إذا رجعنا المواقف والتصريحات خلال الساعات الماضية نرى أنه إسرائيل، لأنه حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة، وإسرائيل أقصى طموحاتها أن لا ننسى أنها ذهبت إلى المفاوضات مرغمة وبضغط أمريكي، وبالتالي هي تريد أن تتخلص من الضغط الأمريكي وتريد أن تتحجج بموقف حزب الله للعودة إلى التحرك العسكري على الأرض.
0: القناة الثانية عشر الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل تنقل عن مسؤول إسرائيلي كبير يقول انتهى الاحتواء وإسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. وهنا نسأل سيد عبد الله ريشة عن ما أشار له سيد نوفل، إذا كان الدعم الأمريكي ربما دعم الحكومة ضد حزب الله، هذا ما يقوله المسؤول الأمريكي، هل يمكن أن تفهم الحكومة بأن ذلك توريط لها، أم أنه بالفعل دعم قد يحقق لها ما تريده؟
4: نعم، ما يقصده الأمريكيون بهذه العبارة إنهم يريدون تطبيق ما حصل في رام الله وفي الضفة الغربية، لأن الاستراتيجية الإسرائيلية مقاربة الإسرائيلية في التفاوض مع لبنان هو تحقيق أمران. الأمر الأول هو تشكيل وحدة عسكرية مثل كيس دايتون الضابط الأمريكي الذي درب منظمة التحرير أو السلطة المحلية على محاربة المقاومة والميليشيات المسلحة. ومن ناحية أخرى تريد إسرائيل أن تحقق إنجازا ما قبل أي نقطة تفاوضية محققة في إسلام أباد. النقطة الثانية هي انسحاب لبنان من اتفاقية مقاطعة إسرائيل. إذن هي تريد أن تحقق نقطة عسكرية بتنسيق أمني عسكري بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني في الجنوب، وتريد أيضا أن تسبق اتفاقيات إسلام أباد. أعتقد أن الحكومة اللبنانية ستكون أمام مشكلة كبيرة، لأن الجيش اللبناني ليس بوارد الإقدام على هكذا خطوة، وبالتالي ستكون عاجزة في الاجتماع المقبل عن أي تقدم في هذا المسار.
0: دكتور محمد هلسة، الردع بالنسبة لإسرائيل لم يتحقق كما يقولون الآن بسبب المسيرات، ويريدون عملية عسكرية بل ضربة كبيرة لحزب الله لتحقيق ربما يد أطول وأعلى في أي تفاوض مباشر مع الجانب اللبناني. هل يمكن أن ينجح هذا الأسلوب طالما أن حزب الله لم يتوقف ولا يتحدث عن توقف عن المقاومة؟ سيد نعيم قاسم يقول إنهم مستمرون في هذا المسار، فما الذي يعول عليه الإسرائيلي؟
5: إن كانوا هم يقولون، وزمير رئيس هيئة الأركان قال في محطة ما من هذه الجولة من الحرب، قال بأن موضوع نزع سلاح الحزب لن يأتي عبر مقاربة تعميق الدخول الإسرائيلي وعبر تعميق الضربات الإسرائيلية، فنزع سلاح الحزب ربما يحتاج إلى احتلال لبنان كلها ودخولها بيتا بيتا. وحينما سئل هل نزع سلاح الحزب يعني موضوع كهدف سياسي في نهاية المطاف، قال لا، الموضوع هو خلق الظروف، تهيئة الظروف للدولة اللبنانية لتقوم بمثل هذا الأمر. إذن الإسرائيلي نفسه يعترف بأن موضوع تعميق الدخول عسكريا في لبنان، تعميق الضربات عسكريا في لبنان، لن يأتي له بما يريد. إذن ما الهدف من مثل هذه التصريحات؟ هذه التصريحات تعبير عن أزمة على أكثر من مستوى، أزمة على مستوى الميدان إذ يجري استنزاف يومي في جنود الجيش الإسرائيلي عبر المسيرات التي حتى لو عادت إسرائيل لضربات موسعة هي تقول بأن ليس لها بنية تحتية واضحة تستهدفها. والأمر الآخر أو الأزمة الأخرى هي أزمة داخلية إسرائيلية تتراكب يوميا وتتراكم على نتنياهو. لاحظ حل الكنيسة هو واحدة من صور هذه الأزمة التي يحاول نتنياهو لملمتها. والأزمة الثالثة الأخرى هي الأزمة مع الشريك الاستراتيجي الولايات المتحدة الذي يبدو بأنه يذهب إلى اتفاق جزئي لا تريده إسرائيل ولم تكن تريده إسرائيل، وهو سيزيد من وحل إسرائيل في الساحة اللبنانية ومن وحل إسرائيل ومن نتنياهو تحديدا في الساحة الداخلية في الداخل الإسرائيلي. إذن هذا التصعيد هو محاولة يائسة من نتنياهو ليفرض محاولة يعني لملمة جراحه. قبل قليل كان براك على الإعلام العبري ووصف نتنياهو وهو رئيس وزراء سابق، وصف نتنياهو بالحيوان اليائس الذي يتصرف كالدب الجريح، من منطق يعني أنه يحاول قدر الإمكان أن يأتي عبر مقاربة القوة الغاشمة والهائجة هذا أن يخفف من وطء أزماته المتراكبة في الساحات المختلفة. أزمة إيران تؤثر على لبنان ولبنان يؤثر على الداخل الإسرائيلي، وكله متشابك متداخل بالنسبة لنتنياهو يحاول فكفكته عبر التصعيد العسكري.
0: الدكتور علي شكر، استهداف المباني الهدف منه كما بالنظرة العامة استهداف الحاضنة الشعبية، لأنه أغلب المباني مثلا في الضاحية الجنوبية تم إخلاؤها وهم يركزون على ضرب المباني، بعضهم يقول 10 مباني مقابل مسيرة واحدة. الحاضنة الشعبية لحزب الله تتحمل أكثر مما تحملته في ظل النزوح وإخلاء الأماكن وأيضا ربما ما يحصل في الجنوب من هدم للمنازل.
2: يعني أعتقد بأن هذه المحاولة من قبل الإسرائيلي هي لتغيير المعادلة بشكل كبير والضغط على مستويين، المستوى الأول فيما يتعلق كما تفضلت بالحاضنة وخلق نوع من النقمة، وهذا لن يحصل أعتقد بأن في مسار يعني طويل من الحرب مع إسرائيل حتى الآن ولم يحصل هذا الأمر. النقطة الثانية تضغط على الداخل اللبناني بمعنى على السلطة الرسمية اللبنانية أيضا، لأن هذا الحجم من الدمار بالتالي يستتبع لاحقا العديد من القضايا ومنها مسألة الإعمار. لذلك أعتقد بأن هذا الأمر لن يكون له أي تداعيات أخرى في ظل المشهد الراهن، خاصة وأننا شاهدنا ارتباطا فيما يتعلق بالإقليم ككل، المشهد العام يحتم أن يكون هناك نوع من التضحيات الموجودة على كل المستويات. ورئيس الحكومة بالمناسبة تحدث يعني خلال المرحلة السابقة عن أن لبنان يفاوض وحده ولكنه ليس منفصل عن الإقليم، وبالتالي هذا أعتقد لن يؤدي إلى الاستراتيجية الإسرائيلية التي قد تضغط في هذه المحطات المفصلية البسيطة، ولكن ضمن المشهد العام لن يكون لها تأثير كبير.
0: سيد نوفل، تحويل الأزمة الإسرائيلية إلى أزمة لبنانية لبنانية وإحداث شرخ مجتمعي وصولا إلى تهديد الحرب الأهلية، هل هذا سيناريو محتمل؟
3: سيدي أنا إسرائيل في أزمة منذ نشوئها، أزمة داخلية، بالتالي هذه ليست مشكلتي، وبالتالي القول بأنه إسرائيل يعني تحاول أن تخلق لي أزمة داخلية في لبنان قد يكون هذا صحيح، ولكن أنا الأزمة اللبنانية مني وفي، لست بحاجة إلى تدخل إسرائيلي. الأزمة اللبنانية القائمة حاليا هي أزمة وجودية، أزمة تؤدي إلى شرخ عمودي بين شرائح المجتمع اللبناني، وبالتالي رمي الكرة دائما في ملعب إسرائيل. أنا لا يعني لست مؤمنا بنظرية المؤامرة الدائمة على الرغم من كل نوايا إسرائيل السيئة. المشكلة تبدأ من لبنان، إذا كان لبنان فعلا بتركيبة قادرة على تشكيل مناعة سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وأمنية، لا يمكن لهذه المناعة أن تتشكل إلا في ظل الدولة وفي ظل قرار واحد.
0: سيد عبد الله، ربما الحكومة في لحظة تموضع وهي اتخذت خطوة باتجاه سلاح حزب الله، لكن هذا السيناريو بهذا التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ويدعمون الحكومة قد تراجعه قبل الذهاب إلى واشنطن في الاجتماعات المقبلة؟
4: قد تراجعه من ناحية وقف إطلاق النار لأنه كان شرط أساسي، ولكن في نفس الوقت هي ليس لديها الخيار، ذهبت باتجاه عال وقاس في اتجاه حسم الموضوع السلاح، وهي تريد وهي ستوافق على أن يكون هناك تعاون مع الجيش الأمريكي وتمويل للجيش اللبناني لكي يتسنى لها فعل أي شيء أو إنجاز أي شيء في ملف السلاح.
0: أشكركم جزيلا شكر عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، سيد نوفل ضوء الكاتب الصحفي، والدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، ونشكر الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وسنبقى في متابعة أي تطورات تتعلق بالتهديدات الإسرائيلية بتصعيد عسكري وحرب أكبر على لبنان. شكرا لكم على حسن المتابعة. عودة مجددا إلى الدوحة وساعة إخبارية جديدة مع الزميلة الزهار.
6: شكرا لك عبد السلام. لازلنا نتابع إذن ونرصد بانتظار الوصول إذن إلى رأس الساعة الآن، حيث مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. على صعيد متصل، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. من ناحيته، قال مصدر مطلع على زيارة المسؤولين الإيرانيين للدوحة لرويترز إن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد الإيراني لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من اتفاق نهائي. من جهة أخرى، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية العماني دعم الوساطة بين واشنطن وطهران لخفض التصعيد وتعزيز الأمن. وفي تطورات الجبهة اللبنانية، شهدت بلدات في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة منذ صباح اليوم، في حين قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدات رشاف والقوزح والعديسة جنوبية لبنان. بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم 30 مسيرة في الجليل الأعلى. كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نتنياهو وكاتس بحثا توسيع العمليات في لبنان بشكل

0: الآن معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، وأيضا سيكون معنا من طهران الزميل محمد البقالي مراسل الجزيرة. أرحب بكم. أبدأ معك فادي منصور، آخر التحديثات المتعلقة بالمواقف والتصريحات الأمريكية ومنها التصريحات البارزة للرئيس ترامب.
1: نعم، رئيس ترامب اليوم في منشور على تروث سوشيال أو مجموعة من المنشورات دافع عما يتم التفاوض حوله مع الجانب الإيراني، ووصف منتقدي ما يتسرب حتى هذه اللحظة عن هذا الإطار العام للاتفاق، سواء مذكرة التفاهم أو من ثم الانتقال إلى التفاوض على البرنامج الإيراني، بأنهم حمقى ولا يعرفون ما الذي يدور في إطار المفاوضات. لكنه أكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وشدد على أنه في نهاية المطاف ولن يقبل إلا بصفقة عظيمة أو لا صفقة أو لا اتفاق، والعودة مرة أخرى إلى جبهات القتال وفق تعبيره وإلى إطلاق النار. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينما يتفاوض إدارته الجانب الإيراني للتوصل إلى إعلان عن مذكرة التفاهم، إلا أنه يواجه ضغوطا هنا في الداخل تتعلق بهذا الاتفاق، جانب منه يتعلق بما سوف يمنح لإيران وما تسرب من أنه سيمنح لإيران في ظل تساؤل كبير ما الذي حققته هذه الحرب إذا كنا سوف نعود إلى المربع الأول المتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن أموال، ومن ثم الانتقال إلى البرنامج النووي الإيراني، وأيضا انتقادات شديدة تتعلق بالمعسكر المؤيد لإسرائيل داخل واشنطن. لكن وزير الخارجية الأمريكي أبدأ تفاؤلا بإمكانية الإعلان عن شيء ما هذا اليوم أو في وقت قريب وفق تعبيره، خصوصا أن ما هو مطروح على الطاولة كما قال من الهند قوي وصلب و يحظى بدعم من قبل دول الخليج وأيضا من دول العالم الأخرى، لأنه سوف يؤدي إلى فتح مضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى بحث المسائل النووية. لكنه استدرك ليقول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مستعجلا من أجل التوصل إلى اتفاق، هو لا يريد اتفاقا سيئا، وإلا فإنه سوف يبحث الخيارات الأخرى، في إشارة إلى مسألة أساسية تتعلق بتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحرب. وبالتالي ننتظر وضع هذه اللمسات الأخيرة على الاتفاق وفق ما أشار إليه عدد من المسؤولين الأمريكيين يوم أمس، وخصوصا أن هناك على ما يبدو عقدة أساسية تتعلق بمسألة تدرج الخطوات ما بين الجانب الإيراني والأمريكي فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ونطاق هذا الفتح، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تقول أنه ينبغي أن يكون كاملا بدون عوائق وفوري وبدون أن تفرض إيران رسوما على عبور السفن. من ناحية ثانية هناك مسألة الأصول الإيرانية المجمدة، وهذه نقطة أساسية ما بين الجانبين في تفسيرها على الأقل يوم أمس. الجانب الأمريكي يعتبر أن مسألة العقوبات، تخفيف العقوبات، مسألة رفع التجميد عن جانب من الأصول الإيرانية مرتبط بطبيعة التنازلات والالتزامات الإيرانية في ملف اليورانيوم ازدهار.
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور. الآن إليك محمد البقالي، آخر التحديثات على المستوى الإيراني.
2: الإيراني يمكن أن أقول إن هناك حالة تفاؤل كبيرة تسود المشهد، على الأقل هذا ما أخبرتنا به مصادرنا هنا في طهران، من أن اتفاقا أصبح أقرب من أي وقت مضى، هكذا يقال. طبعا ليست هناك ضمانات، هم يقولون إنه لا ثقة بالولايات المتحدة وأن الأمور قد تتغير في كل لحظة لحسابات لا يعرفونها أو ربما يعرفونها مرتبطة بالضغط الإسرائيلي أو بتقلب المواقف التي تأتي من البيت الأبيض أحيانا، ولكن يقولون وفقا للمعطيات المتوفرة هنا والآن هذه اللحظة فإن اتفاقا يبدو ممكنا جدا، قد يتم توقيعه في أي لحظة، ليس اليوم ولكن ربما خلال الأيام القليلة المقبلة إن لم يكن غدا. طبعا كل هذا رهين بعدم تغيير المواقف. لماذا يقال هذا في طهران؟ هذا نتيجة لهذه الزيارة المهمة في الحقيقة والتي كانت لافتة ومفاجئة لرئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف مصحوبا بوزير الخارجية إلى الدوحة، حيث تمت يبدو هناك في الدوحة فك واحدة من إحدى العقد الشديدة والصعبة والعصية على الحل، وهي عقدة الأموال الإيرانية المجمدة. يبدو أن التوافق قد تم على هذا المستوى برفع التجميد عن جزء من هذا من هذه الأموال، لم تتضح بعد الصيغة، لم يتضح بعد الرقم، هناك أرقام يتم تداولها، ولكن في المجمل يبدو أن ما قدم استجاب للحد الأدنى على الأقل الإيراني. إذن وهذا شجع الإيرانيين على الذهاب قدما في هذا

0: في الالتزام بالتوقيع على هذا الاتفاق. المسألة الثانية التي يبدو أنها وجدت طريقها إلى الحل تتعلق بإنهاء الحرب. يبدو أن الصيغة التي اقترحت ليست إنهاء الحرب من الجانب الأمريكي ولكن إنهاء العملية العسكرية. بالنسبة لطهران وفقا لمصادرنا فإن لا مشاحات في المصطلح كما يقال، الأسماء لا تعني ولكن ما يعني هو المضمون، ما دام الأمر سيعني لبنان أيضا لأن هذا الأمر يمثل ضرورة قصوى بالنسبة لإيران. مسألة أخرى هي مسألة مضيق هرمز، يبدو أن هناك توافقا بشأن فتح مضيق هرمز للملاحة بشكل حر خلال أيام التفاوض التي قد تمتد إلى 30 أو إلى 60 يوما، ولكن طبعا إيران تقول إنها ستأخذ خلال هذه الفترة رسوم للخدمة وليست رسوم للعبور، لأن الاعتراض كان على مسألة رسوم العبور. ويبدو أن الولايات المتحدة حسب ما وصل إلى الجانب الإيراني أنها يمكن أن نقول ستغض الطرف على هذا الشرط، لأن في البداية كانت تقول لا رسوم عبور ولا رسوم خدمة. أما الملف النووي فيبدو كما هو متفق عليه أو كما هو مطلوب إيرانيا وفقا لمصادرنا مؤجل للمرحلة المقبلة، ولكن مع توافقات حول العناوين العريضة. هذه العناوين العريضة ويبدو أن هناك توافقات بشأنها دون خوض في التفاصيل التي ستترك لما بعد 30 أو 60 يوما.
1: شكرا جزيلا لك الزميل محمد البقالي، كنت معنا من طهران. الآن إلى زميلة سلمى الجمل وفقرة سياق الحدث وقراءة في بند الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والمواقف المتفاوتة بين واشنطن وطهران بشأنه.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش إحدى أبرز العقد التفاوضية بين طهران وواشنطن وهي الأموال الإيرانية المجمدة، مليارات الدولارات التي تمثل مطلبا إيرانيا ملحا وتتباين بشأنها المحددات بين الجانبين. عشرات المليارات تمثل أكسجينا اقتصاديا لإيران التي تعاني من تداعيات الحرب وعقوبات ثقيلة وحصار خانق، كما تمثل ورقة قوة بيد الإدارة الأمريكية التي تتحفظ كثيرا بشأن هذه الأموال وتريد ربطها بمدى التقدم في مسار التفاوض وخاصة ربطها بتحقيق تقدم في ملفي النووي ومضيق هرمز. نفكك سياق هذه المعركة المالية والسياسية الشرسة، كيف تحولت الأموال المجمدة إلى ركيزة أساسية لأي تفاهم، وكيف تتقاطع هذه المليارات المجمدة مع أمن مضيق هرمز والملف النووي. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي جاءت من إيران والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي ذكر أنه تم الوصول إلى نتائج في بعض الملفات، لكنه يؤكد أن هذا لا يعني أن التوقيع على اتفاق وشيك، فيما تنقل وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن إيران شددت على أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم يفرج عن جزء محدد من الأصول الإيرانية المجمدة اعتبارا من المرحلة الأولى. في المقابل وعلى الجانب الأمريكي يقول الرئيس دونالد ترامب إنه إذا أبرم اتفاق مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا وليس مثل الذي أبرمه سلفه أوباما الذي منح إيران مبالغ ضخمة من النقد على حد تعبيره، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015. يضيف ترامب أيضا أن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة على الإطلاق. تصريحات ومواقف تشير إلى العقدة التي يمثلها هذا الملف على طاولة المفاوضات، لكنه يطرح أيضا سؤالا بشأن الأموال المجمدة، كيف بدت هذه القضية وما حجم هذه الأموال وأين توجد؟ أسئلة يساعدنا في الإجابة عليها الزميل عبد القادر عراض على الخريطة التفاعلية.
3: نعم سلمى، نتحدث عن مقاربتين فيما يتعلق بالأموال المجمدة إيرانية وأمريكية، ونتحدث تاريخيا عن أول أموال مجمدة كانت بعد أزمة الرهائن عام 79 12 مليار دولار، لكن لنتحدث عن تحديدا الرقم. هناك مصادر تقارير رسمية إيرانية وخبراء يتحدثون عن نحو 100 مليار دولار هي تقريبا الأموال الإيرانية المجمدة، وتقترب من الميزانية السنوية التي تتجاوز هذا الرقم. لو ذهبنا إلى توزيع هذه الأموال، هناك حديث عن الصين بنحو 20 مليار دولار وهي أغلبها عائدات النفط، الهند بسبع مليارات، العراق بنحو 6 مليارات وأغلبها عائدات الكهرباء والغاز، قطر أيضا كانت نقلت من كوريا الجنوبية 6 مليارات دولار ضمن اتفاق سابق، لوكسمبورغ، اليابان، الولايات المتحدة. إذن هذه المصادر المختلفة بالنسبة لهذه الأموال، لكن مصادرها نختصرها في أربع عناصر. صادرات النفط والغاز تقريبا تصل عائدات إيران إلى نحو 50 مليار دولار من هذه الصادرات، تجارة إيران الخارجية خصوصا البتروكيماويات والمعادن، احتياطيات وأصول للبنك المركزي الإيراني وهذا مهم في الخارج وفي بنوك أجنبية، وأيضا مشاريع واستثمارات خارجية. لو ذهبنا إلى مقارنة سنجد مقاربتين. إيران تقول بأن هذه أموال سيادية ليست مساعدات، بأنها عائدات نفطها واحتياطياتها والإفراج عنها شرط لأي اتفاق، بينما المقاربة الأمريكية تعتبر بأن هذه الأموال المجمدة تدخل ضمن سياسة الضغط الأقصى، ووصول محدود ومراقب لهذه الأموال بالنسبة لإيران تعتبرها ورقة تفاوض، وتقول بأن جزء منها يخضع لأحكام قضائية وأمريكية. إذن مقاربتان، حديث عن هذه الأموال، ولا ندري أين يمكن أن يلتقي الطرفان في إطار أي اتفاق مقبل.
2: شكرا لك عبد القادر على كل هذه التفاصيل التي توضح عمق هذا الملف وقيمته الكبيرة لكل من طهران وواشنطن، وهو ما سنناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. ولكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض ما طرحته بشأن مساحات التفاوض والخطوط الحمراء لكلا الطرفين الإيراني والأمريكي بشأن ملف الأموال المجمدة، والتي صنفتها حسب التالي. فبالنسبة لطهران، هناك مطلب حاسم بمثابة خط أحمر يتمثل في ضرورة الإفراج عن جانب من هذه الأموال في بداية الاتفاق والإزالة التدريجية للعقوبات المفروضة عليها، ولكن مع فصل هذا الملف عن مفاوضات الملف النووي، لكن هناك مساحة للتفاوض تتمثل في قيمة المبلغ وآلية الإفراج. أما بالنسبة لواشنطن فهناك رفض للإفراج الكامل عن الأرصدة المجمدة كما ترغب الولايات المتحدة بتقييد استخدام الأموال المفرج عنها، لكن هناك أيضا فرصة للتفاوض بشأن باقي بنود مذكرة التفاهم المطروحة على الطاولة. أعود هنا للنقاش معك دكتور إبراهيم. بين هذه المساحات التي تحدثت عنها، لماذا يعتبر ملف الأموال المجمدة بداية هي ركيزة أساسية للتفاوض في هذه المرحلة؟ نحن نتحدث عن الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم كما تقول عنها إيران.
4: مشكلة الأموال المجمدة هي مشكلة معقدة للغاية، وهي يجب أن نفهم أنها مسألة تراكم تاريخي، يعني بدأت من 1979 منذ أزمة الرهائن الأمريكان في طهران، فهي مشكلة متراكمة ولم يتم حلها عبر هذه السنوات كلها. المشكلة بأنها تكمن بأن إيران تعتبر هذه المسألة الأموال هي أموال سيادية بالنسبة إلى إيران، هي ليست امتيازا تفاوضيا، فهي الولايات المتحدة لا تمنح إيران حق الاستخدام بهذه الأموال، لأن أموالها ولها القرار السيادي على الموضوع. ولكن هذه الأموال بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي الآلية التي يمكنها أو باستخدامها يمكنها تشكيل سلوك إيران فيما يخص القضايا الخلافية، تحديدا النشاطات النووية وقضية الصواريخ البالستية والعلاقة مع الحلفاء في المنطقة، ولهذا السبب تقوم هذه المشكلة على الأمور.
2: نفهم أكثر عند هذا المعطى، كيف تتقاطع هذه المليارات من الأصول المجمدة التي تريد إيران الإصرار على تضمينها ضمن هذه النقاط في هذه الورقة الإطار التفاوضي مع ملف النووي ومع ملف مضيق هرمز؟
4: بالنسبة إلى إيران، القضية يجب أن يكون هناك إفراج عن حتى ولو جزء بسيط من هذه الأموال. الآن تطالب بحوالي 12 مليار يتم الإفراج عنها، وذلك من أجل تأكيد المبدأ بأنها بإمكانها أن تستخدم الأموال الخاصة بها وحقها. هذا من جهة. من جهة ثانية، قضية أن الاقتصاد الإيراني بحاجة إلى هذه الأموال بعد الضغوطات الاقتصادية التي مر بها. في هذه المفاوضات هي مرتبطة
5: المبلغ الذي يتم التفاوض حوله الآن 12 مليار دولار اللي هي بإعلان المبادئ أو بالتفاهمات والنوايا التي ما بين الطرفين، فكبادرة حسن نية وإثبات للمبدأ تصر إيران أن يكون هناك إفراج عن 12 مليار حتى يكون ثقة بالطرف الأمريكي، فهي مرتبطة بعامل الثقة وبعامل السيادة وليس فقط والعامل المادي الجانب الفني في قضية ضخ أموال بالاقتصاد
2: وجدية ربما الأطراف في إكمال هذه الصفقة. تفضل بالبقاء معنا على ضوء هذه المعطيات، نرصد مسارات محتملة ناقشناها معك دكتور إبراهيم. نسبة 10% للسيناريو الأول وهو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة، إذن ونسبة 70% هو الإفراج الجزئي وعلى مراحل عن هذه الأرصدة، ونسبة 20% للسيناريو الثالث وهو عدم الإفراج عن هذه الأموال المجمدة وتمسك واشنطن برفض أي تنازل عن هذا أو في خصوص هذا البند. دكتور إبراهيم، كيف وصلت إلى مثل هذه القراءة ضمن هذه النسب؟
5: نعم، بموضوع الإفراج الكامل هذا غير وارد، يعني 10% وكثير، لأنه الولايات المتحدة لن تتنازل عن ورقة استراتيجية بأن تتخلى عنها بالضغط على إيران في موضوع النشاط والصواريخ البالستية وتفرج عنها. المسألة إبقاء التجويد إيران خط أحمر شديد بالنسبة لها، لأنه هذا يعني أنها ستذهب إلى اتفاق وتتنازل عن مبادئ سيادية بالنسبة لها. الاتفاق الكبير الجزئي الكبرى، لماذا أعطيت 70% للإفراج الجزئي؟ لأنه يشبع احتياجات الطرفين، من جهة إيران أنها يؤكد لها على مبدأ سيادة الأموال، ومن جهة الولايات المتحدة أيضا وهي مهمة جدا، أن الولايات المتحدة بمبلغ مثل 12 مليار هو بإمكانها أن تتخلى عنه ولا تفقد مبدأ استخدام الاستغلال لهذه الأموال من أجل الضغط على إيران، فيبقى لديها الأموال المجمدة هي حوالي 100 مليار، يبقى لديها إذا أفرجت عن 12 مليار حوالي 88 مليار بإمكانها أن تستمر بسياستها الضغط على إيران في النووي والبالستي من خلال الأموال المتبقية. فإذا مساحة 12 مليار بإمكانها أن تشبع احتياجات الطرفين، السيادة الإيرانية والضغط الأمريكي، ومن ثم ولذلك هناك هامش كبير لهذا الموضوع، وأيضا من أجل اختبار جدية النوايا بالنسبة للطرفين.
2: ما العوامل التي تخشى أن تكون عوامل مخربة تضغط مثلا في الوصول إلى هذه الاتفاقية في هذه الناحية تحديدا؟
5: باعتقادي مش العوامل التي ممكن أن تعيق التوصل إلى هذا الموضوع هو ليس بالأموال المجمدة. في عالم المفاوضات الدولية الموضوع الأموال والأرصدة هو موضوع قابل للقسمة، يمكن التفاوض عليه، يعني يمكن التفاوض على 12 مليار ولا 8 ولا 5 ولا 2 ولا 15 وهكذا، فهو مسألة قابلة للقسمة. المشكلة أن الولايات المتحدة إذا كان هناك عوامل أخرى السياسية والقيمية المرتبطة مثلا في أن يشمل الاتفاق لبنان على سبيل المثال، ضبط إسرائيل في لبنان، إذا تعثرت المفاوضات بهذه المسارات فممكن أن تلجأ الولايات المتحدة للضغط مرة أخرى على في موضوع الأرصدة. فالموضوع الأرصدة يجب أن نفهم هي أداة وليس هي السبب في المشكلة ككل، ولذلك يمكن التفاوض على الأداء ولكن الأسباب القيمية والمتعلقة بالمصداقية هي التي لا يمكن التفاوض عليها.
2: أستاذ دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك، وبذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار،
1: وما زلنا نناقش هذا الملف بزوايا مختلفة. معنا في الاستوديو سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، والدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو دي لابينا، حول التصريحات المؤشرات في أي اتجاه تسير، هل نحن أقرب فعليا وإن كانت تسريبات إعلامية أو تقارير، هل نحن أقرب اليوم إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرف الأمريكي والإيراني؟
6: I think that There's been a realization.
7: أعتقد أن الوعي هو أننا نتحدث عن اتفاق معقد أو مذكرة تفاهم معقدة، وبالتالي عدد كبير من الناس حظي بفرصة استعراض ما وصلنا إليه وإبداء الرأي، والجميع يعمل على كيفية التوصل إلى اتفاق يمكن التوافق بشأنه. الرئيس ترامب قال إنه لا بأس إذا ما تطلبت العملية بعض الوقت، لأنه إذا ما عاينا عدد المشاركين في هذه العملية لدينا دول الخليج والهند أو الأردن وتركيا، والواضح طبعا أنه لدينا باكستان تؤدي دورا، كل هذه الدول تقدم الأفكار، بالإضافة إلى مسألة إسرائيل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. أمر سوف يتطلب بعض الوقت، نحن على المسار الصحيح ووصلنا إلى نقطة جيدة، وهذا يمكن قياس النجاح من خلاله. هناك أمور بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها. طالما أن التركيز هو أولا على فتح المضيق من دون فرض الرسوم، يبدو أن الإيرانيين يقولون أنه قد لا تفرض الرسوم، من الصعوبة بمكان أن نعرف النتيجة النهائية. نحن في صيرورة وليس لدينا إجابة واحدة راسخة، ولكننا نذهب بالاتجاه الصحيح. المسألة الأساسية سوف تكون الملف النووي، التخصيب وكيفية إطلاق السلاح النووي.
1: دكتورة صادقي، ماذا عن المؤشرات الإيرانية وفي أي اتجاه تسير لها؟
8: There is this positive suggestion that the steps
7: هناك أفكار إيجابية تقول لنا بأن الخطوات الآن تأتي بنا إلى اتفاق، أو نحن على مسافة قريبة من اتفاق، ولكن الصياغة فيها حذر. في إيران يقولون إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لن نقدم التنازلات وسوف نواجه. إذن هناك حذر في إيران بهذا الخصوص، ونأخذ بعين الاعتبار الجهود على مستوى دول المنطقة، وهي جهود إيجابية، وإيران ترحب بالجهود القطرية والباكستانية والصينية والتركية والمصرية. كل الجهات الفاعلة في المنطقة تقول إننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق ووضع حد لهذه الحرب، هذا إيجابي وإيران ترحب بذلك، ولكن بحذر بالنظر إلى التجارب التي خاضتها إيران في السابق في مجال المفاوضات، وأثبتت لنا أن الولايات المتحدة يقول شيئا ويتصرف بطريقة مختلفة.
1: دكتور عبد الله العتيبي، ما يزال المشهد ضبابي فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق قريبا من عدمه؟ ما تزال التصريحات تحمل المسارين، تحمل البعدين، تحديدا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق قد يكون عظيم، وإلا ما تزال لغة التهديد هي السائدة؟ قراءة وفهم في طبيعة هذه التصاريح وأبعادها الإعلامية أيضا.
9: أعتقد الزهار بأن كل هذه التصريحات هي تعرقل بشكل أو بآخر عملية المفاوضات. يعني سابقا كانت عملية المفاوضات التي حدثت بين الطرفين كانت خلف أبواب مغلقة، بالتالي موضوع التنازلات كان مبني على مصالح وليس مبني على صورة الدولة والكبرياء. الآن نحن نتحدث عن موضوع كبرياء، كل دولة تريد أن ترفع سقفها في المفاوضات والمطالب لتحاول أن تبين بأنها هي المنتصرة، لكن واضح خلال الساعات الأخيرة العلامات تدل أنها علامات أن الميدان أجبر الدول على الدبلوماسية والحوار، وأجبرهم على عدة أمور. أولا بأن الملف النووي لا يمكن حله في أيام، بالتالي يجب ترحيله إلى مرحلة قادمة من خلال مفاوضات أعمق وأكبر. أمر ثاني مهم، نجد أن هرمز مهم، لكن الآن الحديث أكثر على الأموال المجمدة. هذا دليل على أن أولا أن الجانب الإيراني مدمر داخليا ويحتاج إلى المال، خصوصا أن الشعب قد يكون ملتم حوالين القيادة نظرا لوجود خطر خارجي، لكن في حالة انتهاء الحرب قد تثير العديد من التساؤلات الداخلية لدى الشعب بأن هل ما مررنا به كان يستحق العناء والدفاع عن السلاح النووي؟ هذا أمر مهم جدا سيكون لدى الجانب الإيراني. أيضا علامة أخرى الزهار، نجد أن الجانب الأمريكي أرسل حسب التقارير الأخيرة ويتكوف وكوشر لإسرائيل، وهي العامل الذي قد يكون مخربا، خصوصا ونحن ندخل في أيام مهمة دينية، ونعلم بأنه هو تخصص إسرائيل للاستهدافات في الأيام الدينية، غدا يوم عرفة وبعدها عيد الأضحى، بالتالي أيام جدا مهمة في العالم الإسلامي ومهمة جدا بالنسبة لإسرائيل لتخريب أي اتفاق. نجد أيضا أمر آخر مهم، الوفد الإيراني في قطر يتحدث عن موضوع المال. أيضا الرئيس اليوم أعلن عن رفع أو توفر الإنترنت في إيران مرة أخرى، بغض النظر عن حقيقة الخبر وأهميته، لكن أقصد حقيقة على الأرض، لكن أهميته هي عودة الحياة لأمورها الطبيعية.
1: أدرى على المقاطعة، ولكن نتابع الآن هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
10: أريدكم أن تعرفوا ذلك أكثر من 600، لكننا لا نتوقف. على العكس من ذلك أمرتهم أن يزيدوا من قوة ضرباتنا. صحيح أنهم يطلقوا علينا مسيرات الألياف البصرية وهناك طواقم عندنا تعمل على حل لذلك، لكنكم تبدون مناعة، وخاصة سكان الشمال تبدون مناعة وحصانة ملهمة لنا جميعا، لكن ما يهمنا الآن زيادة قوة ضرباتنا، سوف نضربهم بلا هوادة. نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 من مخربيهم. أريدكم أن تعرفوا ذلك أكثر من 600، لكننا لا نتوقف. على العكس من ذلك أمرتهم أن يزيدوا من قوة ضرباتنا. صحيح أنهم يطلقوا علينا مسيرات الألياف البصرية وهناك طواقم عندنا تعمل على حل لذلك، لكنكم تبدون مناعة، وخاصة سكان الشمال تبدون مناعة وحصانة ملهمة لنا جميعا، لكن ما يهمنا الآن زيادة قوة ضرباتنا، سوف نضربهم بلا هوادة. نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 من مخربيهم. أريدكم أن تعرفوا ذلك أكثر من 600، لكننا لا نتوقف. على العكس من ذلك أمرتهم أن يزيدوا من قوة ضرباتنا. صحيح أنهم يطلقوا علينا مسيرات الألياف البصرية وهناك طواقم عندنا تعمل على حل لذلك، لكنكم تبدون مناعة، وخاصة سكان الشمال تبدون مناعة وحصانة ملهمة لنا جميعا، لكن ما يهمنا الآن زيادة قوة ضرباتنا، سوف نضربهم بلا هوادة. نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة مقاتلون الأبطال قتلوا أكثر من 600 من مخربيهم. أريدكم أن تعرفوا ذلك أكثر من 600، لكننا لا نتوقف. على العكس،
1: إذا تابعنا هذه الكلمة لبنيامين نتنياهو. حول هذه الكلمة معنا الآن في الاستوديو إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أرحب بك إلياس. في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية وبعض التسريبات عن انفراجة ربما ستعود على الملف الإيراني الأمريكي، يأتي نتنياهو بهذه الكلمة وهذه اللغة التصعيدية ومخطط ربما تصعيدي يتعلق بلبنان، ماذا نفهم من هذه السياق؟
11: لأنه يريد أن يفصل أولا بين إيران وبين الساحة في لبنان، وهو يخشى بأن يكون الاتفاق الإطار الذي ربما يوقع بين إيران وواشنطن فيما يتعلق بانتهاء الحرب قد يؤثر على استمرار الحرب في لبنان، أو ربما يوقفها أو يلزم إسرائيل بتنفيذ انسحابات من جنوب لبنان. لذلك هذه لهجة التصعيد. ما كان قبل ساعة ازدهار في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مصادر مسؤولة وكبيرة سياسية وأمنية تتوقع عمليا توسيع العمليات العسكرية في لبنان، أصبح الآن بالصوت والصورة من جانب بنيامين نتنياهو.
1: والجيش الإسرائيلي الآن في هذا الخبر بدأنا يقول شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، بما يتماهى أيضا مع هذا الخطاب التصعيدي
11: بطبيعة الحال، وهو يأتي متزامنا حقيقة بينما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن عمليات في البقاع، والضربات في البقاع تندرج في إطار توسيع العمليات العسكرية، بمعنى أنها لم تعد محصورة في منطقة ما يسمى الحزام الأمني أو الخط الدفاعي المتقدم، بل وهنالك مناقشات ومداولات كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة وفي الساعات الأخيرة تحديدا بين نتنياهو ووزير دفاعه حول توسيع هذه العمليات لتشمل أيضا العاصمة بيروت. وكذلك الحديث عن التصديق على تدمير واستهداف الأبراج السكنية، العودة إلى هذه السياسة. ولكن الآن هذه الكلمة المقتضبة لبنيامين نتنياهو بالصوت وبالصورة ربما تقطع الشك باليقين وتؤكد على أن قرارا ما قد اتخذ حقيقة في مسألة توسيع العمليات العسكرية في لبنان. الأهم في كل ما يجري ويدور في فلك هذه المسألة هو أن المناقشات ليست مناقشات داخلية إسرائيلية عسكرية وسياسية، بل هي مناقشات أيضا بين تل أبيب وواشنطن. ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل تجري محادثات متقدمة مع واشنطن في مسألة إقناعها بضرورة توسيع العمليات العسكرية في لبنان، وهنالك مؤشرات بحسب المصادر الإسرائيلية لأنه ثمة قبول أو تفاهم من جانب الإدارة الأمريكية للرغبة الإسرائيلية في ضرورة توسيع العمليات العسكرية. الجيش الإسرائيلي أعد خطة هجوم نارية كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذه الخطة جاهزة للتنفيذ الفوري بحسب التقديرات، لكنها ما زالت تنتظر تصديقا من جانب